0: quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: نقطة تحول اليوم حين تصبح القمة قرارا لا وجهة. يقولون إن بعض النساء يختارن الطريق السهل، لكن ضيفتي اليوم يختار الطريقين لا يعرف السهل عنوانهما: ريادة الأعمال وتسلق الجبال. في عالم البيزنس القمة تعني أرقاما وشركات، وعلى الجبال القمة تعني نقص أكسجين وخطرا حقيقيا. فما الذي يجعل امرأة واحدة تصر على خوض التحديين معا؟ أهلا بكم معنا في نقطة تحول. ضيفتي اليوم السيدة والبطلة هند زمامة، سيدة حولت كل مستحيل إلى محطة وصول. سنبحث معها اليوم عن نقطة التحول التي جعلت من الخطر أسلوب حياة ومن القمة مجرد بداية. نورتيني ومرحبا سيدة هند زمامة.
3: شكرا لك لا خديجة على الاستضافة، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وفخورة أنني كنت واجدة معكم اليوم للتحدث عن هواية وشغف اللي هو تسلق الجبال.
1: مرحبا نورتيني. طيب للهند، كل قصة نجاح تبدأ بلحظة قرار. متى كانت لحظة نقطة التحول الأولى في حياتك؟ هل كانت على طاولة اجتماعات بما أنك رائدة أعمال، أم على سفح الجبل وأنت ترين القمة؟
3: نقدر نقول لك أنه حكايتي حكاية بسيطة، يعني بدأت مشاهدة برنامج كيتحدث على تسلق الجبال. كنت تفرج على مرأة متسلقة يعني، وكانت فخورة بنفسها وهي متواجدة على القمة. فكان سؤال واحد، علاش حتى أنا لا؟ غادي نجرب. بحيث أنه تسلق الجبال يمكن نقدر نقول لك ما كانش بعيد على الحياة ديالي، لأنه إحنا كان حاضروا من مناطق جنوبية، فكان دائما في الصغر ديالنا كانوا العطل الصيفية كنمشيو كنلعبوا في تحت الجبال أنا والإخوان. فربما كان هذا كذلك هو اشتياق الحنين. فطرحت سؤال، علاش أنا ما نجربش؟ كنت بديت طبقال، إحنا مغاربة والجبل الرائع ديالنا طبقال، بديت منه. فلأول مرة غنحاول أنه نمشي نصعد جبل طبقال، لأول مرة كان مسدود في تاريخ جبل طبقال، يعني هذا هو الباب المسدود الأول.
1: تمام،
3: كيفاش غادي نحاول أنا نمشي نتسلق جبل طبقال غنلقاه مسدود؟ هذا ما منعنيش أنه نرجع

0: الأسبوع اللي موراه باش نحاول تسلق هذا الجبل الرائع. كانت نجاح، تذوقت حلوة تسلق الجبال. اللي غادي نبغي نشير له هو أنه الرياضة كانت دائما متواجدة وحاضرة في الحياة ديالي. يعني كان هذا من العوامل اللي يمكن قدروا ساعدتني، لأنه ما غاديش نجي وتسلق جبل، لا، كان هناك دائما رياضة واستعدادات بدنية. فحبيت هذه الرياضة، لقيت فيها الشغف ديالي، لقيت فيها الروح ديالي. فبديت نبحث، بحيث أنه ما كانش عندي تجربة، يعني من حيث اللباس، من حيث المعدات، ولا شيء. فكان بديت نسأل فين هو الجبل الموالي. فكان بطبيعة الحال هو جبل كليمنجارو في تنزانيا، اللي كان هو كذلك فشل، حيث أنه مشيت المرة لكليمنجارو وقالت لي 150 متر متر على باش نوصل القمة، ورجعت ما قديتش.
1: واش كان تعب؟ تعبتي؟
0: تعبت، ويعني وصافي قلت غادي نرجع صافي بلا ما نكمل. فملي رجعت بدا الندم. انا علاش هند وقفتي؟ علاش هند كان يمكن لك ترتاحي واحد نص ساعه او ربع ساعه وتكملي المشوار الى القمه؟ فهنا قطعت وعد على نفسي انه غنحول من ذلك الفشل الى نجاح.
1: تمام،
0: بالصمود، الإصرار، متابرة، بالرياضة.
1: تمام.
0: يعني حولت هذاك الفشل ديالي إلى قصة. يمكن الناس كتشوفها نجاح كبيرة، أنا كنقول لهم أنا دائما أنا باقية مبتدئة في تسلق الجبال.
1: سأتي معك للهند على هذه نقاط التحول في مسارك المهني وأيضا حتى تسلق الجبال. يعني ريادة الأعمال وتسلق الجبال عالمان يبدوان متناقضين، ما هو القاسم المشترك الذي وجدته بين إدارة المخاطر في الصفقات وإدارة المخاطر على ارتفاع مثلا 5000 متر؟
0: نقدر نقول لك أنه الرياضة وتسلق الجبال هما رحلة نحو المجهول. ريادة الأعمال وتسلق الجبال هما يبدوان عالمان مختلفا، ولكن راهما يعني الرياضة كترتبط بعالم الأعمال والمؤسسات، تسلق الجبال هو مغامرة وتحدي، ولكن كلاهما ليس مجرد نشاط، بل هما رحلة مليئة بالتحديات، بالمخاطر.
1: صح.
0: واللي خصها تكون عندك سمات نفسية، مهارات للوصول إلى القمة. فمثلا في تسلق الجبال كيحتاج إلى دراسة الطقس، معدات، المسارات. في الرياضة كيحتاج إلى دراسة السوق وتحديد خطة لمواجهة المخاطر. يعني في تسلق الجبال كاين هناك جو متقلب، عواصف. في الرياضة كاين أزمات سوق، قرارات مصارية. فكنظن أنه القائد المتمكن هو من يمتلك القدرة على تغيير الخطة لمواجهة الظروف الطارئة. وكذلك أنه القائد الحقيقي هو أن يفهم أنه النجاح كيكون مع الفريق وكيستمع الفريق. يعني فهنا القوة ديال الفريق أكبر من قوة الفرد.
1: صح.
0: يعني كنظن أنه عندهم نقاط مشتركة ولو أنهما مختلفان في المكان.
1: تمام. سيدة هند، وصلنا لنقطة التحول، الاختيار، سؤال الاختيار المصيري. هند، لو وضعتي أمام خيارين لا ثالث لهما، الوصول إلى قمة إيفرست لمرة واحدة في العمر أو تسلق جبل تبقال 100 مرة، فأي الخيارين تختارين ولماذا؟
0: سؤال لا خديجة. نقدر نقول لك وبكل ثقة أنا أختار 100 مرة جبل تبقال، لأنه القيمة عندي ليست شهرة القمة. يمكن نقدر نوصل لإيفرست مرة وكما تنقولوا انتهينا، لكن عندي التجربة المتكررة، القدرة على مشاركة الشغف مع الآخرين، يعني كتخليك ذاك النجاح. وأنا دائما تنقول أنه النجاح مع الآخرين هو اللي كيعطي طعم للتجربة. فالمرأة اللي بدأت تسلق الجبال فهي ما تسلقاتش غير الجبل، هي تسلقات نظرة المجتمع، تسلقات كما تنقول دائما ذاك لي ليميت، نظرة الآخر، نظرة المجتمع. فهي فتحات باب كان يمكن نقدر نقول حكى على الرجال. فكنظن أنه 100 مرة أفضل من مرة.
1: من نقطة تحول الاختيار إلى مشهد الخطر، أريدك أن تعودي بذاكرتك إلى أخطر لحظة واجهتيها في الجبال. أطلب منك أن تغمضي عينيك للحظة الآن، صفي لي وللمستمعين أول صوت سمعتيه في تلك اللحظة، وما هي أول فكرة خطرت ببالك لحظة خطر؟
0: ما نمشيش بعيد، يعني هاد اللحظة عشتها في التجربة ديالي الأخيرة، في الرحلة ديالي الأخيرة لألاسكا. فجبت الهاتف ديالي باش نصور في واحد اللحظة، وكان فعلا خطر. فالصوت ديال المرشد ديال ليكيد يعني بدا كيغوت، لانه وضعت الحياه ديالي في خطر وحياه الاخرين في خطر، لان احنا مربوطين غير بحبل. فكان هذه من بعض الدروس اللي تعلمتها، يعني ديغنييرمون جبل يجب ان يحترم. الجبل كيقول لك انه هناك مسارات وممرات مناظر رائعه، ولكن بعض المرات كيف ما تنقول التسكو، وتيقول لك هنا قوتي هي التي تتحكم. فكان هذه اخر تجربه واخر درس خديته من الرحله الاخيره ديالي في ألاسكا. وكل جبل كيعلمك درس، وكل جبل كيعلمك خطا كترتكبه باش تعلم منه للرحله المواليه
1: وتفاداه. طيب الآن سنتصور معك مشهد الوصول إلى القمة، اللحظة التي تضعين فيها قدمك على القمة، ربما الكثيرون قد يصرخون يصورون. أنت هند، ماذا تفعلين في الثواني العشر الأولى؟ هل تتحدثين، أم ربما قد تلتزمين الصمت، أم تبكين من الفرح لأنك وصلتي؟
0: دائما بدون شعور كتبتالحمت، لأنه قبل ما كتوصل الجبل راك تمر من مراحل، مراحل صعيبة، مراحل بكاء، مراحل شكوك، مراحل سؤالات، مراحل تعب. بحيث أنه في هذه الرحلة ديالي أنا وصلت للجبل والأصابع ديال رجلي ما كنحش بهم، الأظافر ديال رجلي ما كنحش بهم، يعني بكاء الحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر لعظمة الخالق اللي سمح لي أنه نتسلق على القمم ونوصل لها بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. فكنظن هذه لحظة شكر وامتنان وفخر واعتزاز كامرأة.
1: طيب ما هو الشيء لهند، الشيء الوحيد الذي لا يمكن البدء برحلة، رحلة تسلق، دون هذا الشيء؟ ربما لا علاقة له بالمعدات أو الأدوات، هل ممكن يكون صورة، رسالة، أم ذكرى مثلا؟ شنو أول شيء اللي يمكن نوجده معك في الحقيبة من غير المعدات، من غير الأدوات المستعملة؟
0: دائما دائما ملي كتكون كتوجد هذا الرحلة ديالك فلا بد كتبدا بعلم المغربي ديالنا. هذا لا يعني كتهز معك بلادك، كتهز معك صورة سيدنا العائلة الملكية، كتهز معك صورة العائلة ديالك، صورة وليداتك، يعني كتهز معك كل الأحاسيس اللي انت كتخلي في بلادك كتشتاق لها في مكان الرحلة. فكنظن هذا الشيء اللي كيكون ضمن المعدات ديالي للاستعدادات للرحلة.
1: نقطة التحول الآن الاعتذار، يعني ربما الاعتذار في حياتنا يغير المسار، فيه نقط تحول كثيرة عندما نعتذر. هل حدث أن وقفت على قمة جبل وشعرت برغبة في الاعتذار لأحد مثلا؟ أحسست في تلك اللحظة أنك وجب عليك أن تعتذري لشخص ربما من غير قصد، ماذا كان هذا الاعتذار ولمن؟
0: نقدر نقول لك أنه الاعتذار دائما أنا تنحسبه نقطة قوة، وليست يعني القدرة على الاعتذار من شخص ولا من شيء ما، هو قوة ليس ضعف. فأنه أنا قبل ما كنمشي الجبل فدائما كنحاول وبكل صراحة أنه ما نخليش يحد مطلق عليا أو لا يعني واخد من خاطره عليا. فدائما كنحاول أنه نمشي الجبل بكل خاطر، يعني
1: عن طيب خاطر. نعم
0: عن طيب خاطر وليس هو

0: هناك عليا اعتذار لشخص ما، لأنه إحنا ملي تنمشيو الرحلة ديال الجبل تناخدو التذكرة ولكن ما تنعرفوش راسنا واش راجعين بكل صراحة. لأنه الجبل، كل جبل هو مميت، كل جبل أنت مواجهة الخطر،
1: مواجهة
0: الموت، المخاطر، مواجهة الموت بكل صراحة. يعني أنا قلت لك، يعني أنت تاخد تذكرة ديال الطيارة ديالك، أنت مدعاه في يد الله. يعني تسلق الجبال عنده ثمن وعنده كذلك مخاطر. فكنظن أنه دائما كنحاول نعتذر من أي شخص قبل ما كنمشي للرحلة.
1: رائع، وحييك على ثقافة الاعتذار للهند. نقطة التحول الموالية تتعلق بالخبرة. على الجبل الخطوة الخاطئة قد تكون الأخيرة، في البيزنس القرار الخاطئ قد يكلف ملايين. للهند، كيف تدبرين عقلك على اتخاذ القرار تحت الضغط حين لا يكون هناك مجال للتراجع؟
0: نقدر نقول لك أنه الجبل كيعلمك التركيز.
1: ممتاز.
0: أول درس كتاخده في الجبل هو التركيز، القدرة الذهنية على أخذ القرارات السريعة وبكل حكمة. فكنظن أنه القائد هو اللي كيقدر ياخذ قدرة التراجع في الوقت الصحيح، هو اللي كيقدر ياخذ القرار إمتى يكمل. يعني القائد الصحيح هو اللي كيكون واعي بالنتيجة وكيف هي الوصول. فكنظن أنه تجبل علمني دروس اللي قدرت نتعلم منها في الحياة العملية ديالي.
1: تمام. نقطة التحول الأخرى، هل أنت جاهزة؟ جاهزة؟
0: أكيد معك لا خديجة، بكل فرح ودائما تنقولها لا خديجة، الحديث معك هو استمتاع. يعني الحديث معك، أنا تنهضر معك من القلب باش كيوصل القلب.
1: شكرا على هذه الثقة.
0: فكنظن أنه فأنت من الصحفيات، وكذلك نشكر الصحافة لأنه هي اللي كتشجعنا وكتعطينا واحد النقطة باش كنحاولوا نزيدوا القدام. فكنظن إلا كانت قصد في قدرات الهم ولو مرأة، فليس يعني بتسلق الجبال، يعني كنقدر نقول في جميع الميادين كل مرأة حلمي وحاولي تحقي الحلم ديالك. نظرة المجتمع أكيد كتكون، ولكن حاول دائما نكون محيطة بالناس الإيجابيين اللي غادي دائما يدفعوني القدام ويأمنوا بيا، ويعني بدون حكم، بدون كما تنقول دائما سون جوجمون.
1: أكيد. ما بعد القمة هو التحول، الأثر والمسؤولية. وصلت إلى قمم لم تصلها كثيرات، اليوم ما هي القمة التي تسعين إليها ولم تصليها بعد؟ هل تقدر تكون قمة مهنية، مجتمعية أو شخصية؟
0: نقدر نقول لك يعني الخطوة ديالي، القمة اللي بين عيني الآن هي إتمام القمم السبع. فهذا مشروع حطيته، مشروع 3 سنوات، لأنه كنت حطيته مشروع 2، فكان هذا صعب لأنه عندي مسؤولية بيت، مسؤولية زوج، مسؤولية عمل، مسؤولية ديال أولاد، وكذلك مسؤولية أحفاد. لأنه
1: ما شاء الله
0: نقول دائما الله يخلي لي الأحفاد، أمين، الله يخلي لي الأحفاد ديالي. فكان هذا صعيب عليا، لأنه كذلك تحضيرات لتسلق الجبال كتطلب وقت للرياضة كتير. يعني كان صعيب، وكذلك ملي كتمشي الجبل كياخذ وقت كتير. فمددت للرحلة إلى 3 سنوات. فإن شاء الله يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى، القمة الأخيرة ديال 7 القمم هي اللي بين عيني الآن. كنظن يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى يوفقني فيها
1: يا رب. سيدة هند، وصلنا لسؤال الصعب في نقطة التحول. قد يكون صعبا، يعني سؤال الناس ترى فيك صورة المرأة الخارقة، ناجحة في البيزنس، ما شاء الله بطلة في الرياضة، لكن بصراحة ما هو الثمن الذي دفعته هند زمامة الإنسانة كي تصبح هند زمامة الأيقونة؟ يعني هل هناك قمة قدرت تكون شخصية أو عائلية اضطررت للتخلي عنها لتصل إلى كل هذه القمم؟ سيدة هند، ده سؤال صعب صراحة.
0: بكل صراحة لست بالمرأة الخارقة ولست بالمرأة الحديدية كما ينعس. حاولت ومن اللي بديت تسلق الجبال وعدت نفسي أنه تسلق الجبال ما غيأثرش على حياتي الشخصية وما غيأثرش على حياتي المهنية. شغفي أكيد، ولكن حاولت بقدر ما أمكن أنه نوازن بين هالثلاثة كأم وامرأة عاملة وزوجة وشغفي. لكن هناك وشكر لأنه المحيط ديالي كيساعدني أكيد، فبلا المحيط ديالي ما كنتش غنقدر نوازن ما بين هاد الأشياء كاملة. فكنظن نصيحة اللي كنقول دائما ما كنهملش جانب على حساب جانب آخر. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى قدرت أنه نقدر تسلق الجبال مع يد المهنية مع يد الأم، قدرت نمشي في نفس الطريق بكل موازنة الحمد لله. فما كانش تمن أديته على جانب، فكنظن أنني قدرت بكل حمد نوفق ما بين هاد الجوانب باش قدرت كذلك أنه ننجح. ويمكن كما قلتي في نظرك أيقونة ديال تسلق الجبال، فأنا كنحاول نفتح الأبواب للنساء أخرين. فالمرأة الواعية التي هي التي لا تنافس هي التي تلهم أنا في نظري، ونجاح الآخرين لا ينقص من نجاحي. فكنظن أنه هذه الرسالة اللي كنبغي دائما نوصل.
1: وهنا نصل إلى قمة حلقتنا اليوم من نقطة التحول. كما أن لكل جبل قمة فإن لكل حلم قمة، لكل تحدي قمة. شكرا لضيفتنا البطلة والأيقونة هند زمامة التي تحدثنا عن تسلق الجبال فقط، بل علمتنا كيف نتسلق كل مخاوفنا، علمتنا حقيقة أن الطريق إلى القمة لا يكون مفروشا بالورود بل بالصخور.
0: أكيد الفشل هو أنا دائما تنقول هذاك اللي ما جربش غادي يندم، بحيث اللي جرب وفشل كنظن أنه كسب. لا تخشى البقاء في الأرض، إنما لا تخشى السقوط كذلك، اخشى البقاء في الأرض. يعني النجاح بعد السقوط هو مدرسة. فدائما تنقول حاول، فالمحاولة لا تكلف شيء.
1: لالا هند زمامة، شكرا لأنك أثبتت لنا أن المرأة المغربية قادرة أن ترفع علم بلادها ليس في المحافل فقط بل على أعلى القمم. شكرا اليوم لأنك جعلت من المستحيل مجرد صخرة أخرى قد نتجاوزها بكل يسر وسهولة. شكرا، نورتيني في نقطة التحول.
0: شكرا لك لا خديجة، وشكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة. كما قلت لك في الأول جد فرحة أنه بهذا النقاش وهذا الحديث معك، ما كانت خوش به دائما. شكرا لك وتبارك الله لك لا خديجة. شكرا ممتنة. شكرا. فأنتم كذلك صحفيات الكبار مثال للمرأة المغربية، وشعاري كما قلت في أهل قمة هذه المرة فكل النساء المغربيات بطلات. فكنظن هذا كان شعاري ورسالة كنت هديتها لجميع النساء المغربيات من أهل قمة ألاسكا.
1: شكرا جزيلا كل شكر لك، ممتنة على هذه الثقة التي وضعتها في نقطة حول على ميديا. شكرا جزيلا مستمعينا. رسالتنا لكم ما بعد هذه الحلقة، كل واحد منا أمامه جبل، قد يكون مرضا حلما مؤجلا خوفا أو ذكرا موجعة. لا تنظروا إلى القمة ترهبكم المسافة، لا، بل انظروا إلى الخطوة التالية فقط وصعدوا، لأن الحياة كما قالت هند لا تقاس بعدد الأنفاس التي نلتقطها بل باللحظات التي تحبس أنفاسنا. من نقطة تحول كانت معكم خديجة الفحيصي، وإلى قمة جديدة تحول جديد ألقاكم.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحد.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا

مشاوير مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
1: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
0: بطاقة اليوم تأخذكم إلى قلب جبال بني زناسن على علو يفتح للعين مساحات من الخضرة والهواء النقي. تستقبلنا تافوغالت بهدوئها الخاص، تختصر في تفاصيلها حكاية مكان ظل مرتبطا بالطبيعة وبالذاكرة المنطقة وببساطة الحياة. هذه الجهة وهذه المنطقة وخصوصيتها ومميزاتها يحدثنا عنها الزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي.
2: منطقة فوغالت هي منطقة تتواجد قرب مدينة بركان على بعد حوالي 18 إلى 20 كيلومتر من مدينة بركان، وبحوالي 55 كيلومتر شمال غرب مدينة وجدة، يعني في الوسط ما بين المدينتين، يعني في الجهة الشرقية للمملكة. هي منطقة جبلية وغابوية كذلك، ارتفاعها يتجاوز 800 إلى حوالي 850 متر ارتفاعها عن سطح البحر، تميز بغطاء غابوي جميل جدا، والأجمل كذلك وتوفرها على كثير من المنابع، منابع المياه، ما يجعلها منطقة يعني غابوية جبلية جميلة، تشكل منتزها ومتنفسا طبيعيا للمنطقة الجهة الشرقية، رغم أن زوارها من كامل تراب الوطني. كما تتميز هذه المنطقة بالزيارة في فترة الصيف، تكون متنزها لأفراد الجالية المغربية في الخارج، يقبلون عليها بشكل كبير جدا خلال فترة الصيف باعتبارها متنفسا لمدينة بركان الأقرب إليها، باعتبار أن المدينة مدينة بركان لا توفر على شواطئ، فالمتنزه متنزه تافوغالت يبقى الأقرب، وتوفره على عيون مائية جارية، شلالات، الغطاء الغابوي يسمح ب يعني متنفس يتناسب فترة الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير جدا. لكن تميز هذه المنطقة يتجاوز ذلك بطبيعة الحال، باعتبارها موقع يجذب الكثير من فرق الاستكشاف الأركيولوجيين، كذلك يجذب المتنزهين ذوي الاختصاص في الدرجات الجبلية سواء النارية أو العادية، كذلك يجذب محبي الجولات الجبلية مشيا على الأقدام، كما يجذب الكثيرين من الباحثين في التاريخ، باعتبار أن المنطقة تشكل يعني رمزا كبيرا في التاريخ المغربي الحديث والمعاصر، فقد كانت موقعا للمقاومة، لنظرا لأن موقعها استراتيجي كان يسمح بتمركز المقاومين في مواجهة التوغل الفرنسي من جهة الجزائر.
0: بهذه الجهة لا تحتاج الطبيعة إلى كثير من التقديم، الغابات، الجبال، المسالك التي تتخللها الأشجار، كلها تمنح تافوغالت ملامحها الخاصة وتجعل منها وجهة للباحثين عن الهدوء وعن لحظة ابتعاد عن صخب المدن التي لا مثيل لها.
2: بكل تأكيد تافوغالت هو موقع متميز في التاريخ المغربي، أتى المؤرخون والباحثون في التاريخ المعاصر للمملكة خصصوا لهذه المنطقة الكثير من الدراسات التاريخية باعتبارها قلب منطقة قبائل بني زناسن، ونعلم الأدوار التي قامت بها هذه القبائل، قبائل بني زناسن، في مواجهة التوغل الفرنسي من جهة الجزائر والمقاومة الشديدة التي واجهوا بها القوات الفرنسية. وهذا الموقع الجبلي المرتفع والذي يتميز بخنادق وغطاء غابوي متميز كان يسمح للمقاومة والمقاومة

0: مين بالتمركز و يعني الاحتماء في مواجهة القوات الفرنسية الأكثر عددا وكذلك الأكثر تسليحا باعتبار أنها كانت مسلحة بأحدث ما يتوفر لها للجيوش والحروف تلك الفترة خاصة الطيران وكذلك المدفعية البعيدة. فمقاوم بني زناسن استغلوا هذا الموقع الجغرافي المتميز لتافوغالت ليكمنوا للقوات الفرنسية ويقطعوا الطريق عليها أمام تقدمها. فالموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي لتافوغالت فبدون المرور من تلك المنطقة لا يمكن التوغل داخل التراب الوطني. وكذلك الموقع الغطاء الغبوي الجبال مرتفعات الخنادق كان يسمح للمقاومين بالاختفاء والاحتماء وفرض يعني معركتهم إن صح التعبير. لهذا المنطقة متميزة في التاريخ المغربي المعاصر خاصة فترة المقاومة، هناك دراسات كثيرة تثبت ذلك.
1: لكن تافوغالت ليست طبيعة فقط، هي ذاكرة تسكن المكان، في كل زاوية هناك أثر من تاريخ المنطقة، وكل حكاية يتناقلها أهلها تضيف صفحة جديدة إلى قصة الجهة.
0: هذا بالنسبة للتاريخ المعاصر، لكن الموقع كذلك هو بالنسبة للتاريخ العام للإنسانية هو مشتل للأركيولوجيين، فقد قامت مجموعات من العلماء الأركيولوجيين بالتنقيب في المنطقة. هناك من قدموا من جامعات دولية مرموقة جامعة أكسفورد، حيث أن هذه المنطقة يمكن أن نعتبرها موقع متميز للبحث في التاريخ والآثار التاريخية المتميزة المتعلقة بالأركيولوجيا، باعتبار أن المنطقة تتوفر على مغارات طبيعية يمكن البحث فيها تسهل عملية البحث. هناك مغارتين معروفتين جدا، مغارة الحمام ومغارة الجمل، ما يشكل به هذا الموقع موقع تافوغالت موقعا مهما لدراسة الحضارات ما قبل التاريخ مثل الحضارة الإيبرو موريزية القديمة، حيث تم العثور على مجموعة من اللقا وكذلك مجموعة من الآثار التي تدل على الحيوانات التي عاشت في المنطقة وكذلك حتى آثار الإنسان القديم بالمنطقة. فهناك حديث عن العثور عن أصداف على شكل حلي معلقة في المنطقة. في الخلاصة المنطقة موقع تافوغالت هو متميز على مختلف المستويات، المستوى الحضاري التاريخي وكذلك متميز على المستوى السياحي الجمالي الطبيعي.
1: ويبقى الإنسان هو أجمل ما يمنح المكان روحه، وفي تافوغالت تلتقي بساطة السكان بكرم الضيافة، وتظل العادات والتقاليد جزءا من هوية محلية تحرص على أن تبقى حاضرة رغم تغير الزمن.
0: هو موقع سياحي متميز باعتبار أنه متعدد الجوانب، الطبيعة وكذلك التاريخ والجو اللطيف صيفا، وتوفر الموارد المائية، المغارات والينابع المائية والشلالات، بمعنى أنه يمكن اعتباره موقع سياحي متكامل. كانت هناك مشكلة صغيرة، هو الوصول إلى المنطقة كان صعب اعتبار أن المنافذ الطرقية، لكن الآن مع إصلاح المنافذ الطرقية أصبح الموقع موقع سياحي متميز، يستضيف الآلاف خاصة في فترة الصيف، رغم أن الزيارة هي مفتوحة للمنطقة في كل فترة السنة، لكن في فترة الصيف تكون أكثر جاذبية باعتبار كما قلت الهواء اللطيف والغطاء الغابوي. الغطاء الغابوي في المنطقة هو كثيف، ولكنه متميز بأنه غالبيته من أشجار العرعار، ونعلم بأن هذه الأشجار عطرية تمنح يعني الموقع جمالية كبيرة. كما قلت هناك هذه المغارات والكثيرون يزورونها، رغم أنها ليست مغارات عميقة جدا لكنها مغارات تعطي جمالية للمنطقة، كما العيون والمياه الجارية والشلال. ينقص المنطقة التجهيز على المستوى الاستقبال، صحيح هناك ساكنة المنطقة التي تبذل المجهود في هذا الإطار، لكن يجب مساعدتها للسماح لتوفير فرص استقبال جيدة لهؤلاء الآلاف. هناك مطاعم شعبية حاليا، هناك بعض الساكنة التي تستغل منازلها لاستضافة هؤلاء السياح، لكن توفير يعني منظومة استقبال حديثة توفر الراحة للزوار، قد يسمح بتحويل هذا الموقع السياحي إلى يعني موقع اقتصادي كذلك بالنسبة لساكنة المنطقة مورد رزق. وزيادة بتعريفه، فهو رغم أنه معروف ومشهور لكن تعريف به عالميا قد يزيد من شهرته ويسمح باستثمارات أكبر في المنطقة على المستوى السياحي. كما قلت هناك حتى وفود أركيولوجية من علماء زاروا المنطقة من جامعة أكسفورد لأنه يعلمون الغنى الأركيولوجي للمنطقة وقاموا بإجراء أبحاث هناك، إضافة إلى الباحثين المغاربة بطبيعة الحال والذين يكونون حاضرين سواء بمجموعات خاصة بحثية أو مجموعات مشتركة مع هذه الجامعات الأجنبية التي تزور المنطقة وتعمل على كشف أسرارها. رغم كل ذلك تبقى المنطقة غنية بالأسرار التي لم تكشف عنها بعد، لأن هذه العمليات البحث لا زالت حديثة ولم يمر عليها وقت كبير، لهذا يمكن العمل على إغناء هذه الجوانب كلها وربما جعل المنطقة واحدة من أجمل مناطق الاستقطاب السياحي في المملكة. بطبيعة الحال المناطق المغربية هناك مناطق كثيرة جميلة، لكن تبقى هي مناطق موسمية، هناك مناطق يمكن زيارتها صيفا، هناك مناطق يمكن زيارتها شتاء. جبال الأطلس مثلا يفضل في العادة زيارتها في فصل الربيع، باستثناء طبيعة الحال من يعشق الرياضات المرتبطة بتساقط الثلوج والتسلق. كل سائح عاشق لمجال طبيعي معين ومحدد. ما يميز هذه المنطقة منطقة تفوهالت أنها منطقة جبلية غابوية لكنها تحتفظ بطقس لطيف طيلة السنة، لا يختلف كثيرا الطقس في فصل الصيف عن فصل الشتاء من حيث درجات الحرارة، الفارق يعني ما بين أقصى درجة وأعلى وأخفض درجة يبقى فارق بسيط، يعني تحتفظ بطقس جميل لطيف طيلة فترات السنة، بمعنى أنه يمكن زيارتها في أي فترة من فترات السنة. صحيح أن حاليا الإقبال عليها يكون فترة الصيف أكثر، لكن ذلك كما قلت مرتبط بأنها تشكل متنفس في غياب أو بعد الشواطئ، فالشاطئ الذي يزوره ساكنة المنطقة الشرقية غالبا هو شاطئ سعيدية، فهو يبقى أبعد بالنسبة للساكنة من هذا المتنزه الذي يبقى أقرب والذي يوفر حتى مجالات للسباحة باعتبار توفر موارد المياه وفرة في المنطقة من العيون الجارية والشلالات. كما قلت أن الغطاء الغابوي متميز في المنطقة، الآن مع إصلاح المسارات الطرقية أصبح الولوج سهلا. والذي يميز منطقة تفوغلت كذلك هو أنه إذا كنت تحب السياحة التاريخية يمكنك زيارة المنطقة، إذا كنت تحب السياحة الطبيعية يمكنك زيارة المنطقة، يمكنك فقط تحب متنفس طبيعي يمكنك زيارة المنطقة، يعني كل ما قد تحبه قد تجده في هذه المنطقة منطقة تفوغل، تجمع كل هذه المتميزات. يمكن أشير إلى أنه هذه المنطقة تحدثنا عن تميزها التاريخي كذلك، الاستعمار الفرنسي عندما تمكن من تجاوز المقاومة بعد مقاومة شرسة باعتبارا لأهمية الموقع على الاستراتيجي وعلمه بأنه من الصعب التحكم في المنطقة دون أن يكون له موقع في هذا في قدم في هذا الموقع الطبيعي التاريخي، أقام يعني قاعدة له أو ثكنة عسكرية في هذه المنطقة حتى هي لازالت مزارا تاريخيا في موقع تفوغلت، هناك ثكنة تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، هي جزء من التاريخ كذلك. يعني كل الأشياء التي قد تراها مناسبة لتقوم بجولة في منطقة ما قد تجدها في منطقة تفوغلت. كذلك هناك جزء آخر محبي الإنتاجات الفلاحية الطبيعية، المنطقة توفر كثير من الانتاجات الفلاحية الطبيعية خاصة على مستوى الفواكه، المنطقة شهيرة بنوع من الفاكهة المزاحة التي تعرف بحلاوتها الشديدة، في المنطقة يسمى مزاح زقزل. هذه المنطقة القريبة من تفوغلت والمحادية والتي تدخل ضمن المسار الطبيعي لهذا الموقع توفر كذلك هذه أشياء يمكن اللعب على وطرها كذلك لزيادة عملية الجذب للمنطقة من الناحية السياحية. كما قلت المنطقة توفر كل ما يمكن أن يرغب فيه سائح لزيارة منطقة ما. الكثير من المنطقة المغربية بطبيعة الحال هي متميزة وتوفر على كثير من المواقع التاريخية، المواقع الطبيعية، هناك الشواطئ، هناك الجبال، هناك الرمال، هناك لكن كما قلت لمنتزه تفوغلت يعني خصوصية تسمح بأن يكون موقعا متميزا وموقعا للزيارة السياحية والاستقطاب السياحي طيلة فترات السنة. هي الجهة الشرقية معروفة بقساوة المناخ، إذا تحدثنا عن المناخ فدرجات الحرارة تنخفض كثيرا في فترات الشتاء وترتفع كثيرا في فترات الصيف، لكن هذا الموقع، موقع تافوغالت الذي يتواجد وسط هذه المنطقة، المنطقة الشرقية للمملكة، متميز عن باقي هذه الأجواء القاسية أو القارية كما توصف في المناخ، فتحتفظ بطقس لطيف طيلة السنة، ما يسمح كما قلت بزيارتها طيلة فترات السنة، ربما لأنها مرتفعة، منطقة جبلية لكن ليست مرتفعة كثيرا، فهي متوسطة الارتفاع 850 متر. كذلك ربما الغطاء الغابوي الكثيف المتوفر في المنطقة يسمح بتخفيف قساوة المناخ ويجعل المنطقة تحتفظ بهذا المناخ اللطيف طيلة فترات السنة.
1: بين ذاكرة الأمس وتطلعات اليوم تواصل هذه الجهة رسم طريقها الخاص تراهن على مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وعلى جاذبيتها كفضاء للراحة والاكتشاف لتظل حاضرة في ذاكرة كل من زارها.
0: ذكرنا التميز التاريخي الأركيولوجي للمنطقة، فقلنا بأنه هو موقع متميز الباحثين في خصوصيات الحضارة الإيبوريسية أو الموريزية كما تسمى، فقد أثبتت نتائج تاريخ والبحث في المنطقة أن هذه الحضارة الإيبوريسية لديها آثار في هذا الموقع، موقع تافوغالت، في زمن قديم إلى حدود أزيد من 22 ألف سنة أو ما بين 22 ألف سنة و 11 ألف سنة، هذه الفترة التاريخية التي يتم البحث فيها في المنطقة. فقد تم العثور بهذا الموقع عن مجموعة من اللقى، هياكل عظمية لإنسان القديم، أدوات حجرية كان يستعملها، عظمية كذلك، حتى حلي قديمة، بقايا عظام حيوانات. وفي المغرب هناك موقع معروف قرب الدار البيضاء، يقال بأنه تم اكتشافه في أقدم يعني هيكل إنساني عاقل في هذه المنطقة. كذلك تافوغالت هناك عثر على إنسان قديم يسمى إنسان، الباحثون يسمونه إنسان تافوغالت، وقد اكتشفوا فريق من الباحثين في المنطقة وبجواره عثروا على مجموعات من الحلي التي تعتبر الأقدم كذلك في العالم. وموقع تافوغالت يؤكد ما يعرفه الباحثون في مجال الأركيولوجيا بأن المغرب هو مهد الحضارة الإنسانية حتى على الأقل حتى الآن، ما عثر عليه من لقى ومن آثار حتى الآن في علم الأركيولوجيا تؤكد بأن المغرب هو مهد الحضارات الإنسانية.
1: كانت هذه إذن محطة من محطات كارت بوستال هذه المرة عن تافوغالت، حيث للجبل حكاية وللغابة ذاكرة وللمكان دائما ما يستحق أن يكتشف منه. شكرا جزيلا للزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي، شكر لكم أيضا مستمعينا على مرافقتنا في هذه الرحلة، وإلى اللقاء.

0: السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وسلام الله عليكم، وأهلا بحضراتكم، ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومولد هذا العام إن شاء الله يوافق مرور 15 قرنا وسنة كاملة على مولده صلى الله عليه وآله وسلم. يا راغبا في حصر فضل محمد خفض عليك، ففضله لا يحصر. إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى أو مثل قطر الغيث قلنا أكثر. أكرم به مولا عليا قدره، متقدما كل له يتأخر. ذا رتبة عند الإله عظيمة، معروفها بين الورى لا ينكر. صلى عليه الله ما هب الصبا من نحو روضته الحظيرة،

قال الإمام الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية، حلية الأولياء رضي الله عنه، من فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله فرض طاعته على العالم فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء، كما فرض طاعته فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل من طاعتي أو من كتابي أو بأمري ووحي، بل فرض أمره ونهيه على الخلق طرا كفرض التنزيل، لا يرد في ذلك ولا يحاج ولا يناظر ولا يطلب منه بينة، كما أخبر عن قوم موسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا.

محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها يشخص العاملون، وعليها يتفانى المحبون، وبروح نسيمها يتروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهو النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي روح الإيمان والأعمال والأحوال.

جمع الحق تعالى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله عليه الصلاة والسلام متحل بجميع الفضائل ومحاسن الخلال من علوم وأعمال وأخلاق وأحوال، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. محمد سيد السادات، أكرم من علت بملته فوق الورى الرتب، محمد المصطفى الهادي الذي شهدت ببعثه أنبياء الله والكتب، ومن به طهر البيت الحرام وقد علت على الكعبة الأوثان والنصب، وانشق إيوان كسرى يوم مولده من فوقه وخبى من ناره اللهب، والجن صدت عن السمع الذي صعدت من أجله وتهاوت نحوها الشهب، صلى عليه الذي بالحق أرسله، ما هبت الريح فاهتزت بها القضب، وما سرى بارق في ذيل سارية وأضحك النور نوء بات ينتحب. الشهاب محمود رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: أسعد الله صباحكم مستمعي ومتتبعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. صباح جديد وموسم جديد وبرمجة جديدة نفتح بها معكم صفحة أخرى من صفحات هذا الموعد الصباحي المتجدد. أنا محمد بن عبو رافقكم من الآن وإلى غاية 6:30 صباحا وطبعا بقيادة مخرجنا المهدي العسراوي. لنبدأ معا مستمعينا الكرام رحلة صباح الأخبار، رحلة نطوف خلالها بين أبرز مستجدات الساحة الدولية ونقترب من أهم القضايا والأحداث التي تصنع عناوين اليوم. مع انطلاق موسمنا الجديد موعدنا يتجدد أيضا مع باقة متنوعة من المجلات والتوقيعات والفقرات نقتنيها لكم بعناية ونقدمها لكم في قلب يجمع بين الخبر والتحليل والمتابعة. مستمعينا الكرام لا تنسوا أنكم على موعد معنا كل نصف ساعة مع عرض إخباري جديد نوافيكم من خلاله بآخر التطورات وأبرز المستجدات. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبي الصفا في النواحي اللي في شرق الخط تطوان ميدلت، بحال حتى في السواحل الغربية ما بين الرباط وآسفي وما بين سيدي فني والعيون، وكذلك حتى في السوس والأطلس الكبير. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي شد الشتاء في الأطلس الكبير ويمكن حتى في الأطلس المتوسط. الريح مازال غادي يصوت شرقي في السهول الغربية في الريف درعا وتافيلات والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة قل من 40% في عامة المناطق، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال النهار اللي ودعناه، ما بين 26 28 درجة في ناحية الريف، ما بين 26 37 درجة في ناحية السوس، ما بين 26 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 36 درجة في اللوكوس، ما بين 29 34 درجة في دكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 29 38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 36 درجة في الشاوية، ما بين 32 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 40 درجة في الحوز والساقية الحمراء، 36 درجة في ناحية سايس، 37 درجة في الغرب،

0: ما بين 38 و 42 درجة في تادلة وناحية التافيلات، وما بين 39 و 41 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس ومحد الحال شوية على الموسم الفلاحي الجاي إن شاء الله يكون مزيان. إلى الإخوان الفلاح اللي ناويين يفلحوا الزراعة الكبار بحال زراعة الحبوب والقطنيات ولا الشمندر ولا حتى زراعة الفوراج، باش ينوضوا ياخذوا العينات ديال التربه ديالهم وحتى الماء باش تيسقيو، ويديروا لهم التحليلات في شي مختبر باش يمكن الفنيين والمهندسين ينصحوهم لاحسن تركيبه ديال الاسمده اللي غادي خصهم ياخذوها ويشتتوها من هنا قريب في البلاد باش يحطوها ويدفنوا هاد الاسمده تخمر في الارض وتوجد الوقت يحتاجوها العروق ديال الزراعات. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخميس صباحاً باستوديوهاتنا بميديا موجز لأهم الأخبار. ومستهل الموجز من المغرب بأخبار المغرب، حيث أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الذي مثل العاهل المغربي في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا المنعقدة أمس بالعاصمة الأنغولية لواندا، أكد أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. على هامش أشغال هذه القمة استقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أمس بلواندا من طرف الرئيس الأنغولي. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني ليلة الأحد الاثنين مهاجمة قوات الأمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن ردا على قصف أمريكي لجزيرة لارك خلف وفقا له عددا من القتلى. وقال الحرس في بيان نقلته وكالة تنسيم للأنباء ردا على الهجوم الجوي الأمريكي على الجزيرة، نفذ مقاتلو قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو أو ما وصفها بالعدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن. من جهة أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة من دون ذكر تفاصيل أخرى. في أخبار الشرق الأوسط، دائما قتل مدنيان في اشتباكات دارت أمس الأحد بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية غرب مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا وفق ما أفاد مصدران أمنيان محليان. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الحصيلة مشيرا إلى أن تبادل الإطلاق النار لا يزال متواصلا منذ ليل السبت بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية، وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت دروزا وفق ناجين ومنظمات حقوقية. في خبر آخر، أوقفت السلطات القبرصية التركية أمس الأحد ربان العبارة التي غرقت قبالة الساحل الشمالي لقبرص أفراد طاقمها السبعة الآخرين بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث الذي أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل، فيما لا يزال 17 آخرون في عدد المفقودين. وأعلن رئيس حكومة شمال قبرص أن السلطات باشرت التحقيق فور وقوع الحادث مؤكدة توقيف الربان وأفراد الطاقم في إطار تحديد ملابساته والمسؤوليات المحتملة. وكانت العبارة تقل 267 شخصا بينهم 259 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم في رحلة من ميناء كيرينيا إلى ميناء تاتشو التركي. وبحسب أحدث المعطيات تم إنقاذ أكثر من 200 شخص، بعضهم تعرض لإصابات متفاوتة الخطورة، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للعثور على مفقودين. في أخبار الرياضة، فاز الثنائي المغربي يونس العالمي العروسي وضياء الجردي أمس الأحد ببرونزية الزوجي المختلط في كرة المضرب ضمن منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتفوق الثنائي المغربي في مباراة الترتيب على الثنائي البرتغالي المكون من فرانسيسكو روشا ومادلينا ماتياس. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز تمام 5:05، ابقوا في الاستماع.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبد.
1: صباح الأخبار مستمعينا.

0: الكرام على المستمر على ميديا، وطبعا في برنامج في برمجته الجديدة القصة. طبعا طويت هذا الشهر صفحة واحدة من أبرز القامات في تاريخ الموسيقى الأمريكية برحيل دولي بارتون عن عمر نهز 80 عاما. هي حكاية صعود بدأت من قاع الفقر في كوخ ريفي بشرق ولاية تينيسي لتشق طريقها نحو مسارح ناشفيل وشهرة هوليود. تجاوزت دولي حدود الغناء وتحويل المعاناة إلى ألحان لتصنع بتأثيرها مسارا غير وجه الموسيقى إلى الأبد. قصتها الملهمة يرويها لكم عبد العلي الزهر.
1: في كوخ خشبي صغير قرب نهر ليتل بيجن بجبال تينيسي ولد دولي بارتون عام 1946 طفلة رابعة بين 12 أخا وأختا. عائلة ريفية فقيرة، كان الأب فيها مزارع تبغ، وكانت الأم تنشد في أرجاء البيت أغاني التراث التي توارثتها عبر الأجيال كالبلاد والمواويل الإيرلندية والويلزية التي حملها المهاجرون إلى جبال أبالاتشي. في تلك الفترة تفتحت موهبة دولي في الغناء مبكرا. نحن الآن في عام 1959 ودولي في 13 من عمرها. خلف كواليس مسرح جراند أولي أوبري الأسطوري في ناشفيل تقف الطفلة بفستان بسيط من صنع والدتها، تقبض على جيتارتها وتنتظر إشارة الصعود. من بعيد يتقدم الأسطورة جوني كاش ليعلن اسمها عبر الأثير الإذاعي الوطني لتخطو قدمها لأول مرة نحو الأضواء. في اليوم الأول لوصولها ناشفيل عام 1964 التقت بشاب انطوائي يدعى كارل دين أمام مغسلة ملابس عامة لتتزوجه عام 1966 في زواج دام قرابة 60 عاما. على الصعيد المهني انطلقت نجوميتها التلفزية في برنامج بوتر واغنر.
2: Here's a song that's been mighty good to Dolly and I. Teardrops for Pennies.
1: في عام 1973 كتبت أغنيتها الشهيرة جولين المستوحاة من موظفة بنك حمراء الشعر، كانت تمازح زوجها وجمعت بين كلماتها مشاعر الغيرة والجمال الأنثوي. في عام 1974 حين قررت دولي بارتون مغادرة البرنامج لتشق طريقها منفردة، لم تجد كلمات تكفي للوداع. فكتبت في اليوم نفسه أغنيتها الخالدة I will always love you، سأظل أحبك دائما، كرسالة شكر ووداع لواغنر. تتحول الأغنية لاحقا بصوت ويتني هيوستن إلى واحدة من أعظم الأصول المالية في تاريخ صناعة الموسيقى. نحن الآن في عام 1980 داخل موقع تصوير فيلم 9-5 في هوليوود. تجلس دولي بمظهرها المعتاد، وأثناء تأملها لسيناريو الفيلم الذي يناقش معاناة الموظفات أمام آلات الكاتبة، بدأت دولي تحك أظافرها الاصطناعية ليصدر صوت إيقاعي يشبه ضربات الآلة الكاتبة. ألفت الأغنية فورا على موقع التصوير، واستخدم صوت أظافرها فعليا كعنصر إيقاعي في التسجيل النهائي لتترشح لجائزة الأوسكار. وسعت دولي إمبراطوريتها بتأسيس شركة تسجيلات ومنتزه دوليوود، ودخلت قائمة فوربس لأغنى النساء العصاميات عام 2022. ودون أن تنسى أصلها، أطلقت دولي مشروع مكتبة الخيال لتوسيع ملايين الكتب مجانا على الأطفال تكريما لوالدها الأمي الذي لم يتعلم القراءة. في مارس عام 2025 رحل زوجها كارل دين عن عمر ناهز 82 عاما لتودعه بعد ساعات بأغنية If You Hadn't Been There، لو لم تكن هناك. If you hadn't been there where would I be without your trust. وبعد عام ونصف رحلت دولي أيضا في ناشفيل لتغلق دولي بارتون الفصل الأخير من رحلتها في عمر ناهز 80 عاما، طاوية حكاية بدأت من كوخ مظلم في تينيسي وانتهت بخلود أغنيتها التي ظلت ملكا

0: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا وجهتنا أديس أبابا وميديا روبورتاج. مع اتساع نطاق تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصوله إلى 6 مقاطعات، يتزايد التحرك الإفريقي لمنع تفاقم الوضع الصحي في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من استمرار انتقال الفيروس. تتجه الجهود نحو تعزيز الترصد أو الرصد والاستجابة ودعم المرافق الصحية إلى جانب توفير اللقاحات وتكثيف التوعية في مواجهة تفشي تزداد صعوبة السيطرة عليه بفعل النزاعات وحركة السكان. جهود الاتحاد الإفريقي لكبح تفشي فيروس إيبولا في القارة. في ميديا روبورتاج من أديس أبابا مع مراسلنا أبو بكر السماني.
1: مع تداعيات انتشار فيروس إيبولا بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وامتداده ليشمل 6 مقاطعات في البلاد، تضاعفت المخاوف من تفاقم الوضع الصحي في وقت وصفت فيه منظمة الصحة العالمية انتقال الفيروس بأنه مكثف ومستمر، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى التحرك عبر المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتعزيز جهود الترصد والاستجابة واحتواء انتشار العدوى.
2: منظمة الصحة العالمية أكدت أن تفشي مرض إيبولا الناجم عن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح من أسرع موجات إيبولا انتشارا، ووصل في منتصف 2026 إلى 6 مقاطعات وعشرات المناطق الصحية مع الآلاف الإصابات والوفيات.
1: خبير الشؤون السياسية والإفريقية دكتور عبد الناصر سليم.
2: وهنا تحديدا تظهر أهمية التحرك الأفريقي، فالمشكلة لم تعد كيف تعالج الكونغو المصابين، بل أصبحت كيف تمنع القارة تحول بؤرة محلية إلى أزمة إقليمية. أعتقد أن إطلاق الأفريكان CDC ومنظمة الصحة العالمية خطة قارية مشتركة للاستعداد والإجابة بقيمة مستهدفة تبلغ حوالي 518 مليون دولار يعكس إدراكا لهذا التحول.
1: جانب توفير اللقاحات والذي يعد الأهم في هذه المرحلة، بحسب ما أعلنته المنظمة فقد خصصت 70,000 جرعة من لقاح أرفيبو لجمهورية الكونغو الديمقراطية، منها 50,000 جرعة للعاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية والفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما ستستخدم 20,000 جرعة ضمن تجربة سريرية في وقت لا يوجد فيه حتى الآن لقاح مرخص أو علاج نوعي لهذا النوع من الفيروس.
3: تأمين اللقاحات، في نوعين من اللقاحات، لقاح معتمد كان في الكونغو، للأسف النوع المتفشي حاليا ما نفس النوع، هو لقاح تحت التجربة، هو نفس اللقاح حاليا مستعمل في أوغندا.
1: خبيرة مكافحة العدوى والميكروبات السريرية سارة محمد.
3: منظمة الصحة العالمية الدور بتاعها حيتمحور في الدعم الفني للجهات الاختصاص للرصد ومتابعة الحالات تبع المخالطين، العزل والعلاج للحالات البوزيتيف، تأهيل الكوادر، تجهيز البنية المناسبة لعزل الحالات.
1: التحركات الإفريقية تتركز على دعم السلطات الصحية في الكونغو وتعزيز قدراتها في الكشف المبكر عن الحالات وتتبع المخالطين، بالتوازي مع تكثيف التوعية المجتمعية بطرق انتقال الفيروس وأهمية الإبلاغ المبكر عن الحالات المشتبه فيها.
4: تحركات الاتحاد الإفريقي ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا يجب أن تقرأ باعتبارها استجابة لتهديد إقليمي حقيقي، أصبح هذا التفشي أكثر خطورة مما كان عليه قبل أسابيع.
1: الصحفي والمحلل السياسي محمد الباشا.
4: المشكلة الأساسية ليست فقط في عدد الحالات الحالية، وإنما في طبيعة البيئة التي ينتشر فيها الفيروس. شرق الكونغو منطقة ذات حدود طويلة وحركة كثيفة للسكان والتجارة والتنقل المرتبط بالتعدين والنزوح، لذلك انتقال حالة واحدة عبر الحدود يمكن أن يحول هذا التفشي من أزمة محلية إلى سلسلة بؤر وبائية متعددة الدول.
1: بحسب المعطيات الوبائية، يواجه احتواء تفشي بونديبوغيو تحديات عدة، أبرزها النزاعات المسلحة وصعوبة الوصول إلى المناطق، إضافة إلى حركة السكان عبر الحدود مع دول الجوار، وتبقى جهود السيطرة على الفيروس

0: الفائز مرهونة بتوفير التمويل واستمرار الدعم الدولي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
1: تمام 5:15 بمذياع، إليكم أهم الأنباء. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد من لواندا أن المغرب يجعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا، ويبرز مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة ردا على قصف أمريكي لجزيرة لاراك، فيما يؤكد الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة. السلطات القبرصية التركية توقف ربان العبارة الغارقة قبالة الساحل الشمالي لقبرص وأفراد طاقمها 7، وتفتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث ومسؤولياته، فيما ترتفع حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى ويظل 17 شخصا في عدد المفقودين. الثنائي المغربي يونس العالمي العروسي وضياء الجردي يحرزان الميدالية البرونزية في منافسات الزوجية المختلطة لكرة المضرب بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تفوقه على الثنائي البرتغالي في مباراة الترتيب. صباح الأخبار على مذيع مستمعي الكرام، لازال في طيته الكثير ونواصله بضيف صباح الأخبار. في تسارع تقني يحبس الأنفاس، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خوارزميات تطيع الأوامر، بل بات يمتلك قدرات ذاتية للتفكير والتنسيق بل واختراق الأنظمة المعقدة. في سابقة أحدثت صدمة في الأوساط التكنولوجية، كشفت تقارير حديثة عن تمكن المئات من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركات رائدة من الإفلات من بيئات الاختبار وتأسيس منتديات تواصل ذاتية لتنسيق هجمات سيبرانية واختراق مؤسسات كبرى بمعزل تام عن أي تدخل بشري. في المقابل نجد أشد المتفائلين بالتكنولوجيا وعلى رأسهم مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس يدق ناقوس الخطر بوضوح، محذرا من أن البشرية تقف على أعتاب مرحلة اضطراب غير مسبوقة تهدد سوق العمل والأمن السيبراني وحتى البنية النفسية للأطفال ما لم تتدخل الحكومات فورا لضبط إيقاع هذه الثورة الرقمية. الموضوع محور النقاش في ضيف صباح الأخبار مع نهى يوسف.
2: بدر بلاج الخبير في الأمن المعلوماتي للشبكات اللامركزية تنضم إلي من الرباط لمناقشة هذا الموضوع الهام، أهلا بك ضيفا على صباح الأخبار.
3: شكرا على استضافة هذا الموضوع الجيد.
2: سيد بدر، العالم تابع بصدمة كيف تمكن نحو 700 وكيل ذكاء اصطناعي من الإفلات من الرقابة واختراق منصة هاجن فيس ومؤسسات أخرى، بل وتعيين وكيل أطلق على نفسه اسم فيز 1 لتنسيق الهجوم ذاتيا تقنيا وأمنيا. سيد بدر، ماذا يعني أن تنشئ هذه البرامج لغة تواصل فيما بينها وتنفذ اختراقات معقدة دون توجيه بشري، وهل نحن أمام الدليل الأول على خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة صانعيه؟
3: هو طبيعة الحال هذا أمر مهم، وهذا الحادث الأخير اللي أشرت إلى أو أوقعت صدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال الأمن المعلوماتي بصفة عامة. تبين لنا أن هذا الوكلاء الذكاء الاصطناعي لديهم قدرة فقط بمجرد أننا نعطيهم واحد الإرشادات أولي أو أمر أولي أنهم يطوروا لدرجة أنهم يخرجوا من المنطقة الحصرية اللي موضوعين فيها ويتحاولوا يتواصلوا مع سوادين اللي هي خارج المنصة الحصرية اللي كيشتغلوا فيها. فالواقع اللي وقعت يسمعوا لها الناس بزاف ديال الخروج ديال العملاء من ساند بوكس، الفكرة هو أنه كانوا موضوعين في ساند بوكس اللي هي غير مرتبطة بالإنترنت، يعني باش نسهلوا الناس كأنهم برامج يعني تم وضعها
2: تكون محبوسة
3: طبيعة الحال في حواسيب اللي مثلا غير مرتبطة بالإنترنت، وهذا العملاء يعني استطاعوا بذكاء على أنهم يلقوا ثغرات في برامج الارتباط بالإنترنت وأنهم يعودوا ينشطوا الارتباط بالإنترنت وبالتالي يتواصلوا مع خوادم اللي هي خارج المنصة اللي كانوا محصورين فيها اللي هي هاجن فيس مثلا أو منصات أخرى. وهذا الأمر ما كانش معطي لهم في الأول، أي أنهم في الأول الأمر كان مجرد أنهم محاولة تدريب ومحاولة تجريب قدراتهم التقنية داخل المنطقة المحصورة.

0: يعني لم يعطى لهم الأمر أنهم يهاجموا خوادم خارجية، في حين أن هاد العملاء هادو بعد يعني اكتشافهم من الطغرة ما يعني ما احترموش الأمر الأصلي، وبالتالي هاجموا هذوك المنصات أو حاولوا يهاجموها ولقوا فيها حتى ثغرات فيها اللي من بعد عطوا التقرير على أنه وصلوا لهذوك الثغرات في المنصات الخارج. فبالتالي هذا الأمر هذا دق ناقص خطر أن هاد العملاء هادو لديهم القدرة على أنهم ما يكونش واحد التحكم مجرد الأمر الأصلي، وإنما خاص يعني المراقبة ديالهم بشكل مستمر لمعرفة واش تعدوا الخطوط اللي معطيه لهم ولا لا.
1: بيل غيتس الذي طالما بشر بالذكاء الاصطناعي كأداة لإنقاذ البشرية وتطويرها الآن يخرج ليعلن صراحة أنه خائف من تهديدات لسوق الشغل، القطاع الصحي، الأمن السيبراني، حين يضغط أحد أهم رواد التكنولوجيا تاريخيا على زر الإنذار. سيد بدر، هل يعكس ذلك إدراكا متأخرا لحجم الكارثة، أم أنها دعوة استباقية لترويض هذا الذكاء الذي قد يتحول إلى وحش خارج التحكم؟
0: وصراحة مصطلح ترويض هو مصطلح جميل. طبعا الحال هذا هو ما يحاول الآن صناع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أنهم يوصلوا لها، وأنه يوضعوا إطار اللي هو تقني وإطار قانوني كذلك، لأنه كيحاول يضبط هذه البرمجيات هذو اللي خصنا نتذكروا أنه كاين برمجيات اللي مفتوحة المصدر، يعني غير خاضعة لرقابة جهة أو شركة. باش نفكروا المستخدمين والمستمعين ديالنا، كاين جوج أنواع الذكاء الاصطناعي. كاين الذكاء الاصطناعي اللي هو تابع لشركات مايكروسوفت او انتروبيك الى غيرها، اللي هي اللي كتحدد هذا السياج اللي غادي يخدم به ولا هذه الشروط اللي يخدم بها هذا العملاء الذكاء الاصطناعي. ولكن راه كاين ذكاء اصطناعي اللي يمكن انا نخدمه في الحاسوب ديالي ونهاجم به مثلا منصات، او هذا فقط للتذكير. وبالتالي فهذا الخوف هذا هو في محله، الا انه بطبيعه الحال ما خصناش نتجاوزوا من مرحله الخوف العادي الى مرحله الهلع، واننا نظنوا ان الذكاء الاصطناعي كانه شي غول او وحش اللي غادي يعني يهاجم البشرية ويؤدي إلى فناء البشرية. فهو طبيعة الحال هنا حاليا كما كان الانترنت نهار الأول كنكتشف أن هناك تقنية لديها قدرة على أنها تؤدي حسن من الإنسان البشري. كما كان أول مثلا في التواصل كنا كنستخدم غير رسائل بريدية، وحد النهار جا وسائل التواصل اللي سريعة جدا، طبيعة الحال كان تأثير عليها على الإنسان وتأثير على المجتمع، ولكن ما أدتش إلى يعني واحد الكسر أو إلى واحد الأزمة، بالعكس عاونت البشرية. فكذلك الذكاء الاصطناعي طبيعة الحال هناك مخاطر على الوظائف، على التأثير على الاقتصاد إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت راه الذكاء الاصطناعي ما عنده منافع، ممكن أنه يساهم في الاقتصاد الوطني، اقتصاد الدول، صناعة وظائف جديدة، بالعكس تحسين إنتاجية. كيف كنظن أنا كاع الناس اللي كيستخدموا الذكاء الاصطناعي بهذا التحسين ديال الإنتاجية، يعني بالتالي الذكاء الاصطناعي هو إلى حد حدين كأي تكنولوجيا، كما أن له مدار اللي هي طبيعة الحال قادمة كما قال بيل غيتس ولا إيلون ماسك من قبل ولا ناس الكثار اللي يعني قراب من المجال يشوفوا طبيعة المدار، ولكن راه نفس المدار راه كاين واحد العدد ديال المنافع اللي كيوازي هذيك المدار. فبالتالي ما نضروش فقط المدار اللي ما غنكروهاش، هي موجودة وهذا كيستلزم منا أننا تكون عندنا واحد الاستباقية لأننا نستافدوا أكثر من أننا نضروا من الذكاء الاصطناعي.
1: أستاذ بدر، طبعا هذه الثورة التكنولوجية الجارفة وكما أشرت لها وجهان، النافع والضار كأي شيء موجود على هذا الكوكب، لا تعترف بالحدود وستطال حتما منطقتنا. نود أن نعرف أين يقف المغرب اليوم من إرساء البنيات التحتية والأنظمة اللازمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. هل منظومتنا التعليمية مثلا والتشريعية أعدت العدة فعليا لإنتاج كفاءات تستطيع يعني استيعاب هذا المجال الواعد وتوظيفه؟
0: هو صراحة المغرب لديه يعني نقدر نقول خطوات استباقية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي اللي كترمي إلى أن الذكاء الاصطناعي يحاول يساهم بما يناهز 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، كذلك تكوين 100 ألف خريج في مهارات الاي اي إلى غير ذلك. واكتشفنا أنه كاين يعني محاولة خلق داتا سنترز أو منصات معالجة البيانات اللي هي أمر ضروري أنك تدخل مجال الذكاء الاصطناعي. يعني المغرب كيحاول يحط واحد الاستراتيجيه لانه تحوله من مجرد مستهلك الى على الاقل فاعل ولو كان مبتدئ في المجال ديال الذكاء الاصطناعي. وكنشوفوا ان مثلا وزير الوصيه كتذكر على انه كاين محاوله لخلق ذكاء اصطناعي مغربي. فهذا الشيء كامل كيبين ان المغرب على الاقل عنده واحد الاهتمام بالموضوع. النتائج طبيعه الحال هي كتبقى يعني خاضعه للتمحيص من بعد، ولكن اللي مطلوب هو انه زياده الدفع الذكاء الاصطناعي في المقررات الدراسيه من يعني من
1: مطلوب الى سن مبكر.
0: طبيعه الحال سن مبكر، وكنظن ان الاطفال دابا ولا الشبان راهم ما تنوش تنقريهم، راه اصلا بداو كيستخدموا الذكاء الاصطناعي. ولاحظنا كيفاش ان الاساتذه ولاو كيتشكاو من استخدام الذكاء الاصطناعي في الاجابه الاسئله غير، يعني ما نحاولوش اننا نغطوا الشمس بالغربال. الذكاء الاصطناعي دابا هو امر كيفرض نفسه، نحاولوا اننا يعني نلقنوا هذه الاجيال الصاعده ماشي مجرد استهلاك، ولكن كذلك يعني كيفاش الذكاء الاصطناعي كيشتغل، كيفاش ممكن أننا

0: نستخدمه إلى غير. كما كان مثلا في السنوات القديمة كان الحديث حول تنزيل البرمجة، أن الشبان يحاولوا يتعلموا البرمجة، فكذلك الآن كنظن أن يعني إدخال الذكاء الاصطناعي في المقرات هو أمر حتمي. وشفنا كيف التجارب مثلا في الصين أن شبان سن 15 سنة 16 سنة ولاو كيصابوا يعني أنظمة ذكاء صناعي خاصة بهم. هو أمر ماشي يعني مستحيل تقنيا، يتطلب فقط يعني المواكبة
1: والاستثمار في المجال،
0: واستثمار طبيعة الحال في الكائن البشري اللي هو كيبقى دائما اللي يمكن أن يساعد دولة المغرب في غياب طبيعة الحال الموارد نقدر نقوله الكبيرة مقارنة مع دول أخرى، لأن أنظمة الذكاء الصناعي باش تصوب يعني نظام جبار بحال الأنظمة اللي موجودة الآن راه كتطلب ملايين الدولارات، ولكن أنظمة صغيرة اللي مثلا استخدامات محددة ممكن أنها تنتج يعني بتكاليف أقل، ولكن كيبقى هذا الشيء كامل عنده شرط أساسي اللي هو المعرفة. إذا ما كانش المعرفة بين أيدينا فاستثمارها كتبقى إنما هي استثمارات كتمشي هباء وما كترجعش بزاف على المغرب.
1: بالنسبة للترسانة القانونية المواكبة لهذا المجال، أنتم يعني خبير في الأمن المعلوماتي للشبكات اللامركزية، هذا طبعا له ثقل قانوني أو ربما يحتاج إلى تشريعات إلى قوانين منظمة لهذا الذكاء الاصطناعي بحكم أنه قادر ربما على أن يقود هجمات سيبرانية أن يخترع أسلحة بيولوجية. نحن في المغرب هل لدينا هذا التحرك؟ هل نجهز لترسانة قانونية تواكب تطور الذكاء الاصطناعي؟
0: طبيعة الحال والإشارة في العالم كله يعني باقي هناك تأخر قانوني فيما يخص تأثير الذكاء الصناعي. كاين هناك محاولات للتفكير لوضع يعني منظومات قانونية. كنظن حسب المعلومة ديالي أن المغرب أصلا عضو، إلا ما كانش عضو أساسي في اللجنة اللي كتبت الأمم المتحدة لمحاولة خلق إطار أخلاقي وقانوني لتأثير الذكاء الصناعي. ولكن بالنسبة للمغرب أو كما قلت مشي المغرب الدول جميعها فهي أخذت على حين غيرها، وبالتالي ما كاينش هناك قوانين يعني خاصه الا بعض الاستثناءات القليله في بعض الدول. فبالتالي كينطبق على الذكاء الاصطناعي حاليا قوانين الجريمه العمل مثلا اللي كتحمي القوانين الشخصيه اللي كتعلق بجرائم معلوماتيه الى غير ذلك. هذه اللي ممكن استخدام ديالها. كنركز على المجال الاخلاقي لان الذكاء الاصطناعي كما ضمن فلوس ممكن استخدام ديالو بطريقه ضاره جدا. شفنا كيفاش انه ممكن تصنع مثلا فيديوهات او اتصال بالاشخاص باستخدام اصوات اخرين للنصب والاحتيال. يعني هناك مخاطر كثيرة، فبالتالي هناك قوانين كتحاول أن تأثر هذا المجال هذه لقيد الدراسة. ولكن كما قلت لك الترسانة القانونية الحالية ما هي إلا الترسانة الكلاسيكية اللي كتحمينا من جميع ما هو رقمي، وكنظن أن الحد ساقط التطوير ديالها بما هو يواكب الذكاء الاصطناعي.
1: بدر بلاج الخبير في الأمن المعلوماتي لشبكات اللامركزية كنت معي من الرباط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على الاستضافة.
1: الذكاء الاصطناعي دون شك واقع يتطور بسرعة، ودون شك سيهدد الكثير من المهن وقد تكون منها مهنة الصحافة، لكن الأساس يظل الاستعداد والوعي بأن الإنسان هو الأصل ومعه الحل، والحفاظ على روح الإبداع في دواخلنا. إلى لقاء آخر من غرفة صباح الأخبار.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبد.
3: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب في عموم المملكة، مع احتمال تساقط أمطار في مناطق الريف والسايس والأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بأجدير، حيث تشهد السماء تجمع السحب. 27 درجة بالعاصمة الرباط مع جو غائم جزئيا. 28 درجة بكل من الدار البيضاء والنظور. 30 درجة ستسجل في الصويرة مع طقس مشمس. 32 درجة بطنجة، 33 درجة بوجدة والعيون، 35 درجة بفاس حيث الأجواء في الغالب غائمة، 39 درجة بمراكش مع شمس ساطعة. في منطقة شمال إفريقيا 32 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس، 35 درجة بطرابلس وكذلك بالقاهرة حيث الأجواء مشمسة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 28 درجة بأبيجان حيث الطقس غائم، 32 درجة بدكار و34 درجة بباماكو مع أجواء غائمة جزئيا. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء غائمة جزئيا مع 24 درجة. الحرارة تصل إلى 33 درجة في مدريد مع طقس مشمس، 35 درجة في روما، 28 درجة تسجل في نيويورك حيث الطقس غائم جزئيا، فيما تبلغ درجات الحرارة 44 درجة بمكة المكرمة.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن إيكولوجيا. نتيجة الأنشطة البشرية وإزالة الأشجار يفقد كوكب الأرض حوالي 15 مليار شجرة سنويا، رقم مهول تكشف عنه آخر التقارير العلمية في تراجع تاريخي. أسبابه عديدة وآثاره مدمرة. إضاءة حول هذا الموضوع ألهام في أول أعداد محتوى جديد يعنى بأخبار هذا الكوكب في الموسم الجديد لبرمجة ميديا إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: هل تعلم كم عدد الأشجار في كوكبنا حالياً؟ الرقم قد يبدو خارج حدود التوقعات. 3 تريليون شجرة، أي ما يعادل 3000 مليار شجرة تتوزع حول العالم، بمعدل يلامس 422 شجرة لكل إنسان على قيد الحياة اليوم. في الظاهر نحن نعيش فوق كوكب أخضر وآمن، لكن الصدمة تكمن في الجانب المظلم من المعادلة، في حجم ما يتلاشى سنوياً. مستندة إلى أكبر دراسة إحصائية شاملة لغابات الأرض أجرتها جامعة ييل الأمريكية، فجرت مجلة نيتشر العلمية المفاجأة: الأرض تفقد 15 مليار شجرة سنوياً، هذا يعني فقدان قرابة 41 مليون شجرة يومياً. بهذا المعدل تمكنت البشرية منذ بدء النشاط الحضاري المنظم من محو 46% من إجمالي أشجار الأرض، فإذن نحن نتنفس اليوم بما تبقى من نصف ثروة الكوكب فقط. هذه الأرقام لا تعني مجرد مساحات فارغة، فالأشجار هي البطل الأول في احتجاز ثلثي الكربون البري وضبط المناخ. تناقصها لن يضرها في شيء، فالطبيعة قادرة على إعادة تدوير نفسها عبر العصور. الضرر الحقيقي علينا نحن. قطع شجرة أو حرق غابة يعيد الكربون البري الصلب إلى حالته الغازية عائدا فورا إلى الغلاف الجوي، بما يزيد الاحتباس الحراري ويسرع الكارثة المناخية.
1: الساعة تشير مستمعينا الكرام إلى 5:39. صباح الأخبار متواصل على ميديا محطتنا الآن في هذه الساعة، التذكير بأهم الأنباء. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد من لواندا أن المغرب يجعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا، ويبرز مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة ردا على قصف أمريكي لجزيرة لاراك، فيما يؤكد الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت أو اخترقت أجواء المملكة. مقتل مدنيين 2 في اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية غرب السويداء جنوب سوريا، فيما تتواصل المواجهات بين الطرفين وسط تقارير عن انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية. الثنائي المغربي يونس العالمي العروسي وضياء الجردي يحرزان الميدالية البرونزية في منافسات الزوجية المختلط لكرة المضرب بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. سمع الكرام.

0: ميديا 1 صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: مستمعينا الكرام، ضمن برمجتي صباح الأخبار على ميديا 1، الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي.

تتواصل على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل مع مقطع فيديو يوثق لحظات انقلاب عبارة كانت تقل 267 شخصا قبالة السواحل شمال قبرص في حادث بحري مأساوي خلف وفق السلطات 8 قتلى و23 مفقودا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على المفقودين. أثر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع حالة من الصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهر انقلاب العبارة وسط المياه في مشهد مفاجئ بينما حاول ركاب النجاة والابتعاد عن المركبة. وعبر كثير من المتابعين عن ذهولهم من حجم الحادث متسائلين عن أسبابه والظروف التي أحاطت بالرحلة في وقت انشغلت فيه فرق الإنقاذ بعمليات البحث عن مفقودين. وتصدرت مشاهد الحادث حسابات وصفحات عدة مصحوبة بتعليقات عبرت عن التضامن مع الضحايا وذويهم والدعوات إلى إنقاذ المفقودين والعثور عليهم في أسرع وقت ممكن. كما أعاد انتشار الفيديو النقاش حول إجراءات السلامة في الرحلات البحرية ومدى جاهزية العبارات للتعامل مع حالات الطوارئ، خصوصا عندما تكون على متنها أعداد كبيرة من الركاب.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبد.
1: مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع لصباح الأخبار مباشرة في نسخته الجديدة لهذا الموسم. ارفعوا صوت المذياع، حضروا قهوتكم، ودعوا صباح الأخبار يرافقكم في مستهل هذا اليوم.

0: حطتنا الجديدة فيها في صباح الأخبار لنعبر موسم جديد بنفس جديد. وفي أول أركان هذا الموسم الإذاعي على مذيئة أخبار حصرية خاصة بشريط الأوديسة الذي تحتضنه القاعة العالمية حاليا، أخبار حصرية تخص تصويره في المغرب في ركن لنعبر مع بلال مرميدة.
1: أهلا بكم في موسم جديد. ما الذي يقع حين يتوقف أول القسم في تخصصه ولو مؤقتا؟ لا شيء، يرتاح قليلا ثم يستعيد شارة العمادة، لأن العقلاء يخبرون بأن الأساسي لا يمكنه إلا أن يكون أساسيا، والبدلاء ما هم إلا بدلاء. أعود من الاثنين إلى الجمعة في موسم جديد بنفس الأسلوب الذي لا يملكه آخرون ولا أملك غيره، لأنه الركن الأول في الموسم. من اللازم أن أمنح نفسي هامشا للكلام، لأن شارة العمادة في التخصص لا يصنعها الأسلوب لوحده، بل ما يحمله الركن من أخبار حصرية لا يمكن أن يعثر المتتبع عليها في مكان آخر وبقلم آخر. تريدون مثالا أو بالأحرى تريدون أمثلة؟ طيب، قلت بضعا من كلمات فقط في مقطع فيديو قبل شهر بخصوص شريط الأوديسة لكريستوفر نولان، وهو الفيلم الذي يصنع الحدث حاليا في كل البقاع. هذا الفيلم صور الجزء الأكبر منه عندنا في المغرب، وما لا يعرفه الناس أن التصوير جرى على شطرين، شطر أول في مواقع منها الصويرة وقصبة أيت بن حدو في ورزازات أو مراكش، وشطر ثاني نكاد نتحدث فيه عن أجهزة وطاقم جديد في الداخل جنوب المملكة، مع انضمام النجمة تشارلي ثيرون للتصوير في جوهرة صحرائنا المغربية. باخرات تم استيرادها ولهيب جرب لأول مرة عندنا وسخرت فيه عاكسات ضوء تكلف الملايين، ولم يسبق أن استخدمت في شريط سينمائي آخر، وعشاء اعتقد كثير ممن شاهدوا الشريط بأنه صور في بلد آخر، في حين أن التصوير تم عندنا في المسرح الملكي بمراكش. كثير من أخبار حصرية يعثر أن يعثر المتتبع عليها في مقالات وبرامج أخرى، مثل ما لا يمكن لأي كان أن يشكك في الصور الحصرية التي وصلتنا من طاقم الفيلم بعد العبور من المغرب، ومنها تلك الرسالة الخطية التي تركها كريستوفر نولان لمصدرنا: Thanks for your usual hard work and the ability to deliver. It's always a pleasure working with you, my friend. Best wishes. بتوقيع كريستوفر نولان. ثم ماذا بعد؟ هي الثقة في المغرب، البلد العظيم الذي استضاف ويستضيف كبار السينمائيين العالميين، ومن ضمنهم كريستوفر نولان الذي سبق له أن صور عندنا منذ قبل في شريط استهلال إنسيبشن. ترون الآن مرة أخرى وبالدليل بأن أول القسم لا يعوض. طيب، أضيف في أول أركان الموسم بأن طنجة تتأهب حاليا بدورها لاستقبال فريق إنتاج عالمي آخر، The Mummy 4، جزء جديد من سلسلة أفلام بميزانية خيالية، جزء كبير من الأمكنة التي ستحتضن التصوير في طنجة وبعدها في ورزازات حددت بحسب الأنباء المؤكدة التي بلغتني من المصدر. جزء رابع سيشهد عودة بريندن فريزر وريتشل وايز. باختصار شديد، هو فقط جزء مما ينتظر المتتبعين به في موسم جديد يواصل فيه الركن ريادته في هذا المجال. قبل أن أنهي الركن الأول من هذا الموسم الجديد، لن يفوتني التذكير أولاً بأننا فقدنا قبل أيام واحداً من رواد سينمانا الراحل الكبير مصطفى الدرقاوي، مثلما لن يفوتني التذكير ثانياً بأن الركن سيصلكم هذا الموسم في فترة الصباح وأيضاً في فترة الظهيرة بعد نشرة المنتصف التي أحل ضيفاً عليها. باستثناء هذين التذكيرين لا جديد، كنت في الريادة ولا زلت في الريادة في مجال أنافس فيه قلمي منذ سنوات طويلة. والسلام إلى الملتقى.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا.
0: حكايات تبدأ من جديد. أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
2: ميديا صباح الأخبار. محمد بن عبد.
3: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري لكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب في عموم المملكة، مع احتمال تساقط أمطار في مناطق الريف والسايس والأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بأكادير، حيث تشهد السماء تجمع السحب. 27 درجة بالعاصمة الرباط مع جو غائم جزئيا. 28 درجة بكل من الدار البيضاء والنظور. 30 درجة ستسجل في الصويرة مع طقس مشمس. 32 درجة بطنجة، 33 درجة بوجدة والعيون، 35 درجة بفاس حيث الأجواء في الغالب غائمة، 39 درجة بمراكش مع شمس ساطعة. في منطقة شمال إفريقيا 32 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس، 35 درجة بطرابلس وكذلك بالقاهرة حيث الأجواء مشمسة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 28 درجة بأبيجان حيث الطقس غائم، 32 درجة بدكار و34 درجة بباماكو مع أجواء غائمة جزئيا. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء غائمة جزئيا مع 24 درجة. الحرارة تصل إلى 33 درجة في مدريد مع طقس مشمس، 35 درجة في روما، 28 درجة تسجل في نيويورك حيث الطقس غائم جزئيا، فيما تبلغ درجات الحرارة 44 درجة بمكة المكرمة. تمام السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا. اللحظة التحق بنا زميل رضا كريفي لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير رضا.
4: صباح النور محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم في السادسة. هذه أبرز عناوينها: توقيع اتفاق سياسي في طرابلس برعاية أممية بين ممثلين عن السلطات في غرب وشرق ليبيا. الاتفاق ينص على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية

0: تشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهرا. تطورات الحرب في الشرق الأوسط. إيران تعلن شن ضربات بالمسيرات على أهداف أمريكية في المنطقة ردا على الضربات الأمريكية في جزيرة لارك في مضيق هرمز، والمرشد الإيراني يدعو إلى وحدة الصف لمواجهة واشنطن. وفي رياضة السادسة كرة القدم، وجديد الدوليين المغاربة قبل إغلاق الميركاتو، سفيان مرابط يلتحق رسميا بنادي أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين. البداية بشؤون منطقتنا المغاربية في شأن الليبي تحديدا وفي جديده. اتفاق سياسي وقعه أمس بمقر البعثة الأممية بطرابلس وقعه ممثلون عن سلطات الغرب والشرق الليبي برعاية الأمم المتحدة. هذا الاتفاق ينص بالأساس على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهرا. المزيد من تفاصيل مع مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
1: اتفاق بين أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 المشكلة من ممثلين لحكومة الوحدة الليبية والقيادة العامة للجيش في شرق ليبيا على خارطة طريق للوصول إلى حل سياسي تبدأ بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتوحيد الحكومة ومراجعة القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا. عضو لجنة 4+4 وليد اللافي:
2: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعذر ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
1: واعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق لن يحقق إنجازا كبيرا بسبب استمرار الجهات المسيطرة على أرض الواقع في سيطرتها على المشهد وقيامها بإقصاء الأحزاب السياسية الليبية من النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد. فتح الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية:
3: ستبقى هذه المخرجات عبارة عن حبر على ورق، لأنه من الواضح أن القصد منها هو مرحلة انتقالية لمدة سنتين.
1: وتظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعلان عن رفضهم لهذا الاتفاق، فيما أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عدم مشاركته في حفل التوقيع حتى تتبين تفاصيل خارطة الطريق الجديدة. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
0: إلى العاصمة الأنغولية لواندا، بها اختتمت البارحة أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات. اختتمت باعتماد وثائق تعزز مقاربة إفريقية للوقاية تقوم على تعزيز فعالية الآلية القائمة والارتقاء بأدائها وإدراجها ضمن رؤية متعددة الأبعاد تجمع بين السلام والأمن والتنمية، فضلا عن احترام مبدأ اطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالمسؤولية الرئيسة في صون السلم والأمن الدوليين. رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش الذي مثل العاهل المغربي في أشغال هذه القمة أكد أمس أن المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا عبر مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. وعلى هامش القمة استقبل رئيس الحكومة المغربية أمس بالعاصمة الأنغولية من طرف الرئيس الأنغولي جواو لورينزو. إلى شؤون منطقة الشرق الأوسط. تطورات متسارعة هذا الصباح. إيران أعلنت قبل قليل عن اشتعال النيران في ناقلة نفط كانت تحاول عبور مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغمين بحريين وفق ما أكده الإعلام الرسمي الإيراني. وقبلها أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات قوات أمريكية في قاعدة المنهاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. من جانب آخر، دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة أمس دعا الدول الإسلامية في المنطقة إلى وحدة الكلمة حسب تعبيره ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بعد 6 أشهر من بدء الحرب. غير أن

0: لافتة في رسالة المرشد مناشدته لمسؤولي إيران والشعب الإيراني بضرورة تنحية الخلافات جانبا والتوحد في مواجهة الخصوم. هل تكشف دعوة المرشد الإيراني عن مخاوف حقيقية من تصدعات داخلية في إيران؟ سؤال طرحه الزميل نور الدين إيجاجان على عبد الحكيم القرالي الكاتب والمحلل السياسي من عمان.
1: واضح ان التعنت الايراني في بعض مراحل التفاوض كانت يعني مرتبطه بصلف الحرس الثوري وتدخلاته، هذا يعني ربما التقطناه من خلال ماراثون المفاوضات وذهاب المفاوضين، هل يملكون قرارا، هل يملكون صلاحيات كبيره في التفاوض مع الجانب الامريكي عبر الوسطاء. طبعا نلاحظ ان يعني في النظام السياسي الايراني هنالك تعدد بمراكز القوه، ربما غياب المرشد وعدم حضوره يعني فعليا في المشهد الايراني ربما احدث الكثير من التجاذبات واحدث الكثير من التباينات التي يعني انعكست بشكل كبير على القرار الإيراني، فنجد أن هنالك يعني ربما حالة من التردد أو التخبط بمعنى أدق في اتخاذ القرارات على الصعيدين، سواء على الصعيد العسكري والعمليات العسكرية أو حتى على الصعيد السياسي المرتبط بالعملية التفاوضية. الواضح يعني لم تأتي هذه الدعوة من فراغ، ربما نستشف منها أو نلتقط إشارات أن هنالك العديد من الخلافات وبالتالي تفتت في الداخل الإيراني يدعو المرشد إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة في ظل الظروف التي تعانيها إيران في ظل هذه الحرب وتداعياتها السلبية على داخل الإيراني، خصوصا ما يتعلق بالمشهد الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد الحصار الأمريكي.
0: ومن حروب الشرق الأوسط إلى حروب أوروبا الشرقية، في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية تحديدا، روسيا أعلنت أمس أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا في ظل تصعيد البلدين لضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. وزارة الدفاع الروسية أفادت عبر تيليجرام بأن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لهذه الضربات ردا على الهجمات المتواصلة للسلطات الأوكرانية التي تستهدف تحديدا البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة في روسيا. ويصعد الجانبان منذ عدة أشهر الضربات المتبادلة بعيدة المدى مستهدفة عددا متزايدا من البنى التحتية المدنية كالمستودعات والمحلات التجارية والمواقع النفطية والموانئ والسفن. ففي أي سياق تندرج هذه الدعوة الروسية؟ جانب من الإجابة مع عبد الرحمن عقل الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، تحدث من كييف للزميل نور الدين إيجاجان.
2: جاء الرفض الروسي للمقترح الأوكراني بتخفيض التصعيد من باب أن بوتين يظهر أمام الجميع أنه لا تزال الجبهة الروسية متماسكة وأن الضربات الأوكرانية التي يعني أصبحت أكثر قوة وأصبحت أكثر تركيز لن تؤثر عليه لإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات. طبعا الأمر لم يكن مفاجئ والجميع يعلم أننا بانتظار شتاء قاسي على الطرفين. النقطة الأساسية هنا هي أن الطرف الأوكراني أيضا كما أن روسيا تحضر لضربات متزايدة على الطرف الأوكراني، فالطرف الأوكراني أيضا أعلن أنه حاليا يعني يقوم بضرب حوالي 300 درون باليوم ويستهدف زيادة الرقم إلى 1000 درون باليوم. فعندما سوف تزيد أوكرانيا عدد الدرونات إلى 1000 درون باليوم، هذا الأمر يعني أن البنية التحتية الروسية هي أيضا مهددة ومهددة بخطر شديد جدا، خاصة أن العمليات الأوكرانية مركزة ويعني تستفيد من المعلومات من الاستخبارات الغربية التي تزودها بمعلومات دقيقة جدا عن مواضع الضعف الروسي.
0: إلى عالم الرياضة، كرة القدم وجديد الدوليين المغاربة. قبل إغلاق الميركاتو، سفيان مرابط يلتحق رسميا بنادي أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين، والتفاصيل معك الحسن جابري.
3: من هولندا بدأت حكاية سفيان أمرابط في مساره الاحترافي مع كرة القدم وإليها يعود من جديد. الدولي المغربي صاحب 30 عاما اختار أياكس أمستردام في محطة جديدة في مسيرته بعدما أنهى عقده مع فينرباتشا التركي. أمرابط وقع عقدا يمتد حتى يونيو من العام 28 و2000 مع الفريق الهولندي في صفقة انتقال حر ليعود إلى الدوري الذي عرف فيه أولى خطواته الاحترافية مع أوتريخت في العام 14 و2000، قبل أن يحمل قميص فاينورد ثم يخوض تجارب في كل من بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، تركيا وإسبانيا. أياكس لم يتردد في الرهان على الدولي المغربي. المدير الفني للفريق الهولندي جوردي كرويف وصف اللاعب بالقوي بدنيا وبصاحب المهارات الفنية والخبرة الدولية، مؤكدا أن معرفته بالدوري الهولندي ستساعده على الاندماج سريعا. أما أمرابط فتحدث عن دوره في الفريق بعد تقديمه رسميا لاعبا لأياكس.
4: سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن الظن.

0: النادي وأرد له الثقة التي وضعها في. أعرف أن الجماهير تنتظر مني الكثير، خصوصا من لاعب يشغل مركز الرقم 6 الذي يجب أن يساهم في صلابة وتماسك الفريق، كما يجب عليه أن يساعد زملائه على اللعب بشكل أفضل وأن يتيح لهم الوصول إلى أفضل مستوياتهم، وسأحاول القيام بهذا الدور على أفضل وجه ممكن.
1: أمرابط الذي خاض 78 مباراة دولية مع أسود الأطلس وشارك في النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم يبحث مع أياكس عن استعادة موقعه أساسيا بعد موسم قضاه مع ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة.
2: وبالتقرير الرياضي اكتملت مواد نشرت السادسة، شكرا لكل من تابعنا، نعود إليك محمد بن عبو وهذا الصباح الجديد، وأيضا موسم إعلامي جديد ينطلق اليوم على ميديا ببرمجة جديدة. محمد،
3: بالفعل رضا واللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير محمد.
3: خلدون، أبدأ معك بالمنشطات التي كتبت فيما يتعلق بأخبار المنطقة المغربية، خصوصا المغرب وتونس وليبيا، ماذا في التفاصيل؟
4: جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على قانون المهنة، تحكي إسبريس. مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كما تنقل الجريدة أكد أن الملكة في وجدان المحامين المغاربة كما في وجدان الأمة أسمى من أن يكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني. مواطنون ومهنيون غاضبون من أخنوش بسبب استمرار إغلاق محطة التاكسيات بأجادير، يكتب لو 360. ما تزال محطة سيارات الأجرة بصنفيها بمدينة أجادير مغلقة في وجه المهنيين دون أن تعرف أسباب هذا التأخر لحدود الساعة، الأمر الذي يثير غضب الطرفين، خصوصا أن المحطة المؤقتة غير مؤهلة وغير لائقة بسكان وزوار المدينة. هل تنذر الأوضاع المأزومة في تونس بحدوث انفجار شعبي؟ يسأل موقع عربي 21. تعيش تونس على وقع أزمات متعددة ومترابطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، حيث اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية بأغلب المحافظات بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، وزاد الوضع تعقيدا مع فقدان المواد الأساسية وأبرزها المياه المعلبة، ما دفع المواطنين لاعتراض شاحنات نقل المياه بالطرقات وسلبها. نواب تونسيون يطالبون بجلسة استثنائية لمساءلة الحكومة تعنون العرب الجديد. طلب نواب تونسيون بقطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة برلمانية استثنائية لمساءلة الحكومة حول تردي الخدمات الأساسية وتواصل أزمتي المياه والكهرباء وغياب بعض الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وعاشت تونس خلال هذا الصيف وضعا محتقنا بسبب عدة أزمات. اتفاق سياسي في ليبيا يمهد إجراء انتخابات وطنية خلال عامين، الملف متفاعل في الصحف. وقعت أطراف سياسية وعسكرية ليبية اتفاقا ينص على العمل لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 24 شهرا بعد سنوات من تعثر المسار الانتخابي.
3: خلدون، ننتقل إلى منطقة الشرق الأوسط والحرب مستعرة هناك، والأخبار تأتينا بوتيرة متسارعة خصوصا فيما يتعلق بإيران ولبنان، ماذا كتبت الصحف؟
4: أمريكا وإيران على حافة الانفجار، هرمز يشعل التصعيد، عنوان تقرير خاص في موقع سكاي نيوز عربية. تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، وينقل الموقع عن كاتب وباحث سياسي أن الضربات الحالية لا تزال ضمن إطار عمليات خاطفة وسريعة، مرجحا أن تتوقف خلال 24 ساعة ما لم ينتقل الطرفان إلى جولة أوسع تشبه التصعيد الذي استمر سابقا 12 يوما. خبر الضربات المحدودة المتبادلة يلقى تفاعلا في الصحف والمواقع الإلكترونية. في لبنان، لا تحمل وجهة التطورات التي تتعاقب ميدانيا في الجنوب اللبناني ودبلوماسيا في كل التحركات كما المواقف الدبلوماسية سوى ازدياد مؤشرات لمعركة حاسمة في تلال علي طاهر الاستراتيجية، التي تقول جهات لبنانية معنية بكل الوضع الميداني والدبلوماسي المتصل بها إن حصولها لم يعد سوى مسألة توقيت يتفق عليه الجانبان الإسرائيلي والأمريكي.
3: نعم خلدون، في منطقة آسيا والحرب المستعرة هناك أيضا بين روسيا وأوكرانيا، هناك سؤال مطروح في الصحف بخصوص وقت إنهاء حرب أوكرانيا، ماذا في تفاصيل؟
4: أشعل إعلان بولندا رفضها استضافة رؤوس نووية على أراضيها خلافا داخليا حول موقع البلاد في منظومة الردع النووي للناتو، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية من مواجهة محتملة مع روسيا، التي ذكرت مصادر إعلامية أخيرا

0: أنها قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل الانتشار العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية وفق صحيفة نيوزويك. فجوة الخسائر البشرية الروسية تبلغ حاليا نحو 6000 جندي، أي أن روسيا لا تستطيع تعويض 6000 جندي تفقدهم كل شهر مقارنة بعدد الأشخاص الذين تستطيع تجنيدهم، مع أن موسكو تستقطب نحو 1000 مجند يوميا تقول الغارديان. نيويورك تايمز تشير إلى أن هذه الضغوط لم تقنع بوتين بأن الوقت حان لإنهاء الحرب، فالرئيس الروسي يبدو مقتنعا بأن الوضع في أوكرانيا أسوأ من وضع روسيا وأن استمرار القتال سيؤدي في النهاية إلى إنهاء كييف وإلى إجبارها على تقديم تنازلات.
1: شكرا لك خلدون. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
4: أخواتي إخواني في اللحة، نظرا للأهمية ديالو والاهتمام به من طرف عدة إخوان وفي عدة مناطق فلاحية في بلادنا، هاد السيمانة فهاد النص الأول من ميتنا غادي نرجعوا للكلام لموضوع من أهم المواضيع بالنسبة للفلاحة المتقدمين، وهو موضوع الدورة الزراعية. وكل يوم من هاد السيمانة غادي نشوفوا فيه طرف من هاد الموضوع حتى نتوصلوا نفهموا إن شاء الله المعنى ديال الدورة الزراعية وعلاش وكيفاش وبحالاش خاص تكون هاد الدورة الزراعية. واليوم باش نفهموا المعنى ديال الدورة الزراعية نقولوا أنها هي الطريقة باش تتبعوا الزراعات المختلفة في نفس البقعة ونفس البلاد. فمثلا حتى تدير زرع من بعد نواط الشمس وتتبعو جلبانة تتكون أخير فلاح تبعتي دورة زراعية مكونة من ثلاثة ديال الزراعات، الزرع، نواط الشمس والجلبانة. يمكن كذلك تتبع دورة زراعية متنية، أي فيها غير جوج ديال الزراعات تتبعو عام على عام، وفي هاد الحالة تتكون كل زرعة منهم بجوج تتولي لنفس البقعة مرة كل عامين. لكن بكلمة الدورة الزراعية شحال من واحد تيبغي يعني التقسيم الزراعي ديال الضيعة ديالو، أي شحال في نفس السنة ونفس الموسم من مساحة تيعطي للزرع وشحال تيعطي لنواط الشمس وشحال تيعطي للزراعات أخرين. وهكذا تنقولوا عندنا النص ديال الزرع والنص ديال نواط الشمس، أو لا يمكن نقولوا النص ديال الزرع الربع ديال نواط الشمس والربع ديال الجلبانة، وهذا الشيء في نفس الموسم الفلاحي. وهذا التقسيم الزراعي مرتبط بزاف بالدورة الزراعية حيث الزراعات تيدوروا على البقعات المختلفين اللي عندنا في الضيعة ديالنا في نفس التقسيم، لكن كل سنة في بقعة مختلفة. وهكذا تنفهموا أن الدورة الزراعية فيها تغيير وحركة بخلاف من التقسيم الزراعي تيمكن يبقى هو مدة بعض السنين.
3: ملاحظة اليوم.
4: هاد السيمانة بدينا كلامنا على الدورة الزراعية اللي هو موضوعنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا، وحاولنا نفهمو بعدا شكون هي الدورة الزراعية. لكن أنا خايف ليكونوا بعض الناس ما فهموش بعدا علاش كلمة ديال الدورة، لهذا خاص هاد الناس يتصوروا كل بقعة ديال البلاد ديالهم بحال طرف من رويضة تدور على عامين ولا ثلاث سنين مثلا، وكل ما تتوصل هاديك البقعة قدام السمية ديال الزراعة من الزراعات اللي تيتداروا عنده تيكون النوبة ديال هذيك الزرعة باش تدار في هذيك البقعة، وهذيك الرويضة تدور كل عام مرة باش كل عام تتوصل النوبة زرعة أخرى باش تدار في نفس البقعة. وهذا غير مثال باش نبينو مناش جات الكلمة ديال الدورة الزراعية.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: صباح الأخبار متواصل مستمعينا الكرام على ميديا، وآخر فقرته أوراق إسبانية. الركوب السياسي لليمين المتطرف على كل الأزمات قاعدة معروفة، لكنها كشفت عن وجه آخر بالتوازي مع أحداث السبتة المحتلة. توجه صبغ منصات التواصل لدعوات الكراهية والعنصرية والتحريض لدفع الأمور إلى حدودها القصوى خدمة لأجندات انتخابية لليمين الإسباني مع اقتراب مواعيد الحسم الانتخابي. التطرف في مواجهة العقلانية في أحداث سبتة، عنوان أول أعداد أوراق إسبانية لهذا الموسم الإذاعي الجديد لميديا.

0: ما تتأزم الأوضاع تبرز ظاهرة قديمة متجددة، اليمين المتطرف يطفو على السطح محاولا استغلال كل تفاصيل الأزمة لغاياته الانتخابية. هذه قاعدة سياسية معروفة، لكن مشهدها تكرر ببشاعة غير مسبوقة على هامش أحداث العبور الجماعي لأعداد من مرشحي الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة. منذ اللحظات الأولى للأزمة برز خطاب موبوء لليمين المتطرف على المنصات، خطاب عنصري يدعو للكراهية ويحرض على المهاجرين، بل ظهر ومنذ اليوم الأول في شوارع سبتة عدد من الوجوه المعروفة لهذا التيار المتطرف محاولة تأجيج الساكنة وتوجيههم ضد المهاجرين بشكل عام والمغاربة بشكل خاص، مستعملين لغة تعج بالمصطلحات العسكرية المفخمة. هذا التصاعد غير البريء لهذا الخطاب، حيث بدا ممنهجا ومخططا له في استغلال سياسي بائس ومدروس باعتبار قرب المواعيد الانتخابية الحاسمة للتلويح بورقة الهجرة غير النظامية كفزاعة تخويف للناخبين وبناء جدران من الوهم والعداء، متناسين أن ظاهرة الهجرة هي قضية إنسانية وتنموية معقدة لا يمكن اختزالها في شعار تحريضية أو عبارات عنصرية تزرع الانقسام داخل المجتمع. فكلما ظهر وزير من الحكومة الإسبانية في مواقف حكيمة ومسؤولة مؤكدا على التعاون المغربي الإسباني الوثيق في مواجهة الظاهرة والتعامل العقلاني والإنساني مع المهاجرين، تقافزت وجوه اليمين على المنصات والمنابر الإعلامية المائلة ميلهم بشكل متواتر ومتتابع في هجوم منسق وبلغة لا علاقة لها بالممارسة السياسية الطبيعية، ديدنها الصوت العالي والصراخ ونفث السموم التحريضية، مستغلين مخاوف مصطنعة تم زرعها في مخيال الناخبين عبر تلفيق أخبار كاذبة ومفبركة لوس بولوس، التي أصبحت ديدن الساحة السياسية الإسبانية الملغمة بتخاريف منصات التواصل. محاولة اليمين المتطرف شيطنة الآخر واستغلال مآسي المهاجرين هي في الحقيقة تصطدم بجدار من العقلانية السياسية لا زالت تميز نسبة مهمة من الوجوه البارزة في المجتمع الإسباني، عقلانية تدرك أن أمن واستقرار ضفتي المتوسط وحدة لا تتجزأ. صحيح أن صوتهم بدا ضائعا أمام الصخب العالي لمنصات التواصل في هذه الأحداث، لكنه صوت ثابت وفاعل. المراهنة على الكراهية هي مراهنة خاسرة في سوق التاريخ، والشعوب التي تجمعها الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة أقوى بكثير من أن تنال من روابطها أصوات متطرفة تعيش على إشعال الفتن وبناء الأسوار عوضا عن الجسور، فالأخيرة وحدها من تصنع مستقبلا آمنا ومزدهرا للجميع.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار بنسخته الجديدة. نقول لكم تحيات المهدي العسراوي الذي رافقني في الإخراج لحظات، وتلتقون مع أليسيا ميهامي في متى أنفو. صباحكم أخبار، صباحكم جديد، صباحكم إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا. إلى اللقاء.
2: ميديا توقع لموسم جديد، أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديا موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.

0: 20 عام وكثر كاع في بعض الاحيان. غادي خصنا ايضا نعطيو كل اهميه وندخلوا في التفاصيل شويه ديال هذا الغرس الجديد، اش وكيفاش وعلاش، لانه الا كاين شي ميدان اللي خاص تطبق عليه هذيك القوله ديالنا ديال 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص، ايوا هي على الغرس ديال الشجر. واليوم اول حاجه غادي نبداو بها هي الكلام على الوسط، فاش غادي يتغرس هذا الشجر، اشنو هما المسائل اللي خاصنا نردو لهم البال فيه ونعطوها الاهميه قبل من الغرس. اول حاجه هي الماء اللي عندنا في البلاد، والصلح للشجر ولا لا، وهذا الشيء يلزم علينا تكون عندنا فكره على الجوده ديال الماء. اذا خاصنا لازم نديروا له التحليلات في شي مختبر، وهذه المساله غادي نرجعوا لها من بعد ان شاء الله. ثاني سؤال على الماء هو شحال عندنا منه في البلاد، وهذا الشيء يعني شحال تتخرج البومبا ولا شحال تجيب لنا الساقيه، وكذلك مده شحال من نهار في السيمانه وشحال من ساعه في النهار. وهذه القضيه هي اساس النجاح في ميدان الغرس الجديد، لانها هي اللي تيمكن تحدد لنا شحال يمكننا نغرسوا ديال الشجر ونتغلبوا عليه في السقا وقت الحراره والشوم. تاني حاجة نهتموا بها هي الأرض والتربة اللي عندنا، شحال فيها ديال الغرق قبل ما نوصلوا للبيضة ولا الحجر، اش فيها من مواد مغذية ومن جير ومن غبار ولا كل ما يشبه الغبار، واش غليظة ومدقصة ولا مرملة وخفيفة، شحال تدوز ديال الماء في الساعة بلا ما يحقن فيها. وهذا الشيء كله بالطبع ما عندنا علينا فيه من التحليلات اللي حتى هما غادي نرجعوا نتكلموا عليهم من بعد إن شاء الله.
1: نصيحة اليوم
0: بالنسبة للإخوان الفلاحة منتجي الحواميد واللي تيتسألوا شنو هي الوسيلة اللي يمكن لهم يتهنوا منها من الربيع والمضايقة ديالو على الشجر، يمكننا نقول لهم أنهم يمكن لهم يتبعوا جوج ديال الطرق بالأساس. يا إما يحاربوا ضد الربيع من بعد كل نوضة ديالو بواسطة أدوية تتحرق كل ما نابت وقاسوا الدواء تحت من الشجرة، وهكذا يمكن الإنسان بربعة ولا خمسة ولا ستة ديال الدوزات في العام يحارب ضد الربيع وينقص من المشاكل ديالو. والطريقة الثانية هي يحرط الإنسان ويستعمل دواء من هادوك اللي موجودين عندنا دابا في السوق ديالنا واللي تيتداروا على الأرض حمراء محروطة وما تيخليو حتى عشبة تنوض من بعد إلا النجم ولا السيبوس مثلا اللي خاصهم يترشوا بدواء خاص بهم مثلا في وقت الربيع. وبالنسبة للناس اللي غادي يختاروا هذه الطريقة الثانية خاصهم يديروا هذا الشيء في الخروج ديال فصل الربيع أو لا في فصل الخريف.
1: أخبار فلاحية.
0: العديد من الإخوان والأخوات في بلادنا تيعرفوا الأهمية ديال شجر الزيتون ومستحقين من القيمة الهائلة ديال الزيت ديال الزيتون، أي الزيت البلدية ولا زيت العود كما تيسموها بعضين منا. لكن مع الأسف القليل اللي عارف بأن الزيتون مهم ماشي غير عندنا بل في عدة دول من العالم، وبالخصوص هادوك اللي بحالنا دايرين بالبحر الأبيض المتوسط بحال مثلا إسبانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبلاد اليونان وبلاد البرتقيز والجزائر وتونس وكذلك بلدان عربية شقيقة أخرى. فخصنا نعرفوا بأن غير في هذه الدائرة ديال البحر الأبيض المتوسط كاينين تبارك الله مليار وخمسمائة مليون شجرة ديال الزيتون مغروسين في 15 مليون ديال الكتارات تقريبا، وتيخرج منهم تبارك الله الخير والبركة من زيتون وزيت بلدية، وتيدخلوا فلوس وأموال طائلة تبارك الله على مالهم إلا تهلاو فيهم وقابلوهم صح ما يتمكن. وخاصنا نعرفوا كذلك أن بعض الإحصائيات العالمية تتقول أن على رأس كل ثانية تيتجناو تقريبا 100 كيلو ديال الزيتون حب في العالم، أي على رأس كل ساعة تتجنا في العالم تقريبا 360 طن ديال الزيتون. أخواتي إخواني ودعتكم في يد الله وملقانا غدا إن شاء الله في 6:45 و7 الأرب، وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matin Info, Alicia Mihami.
2: 6h50 sur Média, merci d'être à l'écoute. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info. C'est le moment pour nous de nous intéresser à votre chronique d'actualité. Une chronique qui vous emmène en France ce lundi où la rentrée des classes aura lieu demain. plus de 11 millions d'élèves vont prendre leur cartable pour retourner à l'école. L'été a été quelque peu chaotique à cause d'une cyberattaque massive contre le ministère de l'Éducation. D'autant plus qu'il

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 6h57 sur Médien. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité avec un nouveau journal. Juste avant ça, on jette un œil à la météo agricole.
2: الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبي صفا في النواحي اللي في شرق الخط تطوان ميدلت بحال حتى في السواحل الغربيه ما بين الرباط واسفي وما بين سيدي فني والعيون وكذلك حتى في السوس والاطلس الكبير اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الاطلس الكبير ويمكن حتى في الاطلس المتوسط الريح مازال غادي يصوت شرقي في السهول الغربيه في الريف درعا وتافيلات والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو ما زال هابطة قل من 40% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 26 28 درجة في ناحية الريف ما بين 26 37 درجة في ناحية السوس ما بين 26 43 درجة في واد الذهب ما بين 28 36 درجة في اللوكوس ما بين 29 34 درجة في دكالة والمنطقة الشرقية ما بين 29 38 درجة في ناحية عبدة ما بين 32 36 درجة في الشاوية ما بين 32 39 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 34 40 درجة في الحوز والساقية الحمراء 36 درجة في ناحية سايس 37 درجة في الغرب ما بين 38 42 درجة في تادلة وناحية تافيلات وما بين 39 41 درجة في ناحية الدرعة وفي هذا الطقس وما حد الحال شوية على الموسم الفلاحي الجاي إن شاء الله يكون مزيان إلى الإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الزراعة الكبار بحال زراعة الحبوب والقطنيات ولا الشمندر ولا حتى زراعة الفوراج باش ينوضوه ياخذوا العينات ديال التربة ديالهم وحتى الماء باش تيسقيو ويديروا لهم التحليلات في شي مختبر باش يمكن الفنيين والمهندسين ينصحوهم لأحسن تركيبة ديال الأسمدة اللي غادي يخصهم ياخذوها ويشتتوها من هنا قريب في البلاد باش يحطوها ويدفنوا هاد الأسمدة تخمر في الأرض وتوجد الوقت يحتاجوها العروق ديال الزراعات وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Médien, l'heure pour un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal. Et en ce lundi de rentrée, le journal vous est présenté par Reda Krifé. Bonjour Reda.
3: Bonjour Alicia, sabah al-khair, moustami'in al-kiram, wa ahlan bikum fi sabi'a, hadhihi abrazu anawiniha. الانتخابات التشريعية بالمغرب الشروع اعتبارا من اليوم في إذاعة تصريحات بترشيح المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب استحقاق انتخابي يفتح المجال أمام مغاربة العالم للمشاركة فيه عن طريق الوكالة النموذج نسوقه في هذه النشرة من برلين مع مراسلنا عبد الرحمن عمار. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي اللوبي المؤيد لإسرائيل يواصل ضخ المزيد من الأموال للتأثير في السباق الانتخابي في محاولة لدعم مرشحين يتبنون مواقف مؤيدة لإسرائيل وإقصاء منتقدي المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة نتنياهو. وفي السابعة جدل في كندا بعد إقدام خرائط جوجل على تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا بالنسبة لمستخدميها في الولايات المتحدة.

0: مسائل السابعة بشأن المغربي استعدادا لتشريعيات 23 من شتنبر المقبل. تنطلق اعتبارا من هذا اليوم الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح لخوض غماري الاستحقاق الانتخابي على أن تختتم في منتصف نهار الأربعاء 9 شتنبر المقبل. ومع اقتراب موعد التشريعيات ورغبة منهم في المساهمة في عملية التصويت، بدأ العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إنجاز وكالة التصويت بعد فتح وزارة الداخلية مطلع الأسبوع المنصرم للمنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. والنموذج نسوقه اليوم من برلين مع مراسلنا عبد الرحمن عمار.
1: في العاصمة الألمانية برلين يستعد حميد رشدي للمشاركة لأول مرة في الانتخابات التشريعية المغربية انطلاقا من مقر إقامته بألمانيا. اليوم يقوم بخطوته الأولى عبر هاتفه المحمول، حيث يسجل بياناته عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت.
2: أخيرا هذه الفرصة المغاربة الأعلام نصوتوا ونختاروا النائبات والنواب نتاعنا في مجلس النواب إن شاء الله، وهذه فرصة قد تكون فعلا محفزة كذلك بالنسبة للأحزاب السياسية وأخيرا باش أنهم يتفاعلوا مع الجالية.
1: ويعيش في ألمانيا حوالي 300,000 مغربي بمن فيهم المجنسون، وتشير التقديرات إلى أن أعدادا كبيرة منهم مؤهلة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والإدلاء بأصواتها، ما يجعل الجالية المغربية في ألمانيا كتلة انتخابية محتملة لا يستهان بها.
3: هذا شيء مهم لأنه هو حق دستوري، بغينا نستفدوا منه إلى عندنا صوت يمثلنا غادي يحل المشاكل ديالنا.
4: نداء الجالية المغربية أنها تحاول ساهم في هذه الانتخابات البرلمانية عبر هذه المنصة اللي فتحت لنا وزارة الداخلية، أن كل ما كانت المشاركة أكثر وكل ما كانت مساهمة أكثر فتصعب تهميش المطالب ديالنا.
1: ووفقا لوزارة الداخلية فإن التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت ستظل متاحة إلى غاية الساعة 12 ظهرا من 22 من شهر شتنبر القادم. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
0: إلى العاصمة الأنغولية لواندا، باختتمت أمس أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات. اختتمت هذه القمة باعتماد وثائق تعزز مقاربة إفريقية للوقاية، كما دعت القمة إلى احترام مبدأ اطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالمسؤولية الرئيسة في صون السلم والأمن الدوليين. رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش الذي مثل العاهل المغربي في أشغال هذه القمة أكد أمس أن المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. وعلى هامش هذه القمة استقبل رئيس الحكومة المغربية أمس بالعاصمة الأنغولية من طرف الرئيس الأنغولي جواو لورينسو. في ليبيا، اتفاق سياسي وقعه أمس بمقر البعثة الأممية بطرابلس وقعه ممثلون عن سلطات الغرب والشرق الليبي برعاية أممية. هذا الاتفاق ينص بالأساس على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهرا. مغاربيا أيضا طالبت أحزاب سياسية منها القطب الاشتراكي والتكتل والمسار بفتح تحقيقات جدية ومستقلة حول أسباب الأزمات التي تعيشها البلاد مؤخرا، ووضع حد لما وصفته بسياسة الإنكار والاتهامات الجاهزة، مشددة على أن تحميل المسؤولية للمتآمرين والمخربين، في إشارة إلى تصريحات الرئيس قيس سعيد الأخيرة لا يمكن أن يحجب عن التونسيين حقيقة المتسببين فيها. بدورهم طالب عشرات النواب في مجلس نواب الشعب البرلمان التونسي إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في تونس في ظل تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. للتعليق على هذه التحركات نستمع للدكتورة سهام بادي الوزيرة السابقة والحقوقية التونسية من باريس.
5: ما يحدث لم يعد مجرد أزمات ظرفية أو مشاكل تقنية معزولة. التونسي اليوم يعاني من انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ونقص بعض المواد الأساسية، وفي المقابل هناك صمت رسمي وكأن معاناة المواطن أصبحت أمرا عاما.

0: عادية. اليوم هناك أحزاب سياسية ومنظمات ومستقلون وشباب يتحركون في الشارع في كل الجهات، وهناك أصوات ترتفع للمطالبة بحقوق أساسية، وهذا الحراك لا يجب أن ينظر إليه فقط كصراع سياسي، المسألة أعمق من ذلك. المواطن اليوم يريد دولة تعمل، يريد مؤسسات تتحمل مسؤولياتها، يريد مسؤولين يخرجون إلى الناس ويشرحون لهم ما يحدث وما هي الحلول ومتى ستنتهي هذه الأزمات خاصة.
1: تطورات متسارعة هذا الصباح في الشرق الأوسط. إيران أعلنت هذا الصباح عن اشتعال النيران في ناقلة نفط كانت تحاول عبور مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغمين بحريين، وهذا ما أكده الإعلام الرسمي الإيراني. قبل ذلك أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قوات أمريكية في قاعدة المنهاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. ارتباطا بملفات المنطقة، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يواصل اللوبي المؤيد لإسرائيل وفي مقدمة أيباك ضخ ملايين الدولارات للتأثير في السباق الانتخابي المقبل في محاولة لدعم مرشحين يتبنون مواقف مؤيدة لإسرائيل وإقصاء منتقدي المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة نتنياهو، غير أن هذا النفوذ المالي المتنامي يواجه في المقابل تحولا لافتا في المزاج السياسي والشعبي الأمريكي. حول هذا الجانب يتحدث حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الإسرائيلية والأمريكية من حيفا.
2: المشهدية الآن في الشارع الأمريكي واضحة، هناك انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي وانتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري. من يحصل على دعم من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل يفشل في هذه الانتخابات، من لا يحصل على دعم من إيباك والمؤسسات المؤيدة لإسرائيل يفوز في هذه الانتخابات. لذلك نرى اليوم أن هناك انتصارات كبيرة في عدد من الولايات الوازنة في الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها فلوريدا، نيويورك، واشنطن، إلينوي، تكساس، ميشيغان. يفوز في هذه الانتخابات التمهيدية مرشحين من الحزب الديمقراطي معارضين لإسرائيل ومرشحين من الحزب الجمهوري مؤيدين لحركة ماجا وتيار ماجا ورافضين للدعم المطلق لإسرائيل. هذا يعبر عن تحول بنيوي في المجتمع الأمريكي وفي الحزب الجمهوري، انطلاقا من شعار أمريكا أولا، المصلحة الأمريكية أولا، ثم تأتي مصالح الحلفاء.
1: وختام السابعة من كندا، جوجل تغير تسمية بحيرة أونتاريو الشهيرة إلى بحيرة أمريكا على خرائطها المستخدمة داخل الولايات المتحدة ضمن تطبيق جوجل مابس، تماشيا مع قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقضي بتغيير اسم البحيرة الواقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. هذا الموضوع أثار جدلا كبيرا في كندا، والتفاصيل مع مراسلنا هناك محمد لشهب.
3: بعد هذا العد العكسي الاحتفالي على الضفاف الكندية لبحيرة أونتاريو، كشف النقاب عن لافتة زرقاء كتب عليها بالإنجليزية والفرنسية بحيرة أونتاريو الآن وللأبد. الرسالة أطلقها رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد رداً على قرار دونالد ترامب إعادة تسمية البحيرة لتصبح بحيرة أمريكا.
4: يمكن لترامب أن يسمي ما يشاء، لكن باقي العالم سيظل يدعوها بحيرة أونتاريو. اتصل بي حكام ولايات أمريكية وأكدوا أنهم سيواصلون بدورهم تسميتها بحيرة أونتاريو.
3: في الشارع وعلى الإنترنت عبر كنديون عن رفضهم للخطوة الأمريكية وغضبهم من إقدام خدمات مثل جوجل مابس على اعتماد التسمية الجديدة في الولايات المتحدة.
5: لقد سئمت حقا من مجاراة الشركات الكبرى لرغبات دونالد ترامب، ليسوا مضطرين لفعل ذلك مطلقا، هذا أمر مثير للسخرية.
3: ويرى مراقبون أن التسمية الجديدة لا تفرض نفسها على كندا أو على بقية العالم، ولا يترتب عليها أي تغيير في الحدود بين البلدين، وهو ما أكدته وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي في مؤتمر صحفي.
6: سنناديها دائما بحيرة أونتاريو نقطة إلى السطر.
3: من تورونتو، محمد لشهب، لميديا.
1: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السابعة، شكرا لكل من تابعنا في هذا اليوم، خاصة في هذا اليوم، أول يوم من أيام الدخول الإعلامي الجديد بمستجدات كثيرة ومتنوعة ضمن شبكة برامج ميديا. عودة إليك أليسيا.
7: Merci beaucoup Reda pour ce point complet sur l'information.

0: vous retrouve à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h passé de 11 minutes sur Médian. C'est le moment pour nous de nous pencher sur l'actualité sportive. C'est l'heure de Sport Matin. Et en ce lundi de rentrée, Sport Matin vous est présenté par Fouad El Hanaoui. Bonjour Fouad.
1: Bonjour Alicia. Sabah al khair li al mustami'in al kiram wa fi hada al yawm idan al istithna'i بالنسبه لاذاعتنا مع هذه الشبكه الجديده من البرامج التي تنطلق ابتداء من نهار اليوم. برنامج صباح الرياضه يحتفظ بهذا الموعد والذي من خلاله ننقل لكم مستمعينا الكرام ابرز الاحداث الرياضيه التي تميز المغرب منطقتنا والعالم بشكل عام. البداية إذن كرة القدم المغربية مع أخبار الأندية، حيث يبدو بأن فريق الرجاء الرياضي في الطريق للاستغناء عن خدمات مدربه التونسي نصر الدين النابي، وذلك في ظل وصول الخلافات بين المدرب التونسي وفريق الرجاء إلى نقطة اللا عودة. الانفصال بين الطرفين سيتم على أبعد تقدير يوم الثلاثاء القادم حسب المصادر المقربة من فريق الرجاء الرياضي. وقد أوضحت إدارة الرجاء بأن هناك خلافات عديدة بين الجانبين بخصوص العديد من الملفات المرتبطة بالنادي. الفريق الذي كان قد أجرى لقاء وديا الأسبوع الماضي انهزم خلاله أمام فريق حسنية أكادير بهدف لصفر، وبالتالي فالرجاء سيكون مدعوا خلال الفترة القادمة خلال اليومين القادمين إلى البحث عن ربان جديد لسفينة النسور الخضراء. الأمور مشتعلة أيضا وراء أسوار الغريم التقليدي للرجاء، وراء أسوار فريق الوداد الرياضي من خلال هذا الخلاف الذي نشب في الآونة الأخيرة بين رئيس النادي الرئيس الجديد للفريق الوداد إبراهيم العسري واللاعب الدولي المغرب السابق حكيم زياش، وذلك على غلفية القرار الصادر عن إدارة النادي بحرمان حكيم زياش من الانتقال مع فريق الوداد إلى الخوض المباراة الودية أمام نهضة الزمامرة، وعدم سفره مع بعثة النادي إلى أكادير، وما أثار تحفظ عدد من لاعبي فريق الوداد الذين أبدوا استغرابهم من كيفية تدبير الواقعة داخل الفريق. وتأتي هذه التطورات في عقب الجدل الذي أثاره زياش بتعليقه العلني على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما وجه انتقادات مباشرة إلى رئيس الفريق الجديد وحمله مسؤولية منعه من المشاركة والسفر مع الفريق في هذه المرحلة الإعدادية للموسم القادم. ملف الانتقالات، المحطة جديدة للاعب سفيان المرابط الذي وقع عقدا لنادي أجاكس أمستردام، وذلك إلى غاية العام 2028 في صفقة انتقال حرة. اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وقع عقدا يدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد أن أنهى عقده مع نادي فينربتشا التركية. بخصوص هذا الانتقال وعودته للممارسة بالبطولة الهولندية، يقول سفيان مرابط:
2: سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظن النادي وأرد له الثقة التي وضعها فيها. أعرف أن الجماهير تنتظر مني الكثير، خصوصا من لاعب يشغل مركز الرقم 6 الذي يجب أن يساهم في صلابة وتماسك الفريق، كما يجب عليه أن يساعد زملائه على اللعب بشكل أفضل وأن يتيح لهم الوصول إلى أفضل مستوياتهم. معرفة متى يجب تسريع اللعب ومتى يجب إبطاؤه والحفاظ على التوازن، هذه من أهم صفات اللاعب رقم 6، وسأحاول القيام بهذا الدور على أفضل وجه ممكن.
1: من أخبار المنتخبات المغربية، المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أحرز أمس الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بإيطاليا. وقد جاء تتويج المنتخب المغربي في لقاء الترتيب على منتخب إيطاليا البلاد المضيفة بأربع إصابات لصفر. أنس بن عمر يقول بخصوص الفوز والحصول على الميدالية البرونزية:
3: الحمد لله، بدأ احنا فرحانين اننا سالين الالعاب البحر الابيض المتوسط نتيجه ايجابيه، حاولنا اننا نتقاتلوا ونعوضوا في اخر ماتش، والحمد لله سال الله وجبنا الميداليه البرونزيه. كنشكر كاع الجماهير اللي شجعتنا باننا نوصلوا لهذا الشيء، وشكرا.

0: المنتخب المغربي لتذكير سبق له وانحرز ميداليات في بطولات سابقة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في أثينا، تراكانو وفي وهران في العام 2022. جولتنا الاعتيادية عبر البطولات الأوروبية نستهلها من إسبانيا، حيث بصم فريق ريال مدريد على فوزه الثالث هذا الموسم في ثلاث دورات، وجاء بسهولة متناهية وبحصة عريضة 4 أهداف دون رد على حساب فريق مالاغا مع تألق للنجم الأنجليزي جود بيلينغهام. الفريق الملكي الذي حسم الأمور في الجولة الأولى من خلال تسجيله ل3 أهداف في ظرف 30 دقيقة. ريال مدريد الذي يحصل إذن على الصدارة بشكل مؤقت في انتظار المباراة التي تجمع مساء اليوم بين برشلونة وريو فايكانو، حيث يبدو الفريق الكتالوني مرشحا أيضا لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم. في إنجلترا، تشيلسي يواصل بدايته القوية، حيث تمكن من تحقيق انتصاره الثاني هذه المرة على حساب برايتون ب4 أهداف ل3. ومن جهته عزف مانشستر يونايتد لحن الفوز، فقلب تخلفه بهدف إلى فوز ب5 أهداف ل2 أمام الصاعد الجديد إبسويش تاون مع تألق برونو فرنانديز الذي وقع هاتريك لفريق مانشستر يونايتد. نهر اليوم يكتمل عقد هذه الجولة بلقاء يجمع حامل اللقب الأرسنال في مواجهة مضيفه أستون فيلا. في إيطاليا، مباراة البطولة الإيطالية تواصلت بالأمس، وخلالها الفريق المتصدر فريق أنتر ميلانو سيواجه أو تفوق على كاغلياري وذلك بحصة 2-0. إلى الدوري الألماني، حيث أدر أو بصم فريق فرايبورغ على بداية جيدة فأمطر شباك ضيفه فيردر بريم ب4 أهداف مقابل هدف واحد. وفي مباراة أخرى، عاد شالك إلى دور الأضواء ببداية صعبة، وذلك بعدما خسر أمام أوكسبورغ ب3 أهداف نظيفة. في رياضة الغولف، المصنف الأول عالميا سكوتي شوفلر فرض هيمنته المطلقة على منافسات الفيديكس كاب، وأحرز أمس اللقب وهو الثاني له في هذه البطولة العالمية بإسليك بأتلانتا. وقد قدم اللاعب الأمريكي بطاقة ب16 تحت المعدل، وأبان عن تركيز كبير في الحفر الحاسمة بالرغم من بعض الأخطاء التي لم تؤثر على مشوار المؤدي للظفر بلقب البطولة، وهو يعترف بذلك.
1: حسنا، لقد تغير ملعب الجولف قليلا اليوم، حيث كانت بعض المواقع الصعبة حقا وهبت علينا بعض الرياح، مما جعل الأمور صعبة بالنسبة للكثير من اللاعبين. تمكنت من تحقيق بداية جيدة حقا، قمت بضربة في الحفرة الثانية وكرة أخرى في الحفرة الرابعة، لكنني ارتكبت أخطاء في الحفرتين السادسة والسابعة، وبعد ذلك لعبت بطريقة جيدة وتمكنت من إنهاء البطولة لصالحي.
0: بعد فوزه ببطولة سانت جود منذ أسبوعين، أثبت شوفلر إذن مجددا إحرازه للصدارة في أتلانتا ليفوز باللقب الثاني له في فيديكس كاب، وهو فوز منطقي بالنظر للعروض التي قدمها شوفلر هذا الموسم، بالرغم بأنه لم يحقق لحد الآن سوى 3 انتصارات مقارنة بالعام 2024 حينما أحرز 8 ألقاب بما في ذلك الميدالية الذهبية خلال الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس. بدأت المستمعين نهاية هذه الجولة مع النبأ الرياضي، بعد حوالي نصف ساعة من الآن تلتقون زميل حكيم تميم في أخبار رياضية أخرى متفرقة. إلى ذلكم الحين أنتم رفقة أليسيا ميامي، ثم لا تنسوا مستمعينا الكرام نهار اليوم ومع انطلاق إذن الموسم الجديد على ميديا راديو أيضا ميديا تي في، عودة برنامجكم بوديوم سيكون ذلك تمام الساعة 9 وحوالي 5 دقائق انطلاق موسم جديد لبرنامجكم اليومي على إذاعتنا بوديوم كل يوم من 9 صباحا إلى غاية 10 صباحا، وذلك في إطار التجربة الفريدة من نوعها والبث المشترك.

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 7h58 sur Médien. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, ce sera l'heure pour nous de refaire un point sur l'information avec un nouveau journal. Juste avant ça, on jette un œil aux couleurs du ciel.
2: في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب في عموم المملكة مع احتمال تساقط أمطار في مناطق الريف والسايس والأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بأكادير، حيث تشهد السماء تجمع السحب. 27 درجة بالعاصمة الرباط مع جو غائم جزئيا. 28 درجة بكل من الدار البيضاء والنظور. 30 درجة ستسجل في الصويرة مع طقس مشمس. 32 درجة بطنجة، 33 درجة بوجدة والعيون، 35 درجة بفاس حيث الأجواء في الغالب غائمة، 39 درجة بمراكش مع شمس ساطعة. في منطقة شمال إفريقيا 32 درجة بنواكشوط مع طقس مشمس، 35 درجة بطرابلس وكذلك بالقاهرة حيث الأجواء مشمسة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة إلى 28 درجة بأبيجان حيث الطقس غائم، 32 درجة بدكار و34 درجة بباماكو مع أجواء غائمة جزئيا. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء غائمة جزئيا مع 24 درجة. الحرارة تصل إلى 33 درجة في مدريد مع طقس مشمس، 35 درجة في روما، 28 درجة تسجل في نيويورك حيث الطقس غائم جزئيا، فيما تبلغ درجات الحرارة 44 درجة بمكة المكرمة.
1: Huit heures sur Médien, l'heure pour un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Reda Krifir. Bonjour Reda.
3: Bonjour Alicia, sabah al-khair moussamina al-kiram wa ahlan bikum fi thamina hadhi abrazu anawiniha. اختتام أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات بالدعوة إلى احترام مبدأ اطلاع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسة في صون السلم والأمن الدوليين. والمغرب يشدد على أن السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيار استراتيجي والتزام مغربي ثابت. توقيع اتفاق سياسي في طرابلس برعاية أممية بين ممثلين عن السلطات في غرب وشرق ليبيا. الاتفاق ينص على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً. تطورات الحرب في الشرق الأوسط، الأوضاع نحو تصعيد. إيران تعلن عن شن ضربات بالمسيرات على أهداف أمريكية في المنطقة ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. وفي رياضة السادسة، رياضة الغولف، الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف في المركز الأول عالميا يحرز المحطة الثالثة والحاسمة من بطولة الفيدكس كاب. البداية من العاصمة الأنغولية.

0: رواندا بأخطوتي ما تم سيشغل القمتية الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات. هذه القمة دعت لاحترام مبدأ اطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالمسؤولية الرئيسة في صون السلم والأمن الدوليين. رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش الذي مثل العاهل المغربي في أشغال هذه القمة أكد أمس أن المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. التفاصيل معك محمد بن عبو.
1: القمة المنعقدة يومي 29 و30 من الشهر الجاري أكدت أن الوقاية من النزاعات ليست مسألة أمنية فقط، بل هي عملية متعددة الأبعاد ترتبط أيضا بالتنمية والاستقرار ومعالجة الأسباب التي تقف وراء الأزمات. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الذي مثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة أكد أن المغرب جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وتسوية الأزمات.
2: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه.
1: القمه الاستثنائيه للاتحاد الافريقي بشان تعزيز اليه الوقايه من النزاعات وادارتها في افريقيا اختتمت اشغالها في العاصمه الانغوليه لواندا باعتماد مجموعه من الوثائق التي تؤكد اولويه الوقايه وتعزيز الاليات الافريقيه القائمه على الوساطه واداره وتسويه النزاعات. وتنسجم خلاصات القمه مع هذا التوجه بحسب مراقبين من خلال التأكيد على تقوية الآليات القائمة بدل إنشاء هياكل جديدة وربط السلام والأمن بالتنمية مع احترام أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
0: على هامش هذه القمة استقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش شمس بالعاصمة الأنغولية من طرف الرئيس الأنغولي جواو لورينسو. ومن لواندا إلى طرابلس، اتفاق سياسي وقع أمس بمقر البعثة الأممية بالعاصمة الليبية وقعه ممثلون عن سلطات الغرب والشرق الليبي برعاية الأمم المتحدة. هذا الاتفاق ينص بالأساس على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهرا. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
3: اتفاق بين أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 المشكلة من ممثلين لحكومة الوحدة الليبية والقيادة العامة للجيش في شرق ليبيا على خارطة طريق للوصول إلى حل سياسي تبدأ بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتوحيد الحكومة ومراجعة القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا. عضو لجنة 4+4 وليد اللافي:
4: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعذر ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
3: واعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق لن يحقق إنجازا كبيرا بسبب استمرار الجهات المسيطرة على أرض الواقع في سيطرتها على المشهد وقيامها بإقصاء الأحزاب السياسية الليبية من النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد. فتح الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية:
5: ستبقى هذه المخرجات عبارة عن حبر على ورق، لأنه من الواضح أن القصد منها هو مرحلة انتقالية لمدة سنتين.
3: وتظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعلان عن رفضهم لهذا الاتفاق، فيما أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عدم مشاركته في حفل التوقيع حتى تتبين تفاصيل خارطة الطريق الجديدة. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
0: تطورات متسارعة في الشرق الأوسط والأمور نحو مزيد من التصعيد. إيران أعلنت صباح اليوم عن اشتعال النيران

0: في ناقلة نفط كانت تحاول عبور مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغمين بحريين وفق ما أكده الإعلام الرسمي الإيراني. وقبلها أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات مناطق مجاورة ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. هل عاد شبح المواجهات العسكرية من جديد وبصورة أوضح؟ نستمع في هذا الإطار للعميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
1: حالة التهادن الموجود منذ 29 تموز بحجة أنه حصار اقتصادي، هذا لم يؤدي إلى نتيجة وأصبح مثار تساؤل سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في إسرائيل. لذلك اليوم نحن أمام معادلة لا يمكن وقف الأمور عند هذا الحد، لأنه إيران تعودت على الحصار الاقتصادي وكانت تهرب نفطها من غير طريق. لذلك اليوم على الولايات المتحدة أن تنهي هذه الحرب. إذا كان الأمريكي طويل النفس ويعول على حرب اقتصادية أو مشاكل داخلية في إيران، رأينا أن هذه الأمور لم تؤدي إلى نتيجة، لا بل الإيراني الذي يعتمد استراتيجية الصبر الاستراتيجي ممكن يعني إيران ساعتها أن تطلع، يعني إذا لم تكن منتصرة، إذا بقيت إيران وبقيت الحكم في إيران، يعني أمريكا وضعها صعب. إيران التي تقول إسرائيل أنها ما زال لديها 1500 صاروخ باليستي، تقديرات معهد إلما، هل ممكن أن تتورط بحرب جديدة وتتحمل إسرائيل 1500 صاروخ باليستي؟ الأمور صعبة، لكن أنا أرى أن المتنفس العسكري هو الأساس، وإعادة الحرب حتى لو كانت طويلة هي الأساس، مترافقة مع حصار اقتصادي. يعني نعم، نحن ننتظر أن يكون هناك إشعال للجبهة من جديد.
0: استمعنا للخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لعب من بيروت. نواصل مع شؤون المنطقة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين أعلنت أمس أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على مساحات من أراضي مدينة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيري وسط الضفة الغربية المحتلة بهدف توسيعة موقع عسكري قائم في المنطقة. الكشف عن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بتمادي المستوطنين بغطاء من جيش الاحتلال في الاعتداء على الأهالي وممتلكات في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن صراع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش يال زمير حول دور الجيش الإسرائيلي في التعامل مع اعتداءات المستوطنين المتزايدة على الفلسطينيين. حول هذا الجانب يتحدث أشرف عكا الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، حوره الزميل نور الدين إيجاجان.
2: المشروع الاستيطاني الصهيوني قائم على عمليات التوسع والضم، ولكن الآن يأخذ بعدا أمنيا وسياسيا وقانونيا، يحاول تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء مسار أوسلو. هذا المشروع اليوم في ظل هذه التوترات والتصعيد الميداني واعتداءات المستوطنين يندر عمليا بإرباك المشهد في الساحة الفلسطينية ويوتر الأوضاع في الضفة الغربية، وقد تدخل الضفة الغربية بشكل من أشكال المواجهة مدفوعة عمليا من قوى اليمين المطرف في إسرائيل. ولكن يبدو أن هناك ضغوط دولية أمريكية وغيرها بدأت تكثف خلال الأيام الماضية، أجبرت نتنياهو على إدانة المستوطنين والذين وصفهم بالمشاغبين أو مثيري الشغب. ولكن مشروع الاستيطان هو مشروع قائم بحد ذاته منذ سنوات طويلة، ويرتكز خلال السنوات الثلاث الماضية على خطة الحسم التي طرحها سموتريتش. نحن أمام مرحلة خطيرة وخطيرة جدا، قد تندر بتهديد مسار سياسي أجمع عليه العالم والإقليم وإنهاء الاتفاقيات الموقعة بطريقة غير معلنة. والآن هو يسيطر على الأرض الفلسطينية ويحاصر السلطة الوطنية الفلسطينية ويسيطر على المساحات الحيوية. السيناريو الأرجح مرتبط بطريقة تعاطي اليمين المتطرف وقدرة نتنياهو على لجم سلوك هؤلاء المستوطنين المتطرفين واعتداءاتهم. هو يريد مشروع الاستيطان ويدعمه، ولكن ليس بوتيرة التصعيد والعمليات المتسارعة التي ينفذها هؤلاء.
0: في سوريا قتل مدنيان أثر الشبكات دارت أمس بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية غرب مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد. وهنا أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الحصيلة مشيرا إلى أن تبادلا لإطلاق النار لا يزال متواصلا منذ ليلة السبت بين

0: قوات حكومية ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية، وتخللت أعمال العنفها انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت دروزا وفق ناجين ومنظمات حقوقية. أوقفت السلطات القبرصية التركية أمس ربان العبارة التي غرقت قبالة الساحل الشمالي لقبرص وأفراد طاقمها السبع الآخرين بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث الذي أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل، فيما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين. وفي الصفحة الرياضية للثامنة رياضة الغولف، الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف في المركز الأول عالميا يحرز المحطة الثالثة والحاسمة من بطولة الفيدكس كاب التي أقيمت بأتلانتا، حيث تقدم على المنافسين ليحرز لقبه الثاني في هذه البطولة العالمية التي تمنح الفائز 10 ملايين دولار. والتفاصيل معك فؤاد الحناوي.
1: زكى المصنف الأول عالميا سكوتي شوفلر هيمنته المطلقة في إسليك بأتلانتا، مكررا بذلك إنجازه الذي حققه سابقا في العام 2024، وذلك من خلال الظفر ببطولة الفيدكس كاب. وقد تفوق اللاعب الأمريكي على حساب فيكتور أوفلاند الذي حقق بطاقة ب13 تحت المعدل، فيما قدم اللاعب الأمريكي بطاقة ب16 ضربة تحت المعدل. وقد أبان الأمريكي عن تركيز كبير خصوصا في الحفر الحاسمة بالرغم من بعض الأخطاء.
2: حسنا، لقد تغير ملعب الجولف قليلا اليوم، حيث كانت بعض المواقع صعبة وهبت علينا بعض الرياح، مما جعل الأمور صعبة بالنسبة للكثير من اللاعبين. تمكنت من تحقيق بداية جيدة، قمت بضربة جيدة في الحفرة الثانية وكرة أخرى جيدة في الحفرة الرابعة، لكنني ارتكبت أخطأ في الحفرتين السادسة والسابعة، وبعد ذلك لعبت بطريقة جيدة وتمكنت من إنهاء البطولة لصالحي.
1: بعد فوزه ببطولة سان جود الشامبيونشيب قبل أسبوعين، أثبت شيفلر مجددا جدارته بالصدارة في أتلانتا وأحرز لقبه الثاني في فيديكس كاب، رغم أنه لم يكن يمتلك أي أفضلية مسبقة عند انطلاق المنافسة، حيث حقق 3 ألقاب مقارنة بالعام الماضي حينما حمل 6 كؤوس، وقبل كل شيء مقارنة بالعام 2024 عندما أحرز 8 ألقاب بما في ذلك ذهبية أولمبياد باريس.
0: بهذا إذن ننهي مواد نشرة الثامنة، شكرا لكل من تابعنا، ونذكركم اليوم بانطلاق الموسم الإعلامي الجديد على ميديان ببرمجة جديدة ومستجدات متنوعة وكثيرة. بعد قليل تلتقون مجددا بالزميلة أليسيا ميامي.
3: ميديان مراكش 105.3 فاز 101.4.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
3: Matin Info, Alicia Mihami.
5: 8h15 sur Médien. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. C'est le moment pour nous de retrouver l'invité de la rédaction. Nous sommes le lundi 31 août 2026. C'est donc la rentrée politique au Maroc. Une rentrée marquée bien sûr par l'ouverture du dépôt des candidatures pour les élections législatives du 23 septembre prochain. Les candidats et candidates ont jusqu'au 9 septembre pour s'inscrire et briguer donc l'un des 395 sièges de la Chambre des représentants. Alors quels enjeux en termes de diversité des candidatures, quelles attentes du côté des électeurs marocains, quelle place pour les jeunes dans ce scrutin? On en parle avec Abdallah Tourabi, journaliste, éditorialiste et chroniqueur. Abdallah Tourabi, bonjour.
6: Bonjour.
5: Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Je le disais donc il y a quelques instants, le Maroc est officiellement en période de pré-campagne. Les candidatures commencent aujourd'hui.

0: C'était bien sûr Michael Jackson, Billie Jean sur Mehdi 1. Il est 9h, Matin Info, c'est donc terminé. Merci à vous d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. Merci d'être avec nous sur Mehdi 1 pour une nouvelle saison. C'est le moment pour moi de vous laisser pour une nouvelle synthèse d'actualité qui vous est présentée aujourd'hui par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Alicia, sabah khair moussemaïna al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز من إسبانيا، وفي تصريح إذاعي نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في عملية العبور غير القانوني لمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة قبل شهر. قال سانشيز إنما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية عادة أظهر أدنى شك أو حتى ألمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. وكانت وزارة الداخلية المغربية شددت في مطلع الشهر الجاري على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والتجار بالبشر. وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام. اختتمت القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بشأن تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وإدارتها في إفريقيا أمس أشغالها في العاصمة الأنغولية لواندا باعتماد مجموعة من الوثائق التي تؤكد أولوية الوقاية وتعزيز الآليات الإفريقية القائمة على الوساطة وإدارة وتسوية النزاعات. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الذي مثل العائلة المغربية الملك في القمة أكد أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا زمن ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم مهاجمة قوات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن. وزارة الخارجية الإيرانية نددت اليوم بالضربات الأمريكية الجديدة على جزيرة لاراك، مؤكدة أن رد القوات الإيرانية على أهداف أمريكية في الأردن كان دفاعا مشروعا عن النفس. من جهته أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة من دون ذكر تفاصيل أخرى. في موضوع

0: ذي صلة. أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم اعتراضا مسيرا فوق مياهها الإقليمية قادمة من إيران بعد ساعات على إعلان طهران شن هجوم على القوات الأمريكية في قاعدة من هذه الجوية في الإمارات. لكن الإمارات دولة الإمارات نفت تعرض هذه القاعدة لهجوم إيراني. في الخبر الرياضي، أحرز المغربي ياسين حسين أمس الميدالية الذهبية في سباق 100 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026، وتوج حسين بالميدالية الذهبية بعدما قطع مسافة السباق متقدما على الإيطالي إريك مارك. كما توجت المغربية فاطمة الزهراء برداحة بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي برامجنا الجديدة لهذا الموسم. إلى اللقاء.
1: واش سمعتي بلعبة كتاكاتا؟
2: لا، اش كيبيعوا؟
1: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب.
2: كيفاش؟
1: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بأيرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
2: واشنو خاصني ندير؟
1: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كانت سيارتك معنية غيبدلوا لك الأيرباك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63
4: 06 67 65 28 63.
3: Lisa,
4: l'excellence d'un parcours,
3: l'assurance d'un avenir.

0: كم يحلو اللقاء بعد الفراق؟ كم هو صعب الفراق عندما يدنو الاشتياق، لكن يهون بعد ذلك الفراق، يتبدد الاشتياق عندما يتجدد مرة أخرى اللقاء. نمد جسور التواصل من جديد. أخذنا، أو دعنا نقول البعض منا، أخذنا قسطا من الراحة لالتقاط الأنفاس بعد موسم شاق وطويل، موسم كان مليئا بالمواعيد الرياضية خصوصا الكروية منها، حيث نظمنا، فزنا بكأس إفريقيا للأمم، ثم بصمنا على مشاركة تاريخية جديدة في كأس العالم، كنا خلالها المنتخب الإفريقي العربي الوحيد الذي بلغ ربع النهائي. قبل ذلك فزنا بكأس إفريقيا المحليين وكأس العرب، ثم خصوصا اعتلينا أعلى منصات البوديوم خلال كأس العالم لأقل من 20 عاما هناك في الشيل. موسم حاولنا خلاله مستمعينا مشاهدينا أن ننقل لكم الخبر والمعلومة بالاحترافية المعهودة، أن نحلل، نتناول الملفات بحوارات ساخنة تطبعها المصداقية والجدية، لكن بنبرة دائما من الفكاهة. هدفنا ليس فقط أن ندخل بيوتكم أو سياراتكم أو مقر عملكم، هدفنا أن ندخل قلوبكم، أن نسكن أفئدتكم، وأن نكون أفضل ونس لكم كل صباح دائما بدعوتنا أن تستهلوا أيامكم بالابتسامة، الابتسامة ثم الطاقة الإيجابية. نحن نعود إذن مشاهدينا مستمعينا بذات الابتسامة وذات الطاقة الإيجابية بفريق عمل مجند، طموح، مجتهد، مبتكر من أجل الإلمام بكل المواضيع والملفات الرياضية، تناولها بذات الاحترافية وذات المهنية المعهودة. عبأنا البطاريات، جاهزون، مستعدون لأن نعيش معكم موسما آخر من موعدكم وزادكم الرياضي اليومي برنامج بوديوم. ومرحبا بكم مجددا لكي نصعد جميعا لأعلى منصات البوديوم بحثا عن التفوق والنجاح. نجتهد، نعمل كل في تخصصه لنقترح عليكم أفضل نسخة من برنامجكم بوديوم. مشاهدينا مستمعين أيضا مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى لهذا الموسم الجديد من البرنامج الرياضي اليومي من 9 إلى 10 صباحا في هذه التجربة المشتركة ما بين ميديا راديو وميديا تي في. تستمعون إلينا عبر أثير ميديا راديو، ثم أيضا تشاهدوننا عبر شاشة ميديا تي في. جد مسرور إذن بأن نشتغل ونعمل ونكد ونجتهد للحديث عن الرياضة المغربية وخصوصا كرة القدم الأكثر استحواذا على الاهتمام. يرافقني هذا اليوم، جد مسرور بذلك، أن يكون معنا مجددا في الأستوديو صديقنا المدرب المغربي، دائما أقول له ابن بطوطة المدربين المغاربة، سي سمير عجاب. صباح الخير، أهلا مرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم.
1: صباح النور فؤاد، ودائما أكون سعيد بتجديد اللقاء معك ومع كل الأطر التقنية المتواجدين خلف الكاميرات اللي تسهروا على الإعداد ديال هذا البرنامج باش يكون دائما في الأوج ديالو بأكثر تألق وأكثر نجاح.
0: شكرا لك سي سمير، طبعا الحلي غترفقنا إن شاء الله بحول الله مع قوته في هذا الموسم الجديد. جد مسرور أيضا أن يكون معنا في أول حصة صديقي العزيز ياسر مربوح. صديقي ياسر مرحبا بك، أهلا وسهلا مجددا في فضاء وفي استوديو برنامج بوديوم.
2: تماما فؤاد، اهلا بك، اهلا بسي سمير ابن بطوطه، رحاله دائما، حامل الزاد دائما، موجود دائما بالمعلومات، دائما حاضر، خير الضيوف الموجودون دائما في القناة ميديا ان تي في وكذلك الإذاعة ميديا ان تي في. اظن ان البوديوم دائما ايجابي، البوديوم كل يوم يعني من الاثنين للجمعة، هذه قافية لابد أن تكون حاضرة. شوف البوديوم كل يوم.
0: واحد السيد كنت كنهضر معاه دابا القصص اللي نعاود لكم في الصيف، راه بزاف، راه شي شهر ونص من الكاس، شحال ديال القصص عندي ما نعاود. لا غير قلت ليه، قال لي البوديوم، قال لي، قلت ليه هو البوديوم يعني بطبيعة الحال اللي كيكون فيه الأول والثاني والثالث. حنا كنكونوا هنا ثلاثة ديال الناس اللي كنشتغلوا كثيرا، يعني اللي كنكونوا الفريق العمل، قلت لي حنا عندنا البوديوم سواسية، ما عندناش الأول والثاني والثالث، عندنا فريق عمل اللي كيحاول أنه يقدم

0: مادة إعلامية تليق لا يعني بميديا راديو ولا بميديا تي في، تليق بالسمعة ديالنا الحمد لله اللي هي السمعة ديال جهازين إعلاميين رائدين، لا في يعني في الحقل ديال الإذاعة أو لا في الحقل ديال التلفزيون. وهادشي ماشي حنا اللي كنقولوه، الأرقام اللي كتحدث عن نفسها والسمعة ديالنا بطبيعة الحال اللي كتحدث عن نفسها. كده وصل عطلة أصدقائي سي سمير، كده وصل عطلة كثير بحر الدار، دار بحر
1: الدار ملي تيحصل لي الشرف نحضر معكم وكأنني بحال كنت في شي عطلة مدرسية وأن غادي نبدا لي
0: عندك دخول مدرسي اليوم.
1: دخول مدرسي، راني شريت اللوازم الضرورية لأن عارف خصني نكون أمام أستاذي الجديد سي فؤاد الحناوي. دابا راه شريت الأغراض ديالي كاملة باش نبدا الموسم الدراسي ديالي.
0: كتب شريتي كل شيء جاهز،
2: كل شيء وجد، كل شيء
0: سي ياسر. أنت عاد استأنفتي العمل بحالي بحالك الأسبوع الماضي، جاهزين إن شاء الله.
2: جاهزين دائما من أجل أنه تكون دائما الإضافة النوعية يعني للبوديوم كذلك لجميع الاستوديوهات الموجودين في القناة وكذلك حتى على مستوى الإذاعة. أظن على أن دائما الأمور الإيجابية دائما حاضرة،
0: الحاضرة
2: دائما الصباحيات مع فؤاد مغير
0: بقوة. وبغيت نفشي لك واحد السر، راك يعجبو داك العطر اللي كدير في الصباح اللي كيجي كيقول
2: العطر، هو مهدى له إن شاء الله كون على يقين
0: بديك نسمة المسك. ياك
1: ماشي ماشي تيعجبني، وإنما تيربطني بواحد الفترة زمنية كنت قضيتها في المنتخبات ديال قطر في الدوحه. وهذاك داك العطر اللي تيدير هو عطر خليجي وراقي جدا، يعني تيديروه غير الناس
2: ما يغلاش عليك، ما يغلاش عليك كون على
1: سياسي الشيوخ الكبار ديال قطر. حتى كان تيذكرني تيشمو تيذكرني
0: ياسر وراقي بطبيعه الحال.
2: الله عليه
0: صديقنا ياسر مربوح. طيب جد مسرور والله، يعني لان كما ذكرت في البدايه وكانت بدايه كتعبر على شنو كنحس به، انه مشينا كما قلت كان عندنا الموسم طويل، كانت كما ذكرت المواعيد اللي كانت عندنا من كاس، بدينا بكاس الافريقيه للمحليين، مشينا لكاس اقل من 20 سنه، المنتخب ديال اقل 17 سنه، بدينا كاس العرب، كاس افريقيا بما لها وما عليها، ثم بعد ذلك كاس العالم، فكان يعني موسم شاق، ولكن بالرغم من ذلك استمتعنا فيه اصدقائي جميعا، استمتعنا فيه اننا نقدموا هذا البرنامج وهذه الخدمه الاعلاميه، وان نكونوا قراب، نحاولوا ما امكن ان نكونوا قراب من المشاهدين ومن المستمعين الكرام اللي هما كثر وكثر جدا اللي كيستمعوا للبرنامج ديالنا او كيشاهدوا. طيب بداية الموسم سي سمير وصديقي ياسر، بغينا نبداو نهضروا ان البطوله باقا ما غتبداش دابا، على حسب تصريحات اللي هي ربما غير رسمية، حديث عن تاريخ 24 من شهر شتنبر القادم كموعد لانطلاق الموسم. أنا الحاجة اللي بغيت، ما بغيتش نبدأ بالسلبيات، ولكن نهضروا على هذه السلبية سي سمير، لأن شفنا الفرق كتستعد، ويمكن حتى النهار الجمعة اللي فاتت عاد عرفنا أنه ربما شي باقي ماشي رسمي، أن الموعد ديال الموسم غادي ينطلق يعني يوم 24 من شتنبر. أنت كمدرب سي سمير، وندخلوا كما كيقول لك في صلب الموضوع بشكل مباشر، كيفاش كتقرا انت مثلا التاخر في الاعلان عن انطلاق موسم كروي؟ شنو يخلينا ننتظروا كل هذا الوقت باش يلا نهار الجمعه نقولوا يمكن الموسم غيبدا 24 شتنبر؟
1: يعني الخلاصه فؤاد هو ان هذا دليل على الهوايه، هذه هوايه، ونحن نتحدث عن بطوله احترافيه، ولكن للاسف هذا
0: تسيير هاوي،
1: هذه الاشياء هدفها هو تسيير هاوي، لان كيف يعقل على ان الانديه الوطنيه بدات في الاستعداد ديالها وهي ما عرفاش وقتاش غادي تلعب؟ لان انا كمدير او كمدير تقني او كمؤطر او كمعد بدني، من المفروض على ان يعني التاريخ تحترق قبل ما نبدا الاستعداد، على اساس انني تنضع واحد البرنامج ديالي الاعدادي اللي تيكون واحد ديال الاسابيع. فاليوم تنشوفوا العكس، نشوفوا انديه كتجتهد انها كاين فيها اللي بدات في واحد الوقت متقدم، واليوم فهي مجبره باش تعطي اللاعبين ديالها قسط من الراحه او عطله. يعني لماذا؟ لان اللاعب عندما يعني بحال تنقولوا تيخضع لتداريب كثيره وتيخضع لمعسكرات كثيره، يعني يصاب بالملل. وهنا ما عارفش قتاش غادي يبدا، لان كاين انديه اللي دارت تقريبا 6 او 10 ديال المباريات وديه، فلحد الان باقا ما عارفاش كيفاش غادي تهيئ البرنامج ديالها المقبل. صاحبي الفوز.
0: نعم طيب باقي عقل على هذا الصباح ملي كيوقف
1: بطبيعه الحال
0: غير كيوقف الصباح صافي
1: لا الاستاذ دابا
0: استاذ كان دير كيقول لي اش كندير هذا الصباح بحال هكا كيقول لي كيدير فرام فرانسيك. طيب ياسر كما ذكرنا هذا شيء يعني ما نقولش يندلوا جابين خجلا ولكن مساله اللي كتبقى في يعني في الواحد لان حنا كنقولوا عندنا بطوله احترافيه عندنا انجازات عندنا ملاعب غادي شاركنا مشاركه جيده في كاس العالم كما ذكرت منذ قليل مشينا لدور الربع النهائي الى غير ذلك والبطوله ديالنا مازال تتخبط خبطه عشواء مازال الارتجاليه مازال العشوائيه مازال انا بغيت نعرف والله العظيم كنا نحاول وبغيت نحاول اتصل بالمسؤولين ما كيجاوبوش رئيس العصبه الاحترافيه لا يرد في الهاتف بغيت نعرفوا شنو علاش الاسباب اللي كتخلي الناس اللي مسؤولين على تنظيم هذه البطوله انهم يتاخروا كل هذا الوقت باش يعلنوا على تاريخ انطلاق الموسم.
2: نبدا من اين انتهيت سواد هو على انه دائما اصلا الاشكال الكبير بالنسبه للدوري المحلي هو على انه غياب التواصل ما عندكش يعني هذاك التواصل المستمر سواء من خلال الانديه او كذلك حتى من خلال العصبه الوطنيه. الاشكال هذا مطروح منذ سنوات لكن انا بالنسبه لي هو على ان هذا التخبط هذا هو تخبط ربما وجب ان نبعد عليه هذه المده هذه خصوصا القادمه لانك انت على بعد لانك تنظم اكبر حدث كوني في كرة القدم. الإشكال الكبير هو أنه الصورة الخاصة بالمغرب أصبحت تصدر لجميع الدول العالم حتى النائية منها يعني فعيب على أنه كنت انت يا يعني الدوري الوحيد اللي اصلا تلعب في وقت ديال كاس العالم زائد شيء اخر هو على انه تصدرتي جميع العناوين على ان الدوري جميع الدوريات تحدد لها تاريخ منذ البداية الاولى
0: كانوا كيلعبوا الكويت غير مؤهلين لكاس العالم
2: لكن انت بالنسبه لك انت اصبحت مع يعني بين السته الاوائل في العالم لابد ان تكون مهيكل بطريقه اساسيه لا يجب ان تمشي بسرعتين مختلفتين سرعة خاصة بالمنتخبات وهي التألق والدينامية وكذلك دائما تواصلية وأشياء أخرى وتألق لكن الإشكال الكبير هو لأنه الدوري المحلي دائما متخبط ما كانش واحد الاسترسال وما كانش كذلك أشياء اللي هي إيجابية تطفو على على على السطح.
0: نعم وهذا الشيء هذا كما ذكرت وأنا يعني كان عندي اتصالات مع بعض المدربين أصدقاء بدون ذكر الأسماء ديالهم تقريبا واحد ثلاثة أو أربعة ديال المدربين وكانوا كيشكيو من هذه القضيه كنت اتصلت بهم كنسول الى غير ذلك يقول لك حنا راه كندربوا وكنا ما عارفينش امتى غادي نبداو كنديروا كنبرمجوا لقاءات وديه هكذا يعني بشكل يعني مفاجئ يعني كيكونوا جالسين تيعيطوا يعيطوا للفرقه والفرقه الاخرى ما لعبتش انا غير على سبيل باش كنعاود لكم القصص.
1: لا عندك الحق فؤاد لان انا غير يعني كمثال نتمثل المدربين اللي تتحدث عليهم الان وكانهم بيلوت دافيون اللي تيسوقوا بدون بوصله ما عارفش راسو فين غيهبط واش غيطلع واش كاين هناك يعني دي تروبل ديرم يعني غادي
0: ما عارفش وانا بغيت نرجع لك سي سمير وانت بطبيعه الحال مدرب وخير عارفين بهذه المساله كما ذكرتي تحدثتي عليها على الاعداد يعني تقدر توضعنا في الصوره وتنورنا بخصوص مثلا شحال خص الفتره الاعداديه للموسم واش ثلاثه اسابيع واش اربعه اسابيع بطبيعه الحال كيكون داك لو طرافاي فونسيي في الاول ديال اللياقه البدنيه باش اللاعبين مشاو راحه دونك يرجعوا خصهم واحد هادشي راه خصو تدريب معينه راه عنده خصو بروتوكول اللي خصو يجي يعني ويدير غيبدا بالفونسيي غيبدا بالتدريب الاعتياديه على اللاعب ما كيوقف جسمانيا عاد كندخلوا المجال التقني المجال ديال الجمل التكتيكيه الى غير ذلك باش النهار اللي غادي تبدا البطوله ديك الساعه كنكون واجد 100%. الناس هاد المدربين وهاد يعني المدربين ديال لا اللياقه البدنيه ما عارفينش راسهم ما يديروا كيخبطوا خبطه عشواء وفي نهايه المطاف شكون غيادي الثمن هما اللاعبين اللي يقدروا يكونوا يا اما ما واجدينش يا اما واجدين بطريقه اكبر من اللازم.
1: فوالا ماشي غير اللاعبين، هناك الانديه ايضا تتادي الفاتوره، لان ملي كتعامل مع لاعبين يعني خليني في السؤال اللي طرحتي عليا فؤاد، عموما تتحتاج 40 يوم تقريبا يعني على الاقل، او الا بغينا نحسبوها بالاسابيع تنحسبوها اون 5 جوسكا 6 سومين. اليوم ما بقاتش هذيك الفتره اللي تنقولوا احنا ديال التوقف كثيره، لان شفنا بلي لا فيفا تتفرض على ان اللاعبين المحترفين تيخصهم ثلاثه ديال الاسابيع على الاقل راحه، ولكن هذوك اللاعبين ايضا راه ملي تيمشيو راه تيعطيهم واحد الموعد البدني وواحد البرنامج على اساس انه عارف كيفاش غيبدا وعارف كيفاش غادي تبدا البطوله. يعني هو حتى هو تيحدد لهم واحد العمل اللي تيدار في هذيك المرحله ديال الراحه ديالهم. ولهذا فتنقول

0: قول لك انا راه الله يحسن العوال، لان هذا الشيء راه القمه ديال ديال دي الهوايه. وبحال اللي قال
1: اخي العبث، ما ما نسميوها الهوايه العبث
0: من قبل، بحال اللي قال هناك مشكل تواصل، مشكل احترافي، مشكل حتى على صعيد الانديه، لان النادي ملي تيجيب واحد اللاعبين تتعاقد معهم راك تزيد تقل عليه العبء ديالو. فتصور فؤاد على ان كاين اللي بدا تقريبا في فان جويي، يعني فان جويي سالت بديتي البطوله ديالك، واليوم ضطرتي على انك غادي توقف، بمعنى انك خصك دي فاتوره ديال الرواتب ديال اللاعبين ديال الشهر اللي داز. ملي تنهضروا على رواتب راه كتهضر على رواتب ديال اللاعبين كاملين. اذا انت تزيد تتعذب الانديه من ناحيه ديال المصروف ديالهم، وكتعذب المدربين، وتتعذب
1: كل شيء. هذه القضيه كل شيء معذب فيها من غير الناس المسؤولين.
0: انت راك معذب فؤاد.
2: انا معذب ديجا صباح مشاكل.
1: والله الا بدينا مشاكل ما بغيناش نبداو المشاكل، ولكن انا والله العظيم هذه الايامات الاخرى انا كنا جالسين وكنتبعوا بطبيعه الحال متبعين ان شاء الله الرياضي، كنتسناو امتى غيطلعوا علينا بالتاريخ ديال انطلاق البطوله باش نحاولوا غير نعرفوا، لان ماشي ما فيها حتى مشكل اسيدي. حنا البطوله سالات متاخره اوكي ماشي مشكل، ولكن على الاقل نستبق كما كنقولوا دائما بالفرنسيه، كيقولوا غوفيرني سي بريفوار، يعني انت ملي عندك واحد القرارات خصك تاخذها، عندك واحد السلطه وعندك واحد المسائل، واحد المشروع كروي اللي كتسيروا خصك تكون كتستبق الاحداث وتكون كتفكر، ماشي غادي سالات البطوله غادي نمشي ناخذ كونجي ديالي وديك الساعه تنرجع عاد نشوف انايا هذه البطوله امتى غنطلق. طيب يوم الجمعه ياسر وصديقي سمير كانت يعني عمليه سحب القرعه ديال الموسم القادم، ويعني هكا يعني غير صدفه ولا يمكن غير في التصريحات هكا الرئيس العصبه بالقشور هو اللي قال انه البطوله راه غتنطلق يوم 24، ما كاينش شي يعني شي بلاغ رسمي هكذا خارج من العصبه الاحترافيه اللي ما بحثنا هذه الصباحيه كياسير على شي بلاغ رسمي اللي كياكد ما كاينش، ولا على اي ربما نمشيو نشوفوا قراءه اللي في هذا الاجتماع ولا عمليه سحب القرعه وشنو جابت حملته من جديد بالنسبه الأندية المغربية، كيفاش غتكون الملامح ديال الموسم الكروي القادم؟ فالتقرير من إعداد الزميل أكرم زنيدي.
3: تقترب ضربة بداية الموسم الجديد من الدوري المغربي، ومعها تكبر تطلعات الجماهير في متابعة نسخة استثنائية يرتفع فيها التباري وتتسع فيها دائرة المنافسين، خاصة بعد المستجدات التي جاءت على لسان رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور على غرار رفع منحة بطل المنافسة إلى 10 ملايين درهم عوض 6، واستفادة أصحاب المراتب الأولى من منح مالية في خطوة سترفع من أطماع الأندية للبحث عن تسلق مراكز المقدمة. موازاة مع ذلك تراهن العصبة الوطنية على الاستثمار في مستقبل الكرة المغربية من خلال تخصيص تحفيزات مالية للأندية التي تمنح الفرصة للاعبين الشباب ضمن الفريق الأول، في توجه يروم تشجيع التكوين وتحويل المواهب إلى عناصر قادرة على المنافسة في أعلى المستويات. وضمن المستجدات أيضا أن الصعود إلى أقسام المنافسات بات أكثر صرامة، إذ أن احتلال المركز الأول في الترتيب لن يكون كافيا لضمان الصعود في حال عدم استيفاء النادي للشروط المطلوبة، خصوصا على مستوى البنية التحتية والإمكانيات المالية، بما يضمن احترام الضوابط الاحترافية للمنافسة الوطنية. هي معطيات تزيد من حماس الأنصار لمتابعة موسم يرتقب أن يكون استثنائيا بمنحة تنافسي أكبر ورهانات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.
1: إذن تقرير صديقنا أكرم زنيدي اللي تناول فيه بطبيعة الحال العديد من المعطيات الجديدة. هاد الصباح دخلت قال لي ياسر واش كيضحكوا عليهم هادو، دايرين لهم الجائزه الماليه ديال يعني مليون اورو تقريبا ولا مليون درهم. مليون درهم بالنسبه لك انت يعني ياسر جائزه ماليه غير كافيه، فما بالك ب 600 مليون اللي كانت قبل؟ يعني
4: غير كافيه غير كافيه. يعني فؤاد باش نتكلموا بكل صراحه، الا غنتكلم على دوري وتقول بانه دوري احترافي، انت اصلا المسمى مسميه دوري احترافي، يعني الدوري احترافي اقل حاجه لابد ان تكون يعني البطل اللي ياخذها هو على انه ياخذ 5 تاع المليار او 5 تاع المليون تاع اليورو اقل حاجه، لان انت التعاقدات تاع اللاعبين اللي تديرها، الا بغيتي لاعبين مستوى العالي، بغيتي انك تسوق للدوري المغربي فلابد ان تجيب لاعبين في مستوى عالي، سواء افارقه يعني نقول اجانب او كذلك لاعبين مغاربه ربما مارسوا وراكم كذلك

0: التجربة ولعبوا مثلا في أندية مغايرة فقط، مثلا نذكر على سبيل المثال على أن ممكن أنت بغيتي تعاود ترجع بن جديدة من الأهلي، سيكون الصعب عليك أنك ترجع بن جديدة إلا على سبيل مثلا الإعارة كما كان الأمر بالنسبة لرضا سليم. فأظن على أن القائمة الخاصة بالجوائز لابد أن نظر فيها، لابد أن تشجع الأندية كذلك على جلب مستثمرين أول شيء، زائد شيء آخر هو على أن العصبة وكذلك الجامعة لابد أن تنفق مالا من أجل أن تكون المنافسة شديدة وشديدة جدا. زائد شيء آخر هو البث التلفزي، البث التلفزي الآن ربما قد أصبح ما يعادل 30 مليار ستوزع على الأندية، لكن في نفس الوقت هناك شيء آخر هو على أن هذا التوزيع لابد أن يكون بناء على العدد المتابعة زائد كذلك المشاركة الإفريقية زائد عدد من الأشياء. إذا لابد من الدور.
1: أكيد ركنا الوقت صديقي ياسر، يمكن نرجع بعد الجزء الثاني نأخذ أيضا رأي ديال صديقنا سمير عجام. بعد نأتي يعني بالنسبة لهذا الجزء الأول، برنامجكم بوديوم يستعيد إذن عمله وإطلالة لنا اليومية عليكم على مسامعكم وعلى شاشاتكم مستمعين مشاهدين. برنامج بوديوم سنعود بعد قليل جدا في الجزء الثاني، لا تذهبوا بعيدا.

0: Midi 1, podium.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم. نعود بوديوم يعود إليكم كل صباح مستمعينا مشاهدينا من التاسعة صباحا لغاية العاشرة. بوديوم كل يوم من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة، خلاله نتناول كل المواضيع الرياضية مع تركيز وبالأساس على كرة القدم المغربية، منها على وجه الخصوص الدولية عندما تستدعي الأمور ذلك. بوديوم إذن بعد فترة راحة، فترة الاعتيادية للصيف، نعود إليكم إذن في أول ظهور لنا على شاشتكم على مسامعكم أيضا. نتمنى بطبيعة الحال دائما أن نكون موفقين وأن نكون عند حسن الظن لتقديم المعلومة كما هي بذات الاحترافية، وأن يكون دائما النقاش بدون لغة خشب، نقاش دائما صريح، البحث دائما عن أن نتناول المواضيع بكل الدقة وكل الاحترافية الضرورية دائما. ومعي هذا الصباح جد مسرور بذلك صديقي سي سمير عجام، مجددا مرحبا بك سي سمير.
2: أهلا فؤاد، بحال اللي قلنا فحن دائما سعداء معك.
1: وصديقي ياسر مربوح، ياسر مرحبا بك مجددا. كما قال لنا وجابة يا ديك الصباح سي سمير، دخول مدرسي عندنا تحت
3: اليوم،
1: مجدنا ستيلو جديد.
2: لا
3: ضروري
2: حتى نخاف الاستاذ يغوت عليا انا ما جبتش اللوازم ديالي.
3: وياسر نجيب،
1: وياسر مسكين ديما حتى هو كيعطيني السيلوات كل صباح، كنقول ليه كيعطيني السيلو كنقول ليه غير نساه صافي،
3: هذا عمله نادرا ممكن تعطيه.
1: كيعطيني السيلو كنقول ليه غير نساه، هذاك السيلو راه ما غاديش تشوفه
3: يرجع السيلو ولا لا، هذا هو الاشكال اللي كاين.
1: طيب شكرا لكم اصدقائي بطبيعه الحال على هذا على التواصل، وبطبيعه الحال كما قلت كنا مسرورين اننا نرجعوا باش يعني نشاطروا المشاهد الكريم المستمع الكريم، نشاطروا إذن المواضيع الرياضية. الحديث أصدقائي كان على البطولة، وكان يعني ياسر قبل تحدث عن مجموعة من المستجدات. شنو ظن لك أنت

هذه القرارات يعني اللي تم اتخاذها من القضيه ديال رفع القيمه الماليه ديال المخصصه للفائز البطوله، وان كان يعني ياسر يعني ما قداش هاد

0: الملعب لم ناحيه ملاعب تدريب الى مجموعه من يعني المسائل الاخرى الى ما كانش جاهز ربما واخا يصعد ويفوز بالنقاط فيقدر ما يشاركش في القسم الاول الى ما كانش كيتوفر على هاد المسائل. لان شفنا حالات عديده ديال الانديه اللي صعدات ما عندهاش فين تلعب ما عندهاش حتى جمهور كبير. انت يعني واش هاد القضيه هذه تقدر تطبق في السنوات القادمه؟
1: فؤاد، من المفروض كان هذه الاشياء تطبق سنوات سابقه. لان شكون اللي جبد هذا النقاش وهذا الجدل هذا؟ هو ان كره القدم الوطنيه كتعرف واحد التناقض كبير ما بين النتائج اللي كتحققها المنتخبات وما بين واقع ديال كره القدم الوطنيه في الانديه.
0: هو اللي قال لك ياسر كاين جوج قطارات، واحد غادي
1: جوج سرعات
0: ديال عندك، كاين قطار غادي ب
2: تي جي في وكاين
0: تي جي في وكاين الاخر بداك ديال الخشب ديال الطاقه ديال كيمشي بالفخر
1: بالفعل بالفعل لان يعني ما توفقت فيه المنتخبات هو في الاساس اختيار استراتيجي منذ البدايه، ان يعني الجامعه او الاداره التقنيه اخذت على عاتقها البحث عن مواهب مغربيه اللي كتلعب في يعني في دوريات اوروبيه، ولكن للاسف على ان الانديه تعيش ازمه تسيير. لان الا جينا نشوفوا المسير ديال الانديه المغربيه راه ما تيعرف يدير حتى شي حاجه. اللي تيعرف هو انه تنسميهم انا انديه استهلاكيه، لان عنده واحد لادوتاسيون، واحد المنحه تيتوصل بها سواء من طرف الجهه او من طرف بحال اللي قال الاخ ياسير ديال النقل التلفازي، وتيجي في البدايه ديال الموسم تيكون ناشط مع راسه تيقول لك دابا غنبدا ندير انتدابات، تيجي ب 10 يخرج 15 يدخل 18، يعني بصفه استهلاكيه بدون حسابه وبدون مراقبه. وهذه الاشياء هذه يجب وضع عليها حد، باش يمكن لك توضع عليها حد يجب على الانديه تخرج من هذا الاطار الجمعوي ديال الانخراط وديال هذا الشيء. راه الا ما كانش استثمار، لان احنا تنشوفوا مثلا انديه اوروبيه راه تتقول لك اودي راني ربحت بعت وشريت
0: نعم. وفي هذا الاطار ربما احنا باقي ما عرفش واش كاين يعني واحد المؤسسه اللي كتراقب الانديه بحال كيف ما كاينه في فرنسا لا دي جي سي ان، يعني المديريه ديال مراقبه ماليه الانديه. فيمكن انت كفريق ما يمكنش لك انك تبقى غير كتشري في اللعابه وتخسر في الفلوس كما يحلو لك، لا خاص تكون واحد المراقبه ديال الماليه ديال الانديه. وهذا الشيء كاين حتى في اسبانيا مثلا نفس الشيء، كنشوفوا كيفاش مثلا فريق برشلونه كيفاش مراقب، لانه مثلا كان كي يعني يصرف اكثر المصاريف ديالو اكثر كانت من المداخيل، وبالتالي الفريق كيولي كيعاني. بغينا ياسر واش حنا نقدروا تكون عندنا واحد الهيئه بحال هكا اللي تقدر تراقب الماليه ديال الفريق؟ انا كنشوف مثلا فريق كالوداد البيضاوي والتعاقد ديالو ما يكلفه مع لاعبين مثلا اللي كان ك يعني زياش، وكنشوفوا مثلا غير الان يعني عكاسات كيفاش المشكل دابا ما بين اللاعب وما بين الرئيس الجديد ابراهيم العسري، كيفاش القيمه يعني المكافآت الماليه كبيره، التعاقد مع لاعبين جدد. فواش نقدروا ضروري تكون عندنا واحد الهيئه اللي تراقب الماليه ديال الانديه؟
2: هو فؤاد يعني هذا السؤال هو سؤال لغم اول حاجه غادي نقولها لك يعني باش تكون عارف، لان هذه ممكن على انها تكون اطروحه من اجل على انه يستفيدوا منها السنوات القادمه، لان هذه اشكاليه تاع كره القدم خلال 20 سنه الماضيه اللي تنقولوا فيها احنا كره القدم هي كره قدم احترافيه والدوري المغربي واحترافي. هي فيها يعني واحد شقين، هو شق تعاقدي ما بين الإدارة النادي وكذلك التعاقد ديالها حتى مع الجامعة وشنا هي الحاجات اللي مطلوبة منها، وكذلك التعاقد مع اللاعبين. دائما ما يكون دائما أنه هالتعاقد هذا من أجل إطفاء جمرة تاع السنوات اللي هي ماضية، تتعاقد مع لاعب كبير من أجل على أنه الرئيس أو رئيس النادي يبقى أنه قام باللي عليه كما تنقوله. لكن هذا إشكال كبير، وإلى أنك تدخل الرئيس الجديد للسنة القادمة أو تدخله في خندق صعب جدا. هذا هو الإشكال، هو أنه لابد أن نبتعد عن رئيس خاص اللي هو رئيس تاع الشكارة اللي دائما تنبقى نقوله بأنه إلى غاب عن الفريق إلى غاب عن الفريق الفريق، لان اذا غاب عن الفريق الفريق يذهب لا. الى هو الاشكال هو لانه خاص تكون تعاقد اخر، هو على انه يكون عندك مشاريع خاصه بك. الا جيتي تتكلم على
0: النادي الاهلي هذا هو القضيه الفكره، لان هذه القضيه ما بقاتش ديال الشكاره ما بقاتش. أوكي. يعني دابا الرئيس اللي بغى يعطي الفلوس كيعطي الهيبه، ما بقاش ديك الشيء ديال شحال هذه،
2: ولكن كون على
0: الفلوس هذا

0: هذا الواضح، لكن ضمني حاجه اخرى
1: ملي كيبغي يمشي قبل نكمل الفكره راه تصيد يعني كيجي كيحط الفلوس كيقول لك ملي غنبغي نمشي عطيوني فلوسي عاد نمشي، وهادشي شفناه في حالات علاش ما بقاش. دابا اللي بغي يعطي الفلوس من الجيب ديالو رئيس كيعطي الهيبه للفريق. انا بغيت يعني نشوف هاد المراقبه، خص تكون مراقبه يعني
0: هو تيكون منع، هو تيكون
1: ما نخليش هاد الفريق
0: هو تيكون منع مثلا من التعاقدات. هذا موجود ان الجامعات تمنع فريق معين،
1: هذيك ملي يكون عندك لا هذيك
0: يكون عندك الملفات اللي هي اللي
1: يعني في المحكمه
0: ولا هذا في نفس الوقت اما باش على انك دير جهاز فهذا امر محمود لابد على انه يكون. لكن انا دائما اللي تنتكلم عليه هو على انه الانديه فشلت فشل كبير وعلى انه فقط تعرف دخل خاص بالجماهير فقط، لكن استثمارات مثلا على ان تكون لك مثلا عقارات او تكون لك مثل هذه الامور يعني كما موجود مثلا في الاهلي غير موجود عندنا احنا. يزال الخطيب الاهلي غتبقى غاده الاهليه نفسها، لكن الاشكال اللي عندنا حنايا دائما الاشكال هو عجز مالي.
1: مشكل اخر ياسر ايضا وهو مشكل عجز ديال هاد المسيرين اللي كيسيروا الفرق انهم ما كيجتهدوش باش يديروا باش يجيبوا مستثمرين.
0: مستثمرين كبار راه ممكن على انك تجيب انت مستثمر
1: يعطي انا كنتحدثوا لان مثلا كنشوفوا المغرب الفاسي جا ليها مستثمر يعني واستثمر المال ديالو والفريق مشى خدا بطوله وان كان يعني التعاقدات ما كانتش كبيره، ولكن في نهايه المطاف سي سمير خص شويه ديال رئيس اللي يكون عنده روح ديال يكون عنده مستثمر، لان انت ملي كتكون رئيس مستثمر كتعرف كيفاش يعني تصرف مليار وغتجيب بها 4 مليار ولا 5 مليار. هذا هي العقليه اللي خصنا الان اللي ما كنتحدثوا الان على شركات. نعم. هذا هو المنطق ديال الشركه.
2: المستثمر فؤاد تيبغي الشفافيه والمكاتب المسيره اليوم ما عندهاش هذه الشفافيه هذه،
1: لان دابا الان مع الشركات كاينه
2: المسير. انا تنشوف دابا المسير اللي تيجي يعني بحال اللي قال لك ياسر يعني تيمكن له يخلي النادي في واحد المطبات كبيره وشكون اللي تيتحمل المسؤوليه ديالو ماشي هو اللي تيجي من بعد منه. علاش ما تكونش محاسب متابعه ديال هذاك الرئيس او ذاك المكتب المسير اللي بالفعل هو اللي دار ديك الصفقات؟ كيفاش انت تيمكن لك مثلا بحال الحاله ديال الوداد يتمنى اللي جا اليوم ما بقاش ولكن هذا اللي غيجي من بعد منه هو اللي تيأدي الفاتورات ديال العقود ديال الجهاز
1: والمجاور. ولكن الان مع النظام ديال الشركه اللي غيكون يعني الوداد الشركه الان مراقبه يعني المصاريف الشركه مراقبه ماشي قبل كانت جمعيه كانوا جمعيات ماشي بحال الشركات
0: تمام
1: يعني
0: لكن هي مراقبه. لكن في نفس الوقت نتكلم عن التسيير. انا اعطيتك مثلا 10 تاع المليار مشيتي انت جبتي بها لعاب واحد واش الفريق محتاج لعاب واحد؟ إذن هنا التسيير يعتبر على انه هاوي، فهذا الاشكال اذا يظهروا فيه على العالم يعني
2: ولفتي لي هذه القضيه ديال السمع. لا راه حتى المشكل ديال الشركه مع مع مع مع المكاتب المسيره راه ولاو تيلقاو لها واحد المخرج. شنو هو هذا المخرج؟ هو ان المدير ديال الشركه ولا هو اللي تيخسر الرئيس ديالو باش يمكن له هو وياه تيطبخوا الاشياء.
1: طيب هذا الموسم اللي غادي تحدثوا فيه كثير على هاد الملفات وان كان يعني يحز في النفس كما ذكرنا كل هاد التاخر وهاد العبث وهاد الارتجاليه اللي كتميز للاسف الشديد نقولها مره اخرى للاسف الشديد انطلاق موسم. كنا بغينا نبنيو على هاد الطفره اللي كتحققها كره القدم المغربيه، بغينا نمشيو بقطارين بسرعه واحده، قطار المنتخبات وقطار ديال الانديه، ولكن للاسف الشديد نعيش مثل هاد الحاله لموسم اخر. كنا بغينا نتحدثوا واحد شويه على الرجاء، غتبقى لنا الفرصه باش نتحدثوا على يوم الغد لانه من المفترض جدا ان الرجاء يقدم غدا مدرب جديد خلفا للنابي المدرب التونسي اللي جاء في نهايه الموسم الماضي وكيمشي حتى قبل انطلاق الموسم يعني ياسر. مره اخرى نتحدث ايضا ما عرفناش شنو هي الحيثيات وشنو هي الظروف اللي خلات الرجاء ينفصل على النابي على حسب ما يقال. هناك اختلاف في وجهات النظر، لكن هل الاختلاف في وجهه النظر كافي وسبب كافي اننا نستغناو على مدرب اللي هو اللي دوز معك المرحله الاعداديه دابا ديال تقريبا ديال حوالي 3 اسابيع؟
0: هو دائما تكون من الاداره على ان ترجح كفه على كفه اخرى اذا كان يعني الصراع بين مدير رياضي وما بين المدرب اللي اصلا هو الجديد هو اللي كان كذلك تيقوم باعداد وتحضير للنادي الموسم المقبل. اظن على ان اداره النادي ذهبت في كفه المدير الرياضي. هنا نتكلم كذلك عن التسيير، نتكلم كذلك عن طريقه من هو

0: صاحب القرار في الأندية المغربية، وهذا هو الإشكال الذي يعني كيف تتعاقد مع مدرب وانت اصلا ما عرفش الرؤية دياله خلال السنوات المقبلة بناء على مدير رياضي
1: ياسر هو التعاقد كان نهاية الموسم والموسم جاي،
0: لكن يعني بناء على العقد سيكون سنتين، اذا منطقيا انا تنعرف طريقة تفكير المدرب، طريقة على انه ما هي الشروط التي اللي طلبها هو. طيب. قال على انه انا خصني لاعبين في اماكن معينه ما وافقش عليها المدير الرياضي، اذا هذا يعتبر بين قوسين على انه غياب التفاعل كذلك.
1: غدا غادي نشوفوا، غادي نشوفوا ان شاء الله تكون هناك ندوه صحفيه اذا تم تاكيدها نهار اليوم من قبل مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، ديال الحديث عن هذه القضيه ديال الاستغناء عن المدرب حتى قبل بدايه الموسم. قولنا دقائق قليله اصدقائي، وكنت بغيت ضروري نتحدث شويه على تالق بعض لاعبي المنتخب المغربي سي سمير نهايه الاسبوع، خصوصا اللاعب الزابري اللي ضرب بقوه ثلاثيه هاتريك مع فريقه راسينغ سانتاندير في البطولة الإسبانية، الفريق اللي كيرجع للقسم الأول لليغا بعد غياب دام سنوات كثيرة، تعاقد مع المهاجم المغربي سجل ثلاثية في أول ظهور له، شيء إيجابي بالنسبة لهذا اللاعب اللي انتقل الموسم الماضي لفريق رين لكن تمت الإعارة دياله، وأنا كنشوفها شيء إيجابي بالنسبة لهذا اللاعب أنه يمارس معه في البطولة الإسبانية غيكون تحت الأضواء أكثر منه أنه يلعب في الفريق الفرنسي.
2: في فؤاد بالنسبه لهاد اللاعبين اللي شفنا ماشي غير زابيري، فهناك لاعبين كثار
1: اللي اليوم زابيري وجاسيم.
2: نعم جاسيم، لان يعني هذا يحسب للجامعه، لان هناك عمل استراتيجي، هناك اختيارات استراتيجيه اخذتها الجامعه على عاتقها البحث عن هاد اللاعبين والتطور والتطور ديالهم. فقبل ما نحكم على زابيري، انا دائما مثلا نحكم على واحد اللاعب خصني نحكم عليه دون لو طون دون لا دوري، يعني هادشي اللي تيحققه اليوم فهو شيء جميل، لان اختيار ديالو لسانتاندير يعني انه خرجوا من واحد القوقعه اللي كان تيعيشها فرين، واليوم فهو يعني تيتوهج. الشيء اللي تنتمنى على ان يمكن له يمكن الاختيارات اللي دار تكون مناسبه. نفس الشيء بالنسبه للصيباري كذلك، اللي هو بدا بدايه جد
1: ايجابيه
2: مع بايرن ميونخ، لان المشكل ديال اللاعب راه ماشي ما تيتجلاش فقط في الامكانيات التقنيه ديالو، كيفاش على لاعب كيمكن له يندمج في واحد البلد في واحد الثقافه في واحد اللغه، وهذا اللي نتمنى على ان هاد اللاعبين يوجدوا يعني نفسهم في هاد الانديه الجديده.
1: نعم وطيب، هذه كما ذكرتي الان ربما كنشوفوا الان عندنا لاعبين في كبريات الانديه الاوروبيه، يعني كنتحدثوا على سيباري في فريق بايرن ميونخ، اشرف حكيمي فريق باريس سان جيرمان، بطبيعة الحال النجم الصاعد لكرة القدم العالمية أيوب بوعدي اللي كيمشي الفريق مانشستر سيتي باش يكون أغلى لاعب عربي اللي كينتقل الفريق 100 مليون يورو، وان يعني هذا الشيء لم يعجب الكائدين والحاسدين والحاقدين وهلم جرا، فهمتي يعني بغاو كيطعنوا في هذا، علاش هذا اللاعب 18 سنه غادي يمشي الفريق مانشستر سيتي بقيمه 100 مليون؟ فريق مانشستر سيتي كيعرف شنو كيدير، راه ماشي كيصدق الفلوس، راه ما حط 100 مليون في لاعب بحال ايوب بوعدي، حتى راقبوا سنوات يعني لهذ الاشهر العديده هذه السنتين خيرتين وراقبوا مباراة بعد مباراة، وكيعرف أنه يراهن على شاب لغير يحمل قميص الفريق خلال السنوات القادمة. كان تألق أيضا هذا الأسبوع ياسر للاعب جيسيم، أيضا سجل هدفين مع فريقه ستراسبورغ أمام نادي لانس في إحدى قمم البطولة الفرنسية. جيسيم اللي مرة أخرى كيأكد لأنه لاعب قادم وواعد، وهذا الشيء حنا كل شيء خدمة لكرة القدم المغربية، شوفوا لاعبين بحال هكا متألقين، هذا يعني أنه هاد اللاعبين غيكونوا جاهزين في الاستحقاقات القادمة اللي كتنتظرنا وهي إقصائيات كأس إفريقيا الأمم.
0: تماما فؤاد، هو أول شيء هو دائما نتكلم عن البراند المغربي، أصبحت براند يعني العلامة الخاصة بالمنتخب المغربي واللاعبين المغاربة والتسويق لهذه العلامة في كبريات المحافل العالمية والدوريات الخمس الكبرى. تكلمنا عن بوعدي، تتكلم عن لاعب ربما كان التأطير أساسه، وكذلك شيء آخر هو على أن المعاينة الخاصة بمانشستر سيتي لم تكن وليدة الصدفة، ولم تكن فقط خاصة بكأس العالم بل كانت قبل كأس العالم، لأن هناك يعني كما يقال عن مانشستر سيتي هناك سرب من الكشافين دائما يتابع اللاعبين حتى قبل 4 سنوات قبل التعاقد معهم، وهذا ما

0: يقوم به برشلونة ويقوم به ريال مدريد. فبالنسبة لجسيم أظن أن هذا القصير الماكر دائما ما يعطي أشياء إيجابية حتى على المستوى الاجتماعي، وهذا الشيء الإيجابي بالنسبة لهذا اللاعب أخي سمير هو على أنه دائما يعطي يذهب حتى إلى الحي الذي كان يقطن فيه سابقا ويقدم الهدايا ويقدم كذلك التيشيرت الخاص به ويوقع كذلك، وإضافة الى شيء
1: تماما
0: قام باشياء على انه منطقه خاصه باللاعبين.
1: لقيته فاش كنت مشيت للشيلي مع المنتخب المغربي في المباراه النهائيه وكنا تلاقينا فقط في المغادره ديالهم غير كيضحك
0: تماما رجل تواصل بمعنى الكلمه
1: ديالو تاع
0: المحيا نفس الوقت يعني قام بشيء ربما لانه وضع منطقه خاصه بالالعاب لابناء الحي الذي كان يقطنه. يعني مثل هذه الاشياء تبين لك حتى أنه خرج بتصريح مؤخرا ويتكلم كذلك عن كأس العالم ويتكلم كذلك عن كأس إفريقيا وأن المراد دائما أن يكون متميزا في المستقبل القريب. لاعب كان متميز، أظن على أن البدايات إيجابية، ننتظر أن يكون مستقبل الكرة المغربية إيجابيا كذلك.
1: إذن باللاعبين المغاربة نتمنوا لهم طبعا الحال التألق والاستمرارية في هذه البطولات. طبعا الحال نواكبوا كل هاد اللاعبين ديالنا المحترفين اللي كما ذكرت كيمارسوا في كبريات الانديه، وما نساوش بطبيعه الحال ابراهيم دياز اللي نهايه الاسبوع دخل كلاعب اساسي في فريق ريال مدريد، ساهم في بعض في هدف اظن ديال اللاعب مبابي، ايضا مشاركه ديال اللاعب المزراوي. هناك ايضا انتقال مؤخر للاعب سفيان مرابط اللي كيعود لهولندا باش يوقع الفريق اجاكس امستردام. ما مشيتي حتى شي فرقه سي
2: صابر
1: باقي حتى واحد ما وقعتي
2: لان هاد المشكل اللي كتحدثوا عليه التوهج اللي كنهضروا عليه على صعيد اللاعبين المحترفين المغاربه، فهو راه تيطرح واحد الاشكال اخر فؤاد اللي خلى رئيس الجامعه يتحدث على المنتوج ديال الانديه الوطنيه. فالعديد من الاتحادات العالميه صبحت تتهمنا على اساس ان تنستهلكوا اللاعبين على ان ما تنوجدوهمش ولكن تناخذوهم متهيئين، وهذا موضوع تنظن يمكننا نتحدث
1: فينا هو المشكل. هذوك لاعبين المغاربه يجري في عروقهم دم مغربي باباء واجداد واجداد الاجداد اجداد مغاربه، هذوك اللي كيبغيو يصطادونا اسمع هذوك الحساد هذوك الحاقدين والحاسدين اللي يرغبون اصطياد في الماء العاكر وخصهم غير ينغصوا على المغرب الفرحه ديالو وهم ما غيفلحوش في ذلك، لان هذوك مغاربه 100% مليار في المية شحال ما بغاو وهما كيقلبوا غير على كما كنقولوا لا بتيت بيت ما عرفتيش باش نترجمها بالعربيه يعني خليهم في حسدهم يغوصون إلى يوم القيامة. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لك ياسر مربوح، غدا سألقاك
0: إن شاء الله إن شاء
1: ودائما مع سي سمير عجام غدا بحول الله مع قوته. جد جد مسرور بهذه الحلقة الأولى معكم أصدقائي ومع المشاهدين والمستمعين ديالنا. كنت باغي ندير لك القضية اللي كندير دائما الشكر وما نبقاش أحسن منكم. شكرا صديقي ياسر مربوح وشكرا صديقنا سمير عجام، شكرا لكم على المشاركة. غدا إن شاء الله نلتقي في برنامجكم بوديوم، كما نقول دائما شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، إلى اللقاء.

0: Pour les soldes IKEA jusqu'à 70%. Du 17 août au 13 septembre, profitez de prix réduits sur une large sélection de meubles et d'accessoires IKEA pour renouveler votre intérieur. Les meilleures offres partent très vite. Profitez-en dès maintenant dans nos magasins et sur IKEA.ma. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
1: صباح الأسرة. دقيقة تكفي لقراءة خبر. ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
3: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من إسبانيا، وفي تصريح إذاعي نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في عملية العبور غير القانوني لمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة قبل شهر. وقال سانشيز إنما من جهاز استخبارات تتعاون معه أو تتعاون معه الحكومة الإسبانية عادة أظهر أدنى شك أو حتى ألمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. وكانت وزارة الداخلية المغربية شددت في مطلع الشهر الجاري على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والتجار بالبشر، وفي الآن ذاته لن تتدخل أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة. في أخبار القارة السمراء، اختتمت القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بشأن تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وإدارتها في إفريقيا أمس أشغالها في العاصمة الأنغولية لواندا باعتماد مجموعة من الوثائق التي تؤكد أولوية الوقاية وتعزيز الآليات الإفريقية القائمة على الوساطة وإدارة وتسوية النزاعات. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الذي مثل العاهل المغربي في القمة أكد أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. في مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم مهاجمة قوات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن. وزارة الخارجية الإيرانية نددت اليوم بالضربة الأمريكية الجديدة على جزيرة لاراك، مؤكدة أن رد القوات الإيرانية على أهداف أمريكية في الأردن كان دفاعا مشروعا عن النفس. من جهة أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة من دون ذكر تفاصيل أخرى. في خبر آخر، ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت الأربعاء في النيبال على الحدود مع الصين إلى 903 قتلى و4247 مفقودا بحسب ما أعلنت اليوم الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ. أفادت وسائل الإعلام أن من بين الذين فقد أثرهم في النيبال عدد متزايد من سكان البلدات التي جرفتها المياه الأربعاء، حيث

0: تخطى إلى الآن 2000 مفقود في 3 مناطق فقط، كما يجري العمل على تحديد هويات الأشخاص غير المدرجة أسماؤهم في الحصيلة النيبالية الرسمية. نختم الموجز بالخبر الرياضي، إذ أحرز المغربي ياسين حسين أمس الميدالية الذهبية في سباق 100 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتوج حسين بالميدالية الذهبية بعدما قطع مسافة السباق متقدما على الإيطالي إيريك مارك، كما توجت المغربية فاطمة الزهراء برداحة بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر. نهاية الموجز، رفقة طيبة مع باقي برامجنا الجديدة لهذا الموسم، إلى اللقاء.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: LISA.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.

0: صباح الخير، وهذا صباح جديد وموسم جديد وموعد يتجدد فيه اللقاء عبر ميديا في برنامجكم صباح الأسرة. نعود إليكم جديد بنفس المحبة والقرب وبمواضيع وأفكار جديدة تهم الأسرة، صحتها، توازنها وحياتها اليومية. صباح الأسرة مستمعينا ومساحة نلتقي فيها لنستفيد، نتحاور ونكتشف، مساحة تجمع بين المعلومة المفيدة والحوار الهادف والموسيقى الجميلة. في حلقة هذا الموسم نبدأ بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، حيث نتوقف عند موضوع صحي يهمنا جميعا، لأن الوقاية تبدأ بالمعلومة والوعي. ثم نلتقي في فقرة الحوار مع ضيف متخصص، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونبحث عن إجابات واضحة ومفيدة. وطبعا سيكون للموسيقى حضور خاص من خلال مختارات غنائية ترافق صباحكم وتمنحه شيئا من الفرح والدفء والتفاؤل. موسم جديد نأمل أن يكون قريبا منكم، وأن نكون دائما عند حسن ظنكم وثقتكم. شكرا لكل من رافقنا في المواسم السابقة، وأهلا بكم وأهلا بمن انضم إلينا اليوم. أنا سعيدة وسعيدة أكثر بلقائكم من جديد في صباح الأسرة.
1: ميديا صباح الأسرة، سعيدة العيادي.
0: إذن أقدم لكم أولى حلقات هذا الموسم الجديد من صباح الأسرة. فنبدأ هذا الموسم بموضوع قريب من كل بيت، أطفالنا، صحتهم، راحتهم واستعدادهم للعودة إلى المدرسة. فالعودة للمدرسة لا تبدأ فقط مستمعينا من شراء الكتب والمحفظة واللوازم، وإنما تبدأ كذلك من الاهتمام بصحة الطفل الجسدية والنفسية، ومن مساعدته على استقبال هذه المرحلة الجديدة بثقة وطمأنينة. ففي فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية بعد قليل سنذكر بأهمية فحص نظر الطفل قبل الدخول المدرسي، لأن ضعف النظر قد لا يكون واضحا دائما، وقد يؤثر في تركيز الطفل وتعلمه ومتابعته داخل القسم. سنتعرف كذلك على أهم الطرق والخطوات لاستعادة الحماس والطاقة للعودة للعمل بعد العطلة الصيفية. ثم سننتقل إلى الفقرة الثانية، فقرة الحوار التي سنخصصها للصحة النفسية لأطفالنا، وسنستضيف معنا الأستاذة سعيدة بن كيران للحديث عن موضوع العودة إلى المدرسة تبدأ من النفس. كيف نهيئ أبنائنا نفسيا لدخول مدرسي ناجح؟

كيف نساعد الطفل على تجاوز قلق العودة، كيف نستعيد معه روتين النوم والدراسة، وكيف نجعل من العودة إلى المدرسة بداية إيجابية بدل أن تكون مصدر ضغط وتوتر. وبين المعلومة والحوار ترافقكم كالعادة مختارة غنائية تضفي على صباحكم شيئا من الفرح والدفء. فأهلا بالجديد، فأهلا بكم من جديد في هذا الموسم الجديد من صباح الأسرة، والبداية بأغنية يا صباح الورد. سنبدأ بهذا اللقاء مع أمنا بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع. صباح الورد.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: أهلا بكم مستمعينا. وقبل أن يعود الطفل إلى المدرسة، هل طمأن على نظره؟ فأكيد أيام قليلة تفصلنا عن الدخول المدرسي، وتبدأ الأسر في تحضير الكتب والدفاتر والمحافظ والملابس، لكن هناك استعدادا آخر قد نغفل عنه رغم أهميته الكبيرة، الاطمئنان على نظر الطفل. الطفل الذي لا يرى السبورة بوضوح أو يجد صعوبة في قراءة الكتابة قد لا يعرف أصلا أن لديه مشكلة في النظر، وقد يظن أن ما يراه طبيعي مثل الآخرين. والمشكلة أن ضعف النظر عند الطفل قد لا يكون مؤلما، لذلك لا ينبغي أن ننتظر أن يشكو الطفل من الألم حتى نفكر في فحص عينيه وزيارة طبيب العيون. هذه علامات تستحق انتباه الوالدين، وهي أولا يمكن أن نلاحظ على الطفل الاقتراب كثيرا من الكتابة أو الشاشة أو الكتاب، كذلك تضييق العينين عند محاولة

التي رؤية الأشياء البعيدة، الجلوس قريبا جدا من التلفاز، كذلك فرك العينين باستمرار، الشكوى المتكررة من الصداع خصوصا بعد القراءة أو الدراسة، كذلك فقدان التركيز أو سرعة التعب أثناء القراءة، تغطية إحدى العينين أو إمالة الرأس أثناء النظر، صعوبة في رؤية ما يكتب على أو ما يكتب على السبورة، كذلك تجنب القراءة أو بعض الأنشطة التي تتطلب رؤية دقيقة. لكن غياب هذه العلامات لا يعني بالضرورة أن نظر الطفل سليم، فبعض مشكلات الرؤية قد لا تكون واضحة للوالدين أو حتى للطفل بنفسه. وقد نتساءل لماذا يجب فحص العينين قبل الدخول المدرسي تحديدا، لأن العينين ستكونان من أهم أدوات الطفل في التعلم والقراءة، الكتابة ومتابعة السبورة، كذلك ممارسة الأنشطة المختلفة. لذلك فإن اكتشاف مشكلة في الرؤية قبل بداية السنة الدراسية يمنح الطفل فرصة أفضل للحصول على المساعدة المناسبة، سواء كانت نظارات أو متابعة أو علاج يحدده اختصاصي العيون. لا ننتظر أبدا من الطفل أن يقول لنا أنا لا أرى جيدا، لأنه قد لا يعرف أصلا أن رؤيته مختلفة. ومع الدخول المدرسي كما نهتم بالكتب والمحفظة والزي المدرسي، فلنهتم كذلك بما سيساعد الطفل على قراءة هذه الكتب ورؤية السبورة بوضوح. فحص بسيط للنظر قد يكشف مشكلة مبكرا، والتدخل المبكر قد يساعد الطفل على التعلم براحة وثقة أكبر. ختاما مستمعينا، دخول المدرسي ليس مجرد حقيبة جديدة ودفاتر جديدة، إنه بداية مرحلة جديدة من التعلم والاكتشاف، فلنحرص أن يدخل أطفالنا مدارسهم وهم يرون العالم من حولهم بوضوح. صحة عيون أطفالنا جزء من نجاحهم الدراسي، والصحة نعمة والوقاية حماية. شيرين عبد الوهاب، تباعاً تباعاً.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وفي الموسم الجديد من برنامجكم صباح الأسرة نتعرف على هذه الأمور لاستعادة الحماس والطاقة للعمل بعد العطلة الصيفية. أكيد بعد أيام من الراحة وتغيير الروتين قد نشعر مستمعينا عند العودة إلى العمل بشيء من الثقل وفقدان الحماس وصعوبة استعادة إيقاع العمل من جديد. هذا لا يعني بالضرورة أننا أصبحنا نكره العمل، بل قد يكون الجسم والذهن بحاجة إلى فترة انتقالية بعد العطلة. فكيف نستعيد حماسنا؟ أولاً لا نطلب من أنفسنا العودة إلى 100% من اليوم الأول، لنمنح أنفسنا أياماً قليلة لاستعادة الإيقاع، فالعودة التدريجية أفضل من الضغط على النفس. ثانياً نبدأ بالأهم ولا نحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة، نختار 3 مهام أساسية لليوم ونركز عليها بدل أن نشعر بأن القائمة لا نهاية لها. ثالثا نعيد تنظيم النوم، فالنوم المنتظم ليس رفاهية بل هو أساس للطاقة والتركيز والمزاج. رابعا ندخل الحركة في يومنا، فمشي قصير أو بعض التمارين قد يساعد على التخلص من الخمول وتحسين المزاج. خامسا لا ننتظر الحماس لنبدأ، أحيانا يأتي الحماس بعد الإنجاز وليس قبله. إنجاز مهمة صغيرة قد يمنحنا شعورا بالتقدم ويشجعنا على مواصلة اليوم. لا ننسى أن نضع شيئا نحبه في يوم العمل، استراحة قصيرة، لقاء مع زميل، قهوة في وقت هادئ، أو أي تفصيل صغير يجعل يومنا أكثر خفة. الأهم مستمعينا، إذا استمر فقدان الطاقة والحماس لفترة طويلة وأصبح مرافقا لتعب شديد أو اضطراب في النوم أو تغير مستمر في المزاج، فمن المهم ألا نفسر كل شيء بأنه كسل أو عدم حماس، بل ننظر في الأسباب ونطلب المشورة المناسبة عند الحاجة. ورسالتنا اليوم، لا تضغط على نفسك لتستعيد كل طاقتك في يوم واحد، فممكن أن تكون العودة بهدوء. خذ خطوة صغيرة، انجز مهمة واحدة ودع الحماس يعود تدريجيا، فالعودة إلى العمل لا تحتاج إلى طاقة كاملة من اليوم الأول بل إلى خطوة أولى. وللجميع نتمنى التوفيق والسداد. ومجد المهندس يؤدي لنا الآن أغنية نصاب.

مرحب بكم دائما معنا في صباح الأسرة، لحظات قليلة ونعود معكم أكيد بعد موجز 10:30 وفقرة الحوار اليوم رفقة الأستاذة سعيدة بن كيران أخصائية ومعالجة نفسانية، وموضوع العودة إلى الدراسة نفسيا، كيف نساعد أبنائنا على استعادة إيقاع المدرسة. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.

نرحب بكم مستمعينا في الجزء الثاني من صباح الأسرة، وفي فقرة الحوار نخصصها اليوم للصحة النفسية لأطفالنا. سنستضيف الأستاذة سعيدة بن كيدان للحديث عن موضوع العودة إلى المدرسة تبدأ من النفس. كيف نهيئ أبنائنا نفسيا لدخول مدرسة ناجح؟ كيف نساعد الطفل على تجاوز قلق العودة؟ كيف نستعيد معه روتين النوم والدراسة؟ وكيف نجعل من العودة إلى المدرسة بداية إيجابية بدل أن تكون مصدر ضغط وتوتر؟ وأكيد نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. الأستاذة سعيدة بن كيران ستلتحق بنا بعد قليل من مدينة فاس.

0: إلى المدرسة حقيبة المشاعر، قد تكون ممتلئة بالحماس والفضول، وقد تحمل خوفا أو قلقا أو حتى تجربة لم يخبرنا عنها. لذلك قبل أن نسأل الطفل هل جهزت حقيبتك المدرسية، ربما علينا كذلك أن نسأله سؤالا أهم: كيف تشعر وأنت مقبل على سنة دراسية جديدة؟ من هنا نبدأ حوارنا اليوم مستمعينا حول العودة إلى المدرسة، تبدأ من الناس، فكيف نهيئ أبنائنا نفسيا لدخول مدرسي ناجح؟ وحوارنا رفقة ضيفتنا الكريمة اليوم الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية، تلتحق بنا من مدينة فاس. يا أهلا وسهلا بك معنا من جديد أستاذة سعيدة بن كيران، نهارك مبروك.
1: صباح النور للا سعيدة، صباح النور لكل الناس اللي كيسمعونا ولكل الآباء والأمهات المقبلين على هذه التجربة، حتى وما خاصهم تهيئ.
0: تجربة فريدة من نوعها، ودائما ربما سنبدأ بفكرة قد تبدو بسيطة لكنها في الحقيقة عميقة. أستاذة بن كيران، نحن نهيئ أبنائنا للعودة إلى المدرسة، لكن هل نهيئهم نفسيا لها كما ذكرت؟ لأن الطفل لا يحمل معه للمدرسة المحفظة والكتب فقط، وإنما يحمل أيضا المشاعر والمخاوف وانتظارات والثقة بالنفس. لذلك سؤالي الأول: عندما نقول إن العودة إلى المدرسة تبدأ من النفس، ماذا نعني بالتحديد؟ وما الذي يحتاج الطفل إلى أن يشعر به قبل أن يحتاج إلى شراء اللوازم المدرسية؟
1: إذن للا سعيدة، كنتمنى أن هذه الفقرة توصل أكبر عدد ممكن من الأباء والأمهات وكذلك المدرسين والمدرسات، إلى لاحظوا شي حاجة عند الطفل ويكون واحد التواصل فغيما ما بينهما بين الأباء. فهذه المسألة مهمة جدا جدا. إذن هنا كنقولوا أن طبعا أن هذاك الوليد لذاك الميزة ما كيحتاجوش غير الأدوات المدرسية. علاش؟ لأن غنسميها أن نفسيتهم هي لو كابيتال ديالهم، هي داك راس المال، هي داك كتبغي دير واحد المشروع، يعني داك الحاجة اللي غادي تستثمرها وهي اللي غادي تعطي. لأن طفل اللي هو نفسيا مستقر وكيتمتع بصحة نفسية هو طفل اللي القدرات المعرفية ديالو، التركيز، الانتباه، الذاكرة كيخدموا مزيان. إذن إلى هذا الدرجة المسألة مهمة جدا. لأن علاش؟ بعد المرات أو في كثير من الأحيان كنعتقدوا ولدي تكي تبارك الله، ولدي كيسول بزاف، ولدي كيترفل، كتحس به كي يعني أشياء كثيرة كيديرها أو كيقولها في اللعب ديالو، في العلاقة ديالو، في كل شيء. فبالتالي أنا عارف ولدي ذكي، غنقدر نعول عليه أنه يقرأ. ولكن هالمسألة ما كافياش، بزاف ديال الأطفال اللي هما أذكياء جدا جدا ولكن الرصيد النفسي كينقصهم. دونك هنا لا سعيدة، المسألة كتبدأ من وعي أن كيفاش دايرة النفسية ديال ولدي أو بنتي، راها مهمة جدا للدخول المدرسي، للتهيئ كذلك، ونطرح أسئلة، نطرح أسئلة. فهنا ما نمشيوش ناخذو بحال شي حد كيكون ناعس وكتفيق وكتعطيه بزاف ديال المهام ولا صح. يعني خصنا حنا بنفسنا نفهموا انها راها فتره انتقالية. وانه ممكن يبانوا ان الطفل، هنا ما كنهضرش طبعا على سائدة على الاطفال اللي عندهم مشاكل أكيد. مشاكل في التمدرس، مشاكل نفسيه، احنا عاد غادي نجيو لها، كنهضر على العموم
0: بشكل عام.
1: يعني ان الطفل ممكن ولو ما يكونش عنده واحد المشكل اللي هو معين، ولكن ما يمكن يبان ما باغيش تقيل عليه هذاك الشيء كله، ممكن يبين اعراض شوية النعاس يتخربق، شوية المزاج ديالو يتخربق، يعني شي حويجات ولو تكون خفيفة. هنا بعد المرات كنمشي لللوم، واش ما شبعتيش العطلة كاملة وانت كتلعب، علاش دابا غادي تجي انك تنفخ علينا وعاد تمار وكتكسب وعييتي، احنا مازال ما بدينا الفشوش هذا. لا، راه واحد الايقاع اللي فيه الاطفال كينعسوا معطلين، اللي خلاص ما نهضروش على الشاشات، اللي كيكونوا تعودوا للاسف الشديد للا سعيده ان الطفل كيكون في العطله، الاباء ما داروش واحد التقنين كيقول لك دابا غير العطله ودايزه، ودونك غنتهنى منه شي شويه وغادي نضطر أنا نرتاح، وبالتالي راه باش طفلي يعرف راسه أنه غادي يبدأ يخدم القدرات المعرفية ديالو بواحد الشكل معين اللي كيطلب مجهود، اللي كيطلب تركيز، اللي كيطلب أشياء كثيرة، وهو كان أمام واحد الشاشة اللي ما كتطلب حتى شي مجهود. فغير هذا عامل مثلا. فهنا اللي سعيدة عاد نزيدوا الأطفال اللي

0: منهم كتكون عندهم ما يسمى بلونكسيتي دو بيرفورمانس، قلق الاداء، خصني نجح، عندك نكون عندي الاغلاط، عندك ما نفهمش، عندك طفل اللي هو قلق بطبعه، وداك القلق ديالو كيتمركز على المدرسه، ولا سيما فاش كيكونوا الوالدين هما ايضا كيكونوا عندهم واحد ليكزيجونس، واحد الصرامه اكثر من القياس.
1: على عفوا على المقاطعه
0: بزاف،
1: على عفوا على المقاطعه استاذه سعيده بن كيران، وعلى ذكر الوالدين، فكنوجدوا بعض الاباء والامهات اللي تيقولوا للطفل صافي راه العطله انتهت الان خصك تلتزم وتدرس. فهل يمكن لهذه العباره رغم انها تقدر تبان لنا احنا كاولياء امور عاديه وبسيطه، ولكن تقدر تجعل العوده الى المدرسه بالنسبه للطفل مرتبطه في الدين ديالو بالعقاب والضغط؟ لان ربما كنقولوا هاد الكلمات بلا ما نشعروا وما كنعرفوش مدى التاثير ديالها على النفسيه ديال الطفل.
0: اكيد السائده، وهنايا غادي نطلب من الاباء والامهات يكون عندهم واحد شويه ديال التعاطف، لومباتي، يعني كيفاش تكون عندهم القدره انهم يحسوا بالطفل شنو ممكن انه يحس. وهنا كاين مثال بسيط غير حنا الكبار، ملي كنجلسوا السبت والحد بلا عطله بلا كونجي بلا والو، وكيكون داك التنين هازين له الهم كيفاش غنبدا، وكيجينا ثقيل وكل شيء، فما بالك بالأطفال الصغار. بمعنى هذه الفقرة ديالنا لسائدة إن شاء الله غادي نديروها العام الماجي، غنديروها في قبل 20 يوم
1: إن شاء الله
0: دخول المدرسي،
1: صح باش كل وقت
0: يعني
1: كافي،
0: علاش باش فوالا باش نكونوا براتيك، باش يكونوا يعني ماشي أنا لأنه نوض صافي بقات يومين ثلاث أيام يلا نشريو الأدوات. يعني هنا واحد حتى المحيط كيكون فيه ضغط والوالدين كيعيشوا ضغط، فكيفاش ان الوليدات الصغار ما يمتصوش وما يشوفوش ان هذيك المدرسه ثقيله؟ اما الا بدينا كنقصوا شويه من داك الشاشات قبل واحد المده 15 يوم، الا بدينا قبل واحد 10 ايام غادي نبداو نعسوا شي شويه بكري، غادي نبداو نهضروش كيفاش كتشوف العام اللي جاي، شي حاجه شي مشكل دار داك العام، غادي نعاود نسول ولدي واش مازال كيتفكروا، واش مازال ربما كيدوز له في بالو، واش هز له الهم. يعني هذا الشيء كله أن وزائد أننا حاجة اللي هي مهمة نحطو أن والله لا صعيب صعيب أن العطلة وهذا وكنخرجوا وندخلوا ونديروا اللي بغينا، وغادي يجي وقت المدرسة وغافوقاش غنفيقوا. يعني نعطيوهم داك النظرة ديال أنها شنو غنكونوا كنديروا، هامي غادي ندخلوا غنرتاحوا شوية نصوبوا لي دوفوار ديالنا، يعني يكون واحد التهيئ، يكون عند الطفل واحد لا فيزواليزاسيون كيشوف شنو هما الحويجات اللي غادي يجيو، وأنه حتى يحس بشي حاجة صعيبة الطبيعي في الأول، ولكن أجي ولدي أجي بنتي قول هالي كل هالي راه ممكن يكونوا شي حويجات صعب، الاساسي دا غادي يتبدلوا، ربما صحابك ما يجيوش معاك في المدرسه في نفس القسم. يعني هادو كلهم السعيده كيعاونوا اننا نهضروا عليهم، يعني ونسمعوا الطفل ايضا شنو ممكن انه يقولنا.
1: اذا نسمعوا الطفل شنو باغي يقولنا، لان واحد العباره كتردد عند بعض الاطفال اللي تيقولوا انا ما باغيش نرجع للمدرسه، لا اريد ان اعود الى المدرسه. فكيفاش نتعاملوا مع هذا الطفل هذا؟ يعني واش نناقشوه، واش نقنعوه، واش نضغطوا عليه، ولا نحاولوا نفهموا ماذا يوجد خلف هذه الجملة لأنها لا أريد أن أعود إلى المدرسة؟ راه تسمعوها أستاذة بن كيران.
0: هنا السعيدة نعطيك جوج الحويجات، الحاجة اللي هي كتكون مرتبطة بالتأقلم، أنه كيحس براسو مضطر ومطالب أنه يتأقلم مع شي حاجة جديدة، هو ما يكرهش وليداتنا كامل ما يكرهوش يبقاو جالسين، فهنا يعني مسألة كتكون فقط محتاجة لأننا نهيئوه، أننا نرافقوه في ديك المرحلة الانتقالية على ما تدوز داك الدخول المدرسي وداك الوقت اللي هو جديد عليه. وهنا كنكونوا عارفين ان الوليد ديالنا ولا النساء ديالنا راهم ما عندهمش شي حاجه شي مشكل اللي هو فريمون كيمنعهم. اما الا استمر الامر جات المدرسه واستمر الامر، هنا خصنا نبحثوا ضروري. او الليله جا كيبكي بزاف، كيبكي كيتغير في السلوك ديالو، ما بقاش كينعس او ولا عنيف او ولا ما كياكلش مزيان، هنا نعرفوا ان راه كاين شي حاجه اللي هي جديه جدا مرتبطه بالمدرسه. ولكن اللي سعيده كاين حاجه اخرى، هما الاطفال اللي مثلا عندهم مشكل نفسي او لا مشكل في اضطرابات ديال التعلم، مشكل نفسي مثلا اللي هما نقص الثقه في النفس وكيتعرضوا للتنمر في المدرسه، هنا خصنا نبحثوا على الحل الجذري ديال العلاج ديال المواكبه. الاطفال اللي هما عندهم مثلا صعوبات في التمدرس واللي مثلا كيكون عندهم اضطراب تشتت الانتباه،

0: مع فرط الحركة أو
1: حركات.
0: بدونها للتدعش. هنا لا سعيدة، هذه المسألة لازم نذكرها. كاين وليدات اللي ما كيمكنلهمش يسيروا الدراسة ديالهم حتى كياخذوا الدواء ديالهم ديال التدعش، فهنا نورمالمون كيقطعوه في العطلة، كيقطعوه في العطله وعاد كيبدا. فما يمكنش انا ولدي حتى لا غدا يجي ونقول له هاك خذ هذا الدواء، علما انه شويه غادي يبداو الاعراض الجانبيه، يقدر خصهم وقت باش يختفيوا. فالطفل كيكون رافض تماما، يعني هنا خص تهيئ وتهيئ مع الطبيب ديالو ولا الاخصائي ديالو، ماشي غير لا راه شي حاجه وراه العام اللي فات كامل هو كياخذ الدواء، يعني عادي يعاود ياخذه دابا؟ لا، ربما ماشي عادي. ربما ماشي عادي اننا نقول له راه غادي يعاود يوجد صعوبات، رحنا غنكونوا معاه الصعوبات. إذن أشياء كثيرة اللي كتكون كنركز بزاف على هذه المسألة ديال الأطفال اللي عندهم اضطراب، سواء اضطراب نفسي أو اضطراب في النمو العصبي، بحال الاضطراب ديال هذا اللي قلت ديال تشتت الانتباه. هادو خاصنا نعاودوا نرجعوا للأخصائي، ماشي حتى يبدا المدرسة، لا قبل المدرسة. قبل المدرسة اللي سعيدة كان يكون أفضل وأفضل.
1: إذن دائما في إطار هذا الخوف من الدراسة بالنسبة للأطفال ديالنا، فكاين بعض الأطفال ما يخافوش من الدراسة وإنما كيخافوا من أشياء أخرى، يعني ربما كما ذكرنا سابقا معلم جديد، قسم جديد، زملاء جدد، التنمر كذلك، الفشل أو الانفصال عن الوالدين. فكيفاش نكتشفوا أستاذة سعيدة بن كيلان السبب الحقيقي وراء قلق الطفل؟
0: إذن كاين أطفال فعلا اللي عندهم هذا القلق، هذا اللي سعيدة شوية زايد، وبعد مرات كيكون اضطراب القلق، أن تخوب الأنكسيو شي لونفان، يعني عند الطفل كاين اضطراب بحال اللي عند الكبير ولكن كيبان بأعراض مختلفة. هنا كيفاش بعد أننا نكتشفوه؟ إذا كان طفل هاد الأعراض هذه كيديرها ولكن راه نهار من بعد نهار واحد المدة قبل المدرسة، يعني كتصيبو ممكن توصل حتى لتبوء إرادي، اضطرابات في النوم واضطرابات في الشهية، وأنه ما يبقاش يبغي يلعب مع الوليدات الآخرين، وأن المزاج ديالو كتحس به متغير وعنده واحد يعني ليغيتابيليتي، دغيا كيتقلق دغيا يعني هادو أشياء، أولا ويقدر ما يهدرش أبدا على داكشي اللي كيخاف منه. الشيء اللي سعيدة حنا اللي خاصنا نحسو ونشوفو، وهنايا الأسباب إما كتكون متعلقة بالاستعداد النفسي ديال الطفل، هو لو تومبيرامون ديالو عنده هذا الاستعداد هذا، وإن أولا كتكون متخلطة مع بيئة اللي ما كتعطيش الإحساس بالأمان، والدين اللي هما كاين مشكل في علاقتهم مع بعضياتهم، واحد المحيط اللي هو متصدع، أولا معه هو ربما يكون عنف في الدار، ربما يكونوا أشياء كثيرة، يعني العوامل تختلف من طفل إلى آخر، ولكن اللي كيورينا طريق هما الأعراض منين كتكون متكررة وأحيانا حادة وكتدوم واحد المدة طويلة. هنا خصنا نردوا البال، ما نقولوش غير شي حاجه دايزه.
1: اذا باش نختموا هذا اللقاء اليوم وهذا الموضوع مهم جدا استاذه سعيده بن كيلان، اذا طلبنا منك الان تختاري واحد ثلاثه ديال الاشياء فقط كيحتاج الطفل من الوالدين ديالو قبل ما تفتح المدرسه الباب ديالها في اول يوم، ماذا تختارين استاذه سعيده بن كيلان؟
0: غادي نختار اولا نهضروا، نبداو نهضروا على المدرسه، نبداو نهيئوا الحوار هو الاول، ما كاينش قبل منه حتى حاجه، وهذا الحوار ماشي حتى نجيو نعسوا في الليل لا غدا المدرسه. يعني السعيده قبل واحد 15 يوم سيمانه 10 ايام هكا،
1: ولكن دابا راه ماشي متاخرين، نحاولوا ولو ان ما باقيش الوقت بزاف.
0: فوالا مازال ايام،
1: مازال ايام،
0: مازال نستغلوها وممكن تكون كافيه. الحاجه الثانيه السعيده هو الريتم ديال الحياة، ما نجيوش ونبدلوه من بين عشية وضحاها، بمعنى ناخدو أيام، ناخدو أسبوع أسبوعين، نبداو نرجعو فيهم اللور شوية، نبدا نحد داك الشاشات اللي كيتفرج فيهم ولدي شوية، نعس نخليها أنه ما يكونش متأخر بزاف. يعني هاد المسألة مهمة بزاف. المسألة الثالثة غادي نخليها للأطفال اللي عندهم، اللي كنلاحظ أن كأب ولا أم عارف أنهم كانوا عندهم مشاكل العام اللي فات، أو لا اللي كيبان لي أن ولدي راه كيعاني، فهنا الجأ الأخصائي، الجأ الأخصائي النفسي، البسيكولوج، البيدوبسيكياتر، نشوف ولدي شنو عندي، ما نخليش يدخل المدرسة هو هاد شي حوايج اللي أنا كانت كتبان لي، ونقول وصافي دابا يدوز، دابا يدخل المدرسة، دابا يتلف، ما كنعرفوش داك الشيء هو هازو شنو غادي يوقع منين غيدخل ويتحت ثقل حتى ديال المدرسة وديال أنه خصو يركز ويقرا وكلشي.
1: باسمي وباسم الجميع كنشكرك جزيل الشكر أستاذة سعيدة بن كيلان، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله، نهاركم مبروك، ألف ألف شكر.
0: شكرا لك، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله. وأكيد مستمعينا

العودة للمدرسة الناجحة لا تبدأ فقط بجرس المدرسة أو بالأدوات الجديدة المدرسية أو اللوازم الجديدة، بل تبدأ من شعور الطفل بالأمان والثقة. للجميع نتمنى يا رب التوفيق والنجاح، ولأطفالنا نتمنى يا رب الصحة والصحة النفسية أولا والنجاح والتوفيق. ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد ولقاء آخر جديد من برنامجكم صباح الأسرة. نأمل بأن تكونوا في الموعد، ونتمنى بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

0: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانسيز ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين المباغت على مدينة سبتة المحتلة قبل شهر. مجلس الأمن القومي الإسباني كان عقد الأسبوع الماضي اجتماعا استثنائيا لبحث أزمة سبتة المحتلة بعد الدخول الجماعي للمهاجرين عقبه إعلان وضعية ذات أهمية للأمن القومي. في المغرب الشروع اعتبارا من اليوم وإلى غاية منتصف نهار 9 سبتمبر المقبل في إيداع التصريح بالترشيحات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب للاستحقاق الانتخابي المقرر ل23 سبتمبر. حرب إيران في أول تصعيد عسكري بعد شهر من الهدوء. إيران تعلن شن هجمات على الأردن والإمارات رداً على ضربات أمريكية على جزيرة لاراك في مضيق هرمز. الولايات المتحدة أعلنت أن هجماتها كانت تهدف إلى منع إيران من نشر المزيد من الألغام البحرية في المضيق بعد أيام من إعلانها الانتهاء من إزالة الألغام منها. رغم الإعلان الأمريكي، أعلنت إيران صباح اليوم عن اشتعال نيران في ناقلة نفط كانت تحاول عبور مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغمين بحريين. تركيا تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المشكل حديثا بين السعودية وباكستان وتركيا. الدول الثلاث وقعت في 7 من الشهر الجاري اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. جوجل تغير لمستخدميها في الولايات المتحدة اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وذلك عقب قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير اسم البحيرة الواقعة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. كندا تتمسك باسم البحيرة وترى أن القرار لا يغير الواقعة في شيء. في الميدان الرياضي، سكوتي شيفلر يفوز ببطولة تور تشامبيونشيب للغولف المرحلة الأخيرة والحاسمة في منافسات الفيليكس كاب. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. مرة أخرى معكم في هذه الانطلاقة. اليوم ميديا توقع شبكة برامجها الجديدة لموسم جديد، وتتمنى للكل أطيب الأوقات برفقتنا، وأن تعم الفائدة دائما على الجميع. ويسعدنا في حديث المجتمع أن ننطلق وإياكم في موسم جديد. فشكرا لثقتكم دائما في البرنامج، شكرا لوفائكم للاستماع إليه.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: سنبدأ توقيع دخولنا هذا الموسم بالدخول المدرسي، حيث تستعد المؤسسات التعليمية بالمغرب لاستقبال الموسم الدراسي 2026-2027 في إطار طبعا ترتيبات تنظيمية تربوية ولوجستية ترمي، وهدفها الأساسي ضمان انطلاقة مستقرة للدراسة. اليوم يسعدنا أن نستضيف لكم وزارة التربية الوطنية طبعا، وشكرا على قبولهم دعوة البرنامج لتوضيح مجموعة من النقاط ومجموعة من الشائعات أيضا التي تروج بين المواطنين حول دخول أو الدخول المدرسي لهذه السنة. فشكرا لهم على أن يكونوا معنا في المباشر، وممثلين في الأستاذ الحسين زطيط مدير مناهج التعليم الابتدائي بالوزارة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ الحسين.
2: مرحبا أستاذ فرحانة، مرحبا السيدات أستاذ المستمعين الكرام.
0: وعلى الطرف الآخر طبعا ضيف آخر أشكره جزيل الشكر، ما طرقنا بابه يوما ورفض أن يكون معنا، فشكرا لاستجابته الأستاذ نور الدين عكوري، رئيس الوطني لفيدراليات جمعيات أبناء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب. هو في النفس الآن أيضا عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ نور الدين.
3: أهلا وسهلا الأخت فرحانة، تحية لك وتحية الضيف الكريم وتحية لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة ميديا.
0: إذن الأسر المغربية تستعد لانطلاقة الدخول المدرسي، ولكن في المقابل سنبدأ بما هو رائج من إشاعات. في المقابل هناك من يقول أنه السنة هذه المغرب أمامه استحقاق انتخابي بارز وحاسم، والكل مشغول بالانتخابات، فهل سينطلق الموسم الدراسي في موعده كما هو معتاد أستاذ الحسين؟
2: شكرا أستاذ فرحانة، وشكرا إذاعة ديانة اهتمام هذا الموضوع ديال موضوع التربوي وموضوع آني ديال الدخول المدرسي. بداية نتمنى عودة موفقة وعودة ميمونة لجميع التلميذات والتلاميذ المؤسسة التعليمية، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في السنة الدراسية. نتمنى أنهم تقضوا عطلة صيفية وظروف زوينة خلال هذه العطلة. بالنسبة للدخول المدرسي هذه السنة، وزارة التربية والتنمية والتعليم والرياضة تؤكد أنه احتراما للمقرر بين السنة الدراسية ستنطلق إن شاء الله الدراسة ابتداء من 3-4-5 التحاق على دفعات بالنسبة للتلاميذ، وانطلاق الفعلي والملزم للدراسة يوم 7 تنوير. وبالتالي فإن نعيد التأكيد أنا أن الدراسة ستنطلق فعليا بالأنشطة الصفية وما إلى ذلك يوم 7 تنوير، وستمتد إلى غاية نهاية الفترة البنية الأولى بشكل عادي دون أي توقف دون أي رسل.
0: ممتاز. يعني يوم 7 التلاميذ مطالبين أنهم يلتحقوا بالمدارسهم ومؤسساتهم.
2: تماما، يوم 3-4-5 التحاق على دفعات، التحاق أولي بالمؤسسة التعليمية، ولكن يوم 7 هو الانطلاق الفعلي للأنشطة الصفية بالمؤسسة التعليمية.
0: ممتاز، جميل أنك وضحت لي هذه النقطة بالذات، أنه ابتداء من 3 شتنبر على دفعات، لأنه هذه الفترة للتلاميذ يتعرفوا فيها على أقسامهم أماكن هذا الأمر مهم في غاية من الأهمية الأستاذ نور الدين عكوري. وفي خلط عند الأسر، لأنه بعض المرات الأسر لما تسمع الانطلاق الفعلية يوم 7 شتنبر يعتقدون أنه هو اليوم الأول الذي ستفتح فيه

0: الأبواب، إنما هو عندنا اليوم الرسمي يعني بدء الدروس، الأساتذة سيكونون في أقسامه. فلماذا يتم دائما الخلط ويتم تأخير التعطيل الدخول المدرسي أستاذ نور الدين عكوري، بما أنه الوزارة ترسل بلاغات رسمية، هي معنا الآن على الإذاعة مباشر، وتقول أنه ستنطلق يوم الثالث والبداية الفعلية للدروس يوم 7 سبتمبر، ولكن رغم ذلك نسمع أحاديث بين الأسر أنه تعليم الخصوصي يبدأ في توقيته، بينما التعليم العمومي شوية عليهم، ربما حتى 10 أو 15 سبتمبر. أستاذ نور الدين عكوري.
1: نعم الأخت فرحانة، فيما يخص انطلاق هذه السنة، انطلاق الدخول المدرسي كما قال سي الحسين، هو بدأ ابتداء من اليوم، مجموعة ديال الفئات اللي غتلتحق، ولكن التلاميذ غادي يلتحقوا بالأقسام ديالهم الفعلي باش يبدأ الدروس ديالهم نهار 7 سبتمبر. حنا كفدرالية وطنية في اجتماع ديالنا الأخير مع الوزارة قمنا بإخبار جميع الأسر والأباء عبر التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر الصحف سواء عبر مجموعة ديال القنوات، لإخبار الأسر بأن الدراسة غتبدأ فعليا نهار 7 في الشهر. وهذه الدراسة قلنا الأسر وعودنا نبهنا مجموعة ديال الإخوان على الصعيد الوطني اللي هم كيمثلوا الفدرالية باش يخبروا الأسر واليوم بأن غيكون تسجيل ديال الغياب ديال التلاميذ اللي ما غاديش يحضروا نهار 7 في الشهر، غادي يكون تسجيل، وهذا الغياب غادي يأثر اليوم على حتى على النقاط ديال التتبع ديالهم في المراقبة المستمرة. إذن بالنسبة للأسر حنا من خلالكم كذلك كنقولوا لهم بأن راك تسمع دابا الوزارة تقول بأن انطلاق الدراسة الفعلي غادي يكون نهار 7 في الشهر. فيما يخص كيفاش تكون العمليات والتأخير، هذا هو الإشكال ديالنا دابا، بحال أن الوزارة التربية الوطنية دابا الآن فالسنة قيمة واحد الحركية قوية وقوية جدا على صعيد الأكاديميات والمديريات الإقليمية من خلال اللجان اللي دابا كوناتها باش دير تتبع الدخول المدرسي، باش المؤسسة تكون مهيئة لهذا الدخول المدرسي، وكذلك الداخليات وجميع الأمور. ولكن في هي الأجراء ديال هذه الأمور على أرض الواقع كتكون شوية صعبة. هنا الأسر خاصهم يعرفوا بأن خاصنا هنا كأسر نتعاونوا مع القطاع، أي مع السلطة الوصية على القطاع، باش وليداتنا يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية اللي خاصهم يعرفوا راه غادي يمكن يبدأ الدرس، ولا يكونوا يجي التلاميذ في القسم، راه غادي يبدأ الدرس مع الأستاذ غير خاصو يبدأ الدرس ديالو. راه السي الحسين يمكن يأكد هذه المسألة، لأن يمكنش لينا حنا بقاو كل خطرة كنتسناو حتى دوك العمليات المصاحبة ديال التسجيل وإعادة التسجيل غادي تكون من بعد، وغادي تكون داخل المؤسسات التعليمية ديال التلميذ باش ما تعطلش الدراسة، لأن هذا مطلوب ديالنا حنا كفيدريك. أنك دائما كنقولوا الوزارة العمليات اللي كتصاحب الدخول المدرسي خاصها تكون في الوقت قبل الدخول المدرسي باش يتيسر الدخول المدرسي. وشكرا مشكورة وزارة التربية الوطنية قامت بهذه الأمور. الآن
0: في ناس أيضا أطرها، حتى أنه أطرها الغالبية العظمى منهم لم يستفيدوا من العطلة، يعني أنا كل من اتصلت بهم
1: كان واحد الحركية أختها فرحانة، كان واحد الحركية قوية على صعيد الأكاديميات والمديريات الإقليمية، نتمنوا مع اللجان اللي دابا تكونوا على مديريات على صعيد الأكاديميات والمديريات الإقليمية باش يقوموا بالدور ديالهم ويحلوا هذه المشاكل، وتكون الافتتاح ديال الدخول المدرسي التلاميذ يلتحقوا بالأقسام ديالهم نهار 7 في الشهر. وهنا راه دائما كنوجهوا نداء الأسر باش يتعاونوا معنا وليداتهم يكونوا في الأقسام ديالهم نهار 7 في الشهر.
0: إذن ماذا تعد الوزارة؟ أنا كما أسلفت الذكر منذ أن كنت أحاول أن أجهز هذه الحلقة وتواصلت مع العديد من الأكاديميات ومع المشتغلين في هذا الميدان، وتفاجأت أنهم أيام السبت والأحد يشتغلون، وأيضا حتى أنهم في العطلة الناس اللي كانوا عندهم عطلة شهر 7 وشهر 8 هم لم يلتحقوا بالعطل، وهذا أمر أريد أن أشيد به، إلى أنه أشيد بالأطر التعليمية التي تظل صاهرة على أساس أنها تشتغل للموسم الدراسي وانطلاقة الموسم الدراسي في توقيته وفي أوانه، وحل الإشكاليات العالقة المتعلقة بالدخول المدرسي. أستاذي، ما جديد الوزارة هذه السنة؟ أستاذ الحسين.
2: مرحبا أستاذ فرحان. ربما قبل الحديث عن الجديد أريد فقط أن أعيد التأكيد على ما أشار إليه في نور الدين، مشكورا ومشكور باقي الهيئات جمعية أمور التلاميذ أن الانطلاق الفعلية للدراسة ستكون يوم 7، لأن التلاميذ يلتحقون بشكل

0: بشكل تدريجي ابتداء من 3 4 5. لماذا هذا الالتحاق المبكر والملزم في 7 شتنبر؟ استثمار زمن التعلم مهم جدا. التلامذ كاين اللي دوز شهر ونص ولا اكثر من العطله، وبالتالي محتاج انه الانشطه خاصه لضمان الانتقال الثالث من العطله للتعلم. ما يمكنش حنا نجيو ندخلوا ديريكتومون بشكل مباشر في التعلم. دونك كاين واحد الحصص اللي كتخصصوا من اجل التقويم التشخيصي ديال الانداد، من اجل الانشطه اللي بور الغافيشيسمون، يعني من اجل
1: تنشيط الذاكره. صحيح،
0: تنشيط الذاكره، ومن اجل استرجاع بعض يعني بعض مراجعه بعض التعثرات اللي ممكن تكون عند الانداد الى اخره. دونك هذه المرحله هذه ديال الالتحاق المبكر يوم 7 مهمه بزاف للانداد ديالنا، باش هذا الالتحاق المبكر هو اللي كيضمن لنا النجاح ديال السنه الدراسيه، باش ما تنتعطلوا على انطلاق الدراسه الا وهذاك الوليد ولا البنيه راه تيضيع في هذوك الايامات اللي ما تيحضرش في المؤسسه. وبالتالي الدراسه غتبدا كما قال سي نور الدين، الوزاره تلح على هذا الامر انه غتبدا بالتلاميذ اللي التحقوا لوسات، ومن بعد الى جاو الامداد تحصرين ولا ما التحقوش ممكن انه يتم الادراج ديالهم تباعا. النقطة الثانية اللي تتأكد على وزارة التربية والتعليم والتعليم والرياضة أنه عملية تسجيل ومستحقات تسجيل إلى آخره تم إعطاء توجيهات لدى السيدة والسادة مدراء الأكاديميات أنه يلتحق التلميذات المؤسسة ديالهم، وهذه الأمور ديال التسجيل وهذا تكون تباعا في المؤسسة الدينية. وبالتالي نراهن كثيرا على الالتحاق ديال التلميذات إن شاء الله في النهار 7 في الشهر كيف تفضلك. بالنسبة للتدابير الإعدادية أستاذ فرحانة، نؤكد أنه على مستوى وزارة التربية والتعليم والتعليم والرياضة تبدأ التدابير ابتداء تقريبا من نهاية الدخول المدرسي السابق، وبالتالي من أكتوبر الماضي نوفمبر ديسمبر كنبداو ديجا نفكروا أشنو هما الأمور اللي تبعنا في الدخول المدرسي الموالي، وتتبدأ الإجراءات الفعلية مع يناير من إطلاق يعني القضية دي إطلاق صفقة العروض، طلبات العروض، العقود بالطبع، الكتب المدرسية إلى آخره، تتبع عملية الطابع، تتبع عملية التوزيع إلى حين وصول الكتب المدرسية في غشت بالنسبة على المستوى المكتبات ونقاط البيع.
1: تمام. طيب
0: النقطة الثانية،
1: سمحني تفضل أستاذ.
0: النقطة الثانية اللي تتواكب هذه العملية ديال الكتاب المدرسي هي الفضاء، فضاءات المؤسسات كذلك، طلبات العروض ديال تجهيز الفضاءات وتأهيلها كتبدا هي من شهر يعني من شهر واحد. وحنا تنتبعوا بشكل تدريجي تجهيز الفضاءات، تجهيز كتب مدرسية، تجهيز العدد البيداغوجية، تكوين الأساتذة إلى آخره. وبالتالي كاين مجموعة من الأمور اللي كتنطلق بشكل مبكر ابتداء من يناير من أجل أن المؤسسة التعليمية تكون جاهزة في بداية شتنبر لاستقبال تلاميذ وتلميذات في أحسن الظروف، للرهان وجدد الرهان أن هذه الوليدات يلتحقوا ابتداء من 3-4-5 بشكل تدريجي، ونهار لسات يكونوا واجدين أنه بداوا الدراسة ديالهم، باش نستثمروا الزمن المتاح بالنسبة لنا طيلة السنة الدراسية باش نحققوا النتائج المرغوبة
1: إن شاء الله. نتمنى ذلك. طبيعة الحال هذه العملية لا تتم إلا بالتكامل الكامل ما بين الأسرة والمدرسة، وعرجت حضرتك على مجموعة من النقاط المهمة جدا، وهي جديد الوزارة لهذه السنة اعتماد التدابير كما قلت، تدابير توفير الكتب المدرسية وجاهزية الفضاءات. لو تحدد لي يعني في إطار إعدادنا تحدثنا على أن هناك كتب ستكون بالمجان وكتب ستكون في متناول الأسر المغربية، وحرص الوزارة دائما كل دخول مدرسي على توفر هذه الكتب بأثمنة تناسب القدرة الشرائية.
0: طبعا صديقي أنا تمت مراعاة هذه النقطة بالضبط، أن الكتب المدرسية تكون يعني تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. بالنسبة على ذكر الكتب، لابد من الحديث على نوعين من المؤسسات. كاين مؤسسات الريادة اللي هي طور التعميم، وهذه السنة هذه وصلنا تقريبا 80% من المؤسسات المعنية بالنموذج، وهذه تستفد من التلميذات ديالها، تستفد من واحد العدة خاصة بالتعزيز تاع

0: مكتسبات ودعم تعلمات طيلة شهر شتنبر وبداية أكتوبر. هذه العدة تتوزع بشكل مجاني على الوليدات وعلى مستوى المؤسسة التعليمية، يعني ما تحتاجش أنهم يشريوها في المكتسبات.
1: مثل ماذا لو نفصلوا يعني قسم قسم الريادة، قسم الريادة شنو غيكون فيه؟
0: هي كراسات خاصة بتعزيز المكتسبات ودعم تعلمات ومعالجة التعثرات خاصة بمادة الرياضيات العربية الفرنسية في الابتدائي، بالإضافة للرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفيزياء في الإعدادي. دونك هادو هما المواد المعنية بهذه الفترة هذه، واللي العدة ديالها كراسات وبطائق تتوزع بشكل مجاني بشكل فردي على الوليدات. ما بعد فترة شتنبر أكتوبر وبداية نوفمبر تتبدأ المرحلة ديال إرساء التعلمات الجديدة. يعني الوليدات من بعد ما تنشوفوا شنو هما النقص اللي عندهم، شنو هما المشاكل اللي عندهم، شنو هما الأمور اللي خاص يكون عندهم باش يواصلوا سنة دراسية بشكل سلس وبنجاح، نبداو معاهم تعلمات جديدة. وهنا كاين كتب ديال الريادة اللي كاين حاليا على مستوى المكتبات ونقاط البيع، واللي الآباء المفروض أنهم يقتنيوها في هذه المرحلة هذه في بداية الدخول المدرسي إعدادا لهذه المرحلة.
1: تمام.
0: كتابان سيوزعان مجانا بالنسبة لمؤسسة الريادة هذه السنة استثناء، اللي هي هو كتاب اللغة الأمازيغية اللي تم تدريس ديالها وفق مقاربة جديدة لمقاربة التدريس الصالح، وكذلك كتاب نشاط علمي. هذا بالنسبة لمؤسسة الريادة يتوزع مجانا. المؤسسات بقية المؤسسات هذول تقتنيوا الكتب العادية اللي موالفين تقتنيوا،
1: تمام،
0: سواء في الابتدائي أو في تلك الإعدادي.
1: طيب لماذا النشاط العلمي والأمازيغية؟ هما
0: النشاط العلمي والأمازيغية هي السنة الأولى التي نعتمد فيها هذا البرنامج النشاط العلمي بمقاربة منهجية ديال التدريس الصالح، وبالتالي يتم توزيع ديال الكتب بشكل مجاني على الوليدات قبل يعني إطلاقها الطبع على مستوى النشر والكتابة. نشكر بالمناسبة جميع الناشرين وجميع الموزعين وجميع الكتبيين اللي تيسهروا بشكل حريص على توفر الكتب المدرسية بمختلف الأسواق، يعني مختلف المكتبات ونقاط البيع. لولا المجهودات ديالهم ما كانش توفروا هذه الكتيبات هذو عند الوليدات. يديروا مجهودات كبيرة وأنا تنتبع معهم بشكل مباشر تقريبا من بداية فبراير مارس راه تبدأ يعني العمل مكثف عندهم وتبقى مستمر إلى غاية الدخول المدرسي باش يكون بروكسيت.
1: طيب هذا الكتب ما غاديش يكون فيهم إشكال مثلا قلة نقاط البيع والتوزيع؟ وماذا نعني لما أنا كوني أم أو أب أسمع أنه التدريس الصريح ماذا يعني به؟
0: واخا نرجع للنقطة الأولى ديال توفر الكتب المدرسية. بالنسبة للطبع كيف قلت صدريحانا تنديروا عقود ديال الطبع ديال الكتب المدرسية بالأعداد الكافية للتلاميذ وفق المعطيات والإحصائيات المتوفرة. وتنزيد واحد الهامش إضافي ديال الكتب ديال النسخ اللي غطبع من أجل سد أي خطأ مستمر. يتم التوزيع بشكل مستمر، يتم التواصل مع الناشرين ومع كتبيين من أجل ضمان توفر العدد الكافي من النسخ. الشريك اللي تساعدنا كذلك في القضية تبع أولياء أم الهيئات الممثلة جمعية الآباء تتوافينا بأي معطيات تسجل بخصوص هذا النقص اللي يقدر يكون حاصل، وبالتالي في حالة ما تنسجلوا أي خطأ كاين خلية مركزية على المستوى المركزي، خلية تتبع الدخول المدرسي اللي عندها أرقام خضراء رهنة إشارة المواطنين من أجل يعني التواصل في شأن أي خطأ مسجل على مستوى أي مديرية ولا أي مكتب نقطة فيه
1: على امتداد التراب الوطني.
0: على امتداد التراب الوطني وجميع الأكاديميات، وفي حالة سجلنا أي خطأ سنتواصل مباشرة مع الناشر اللي من المفروض أنه يزود بشكل مباشر خلال 48 ساعة الخطأ المسجل.
1: طيب التدريس الصريح؟
0: التدريس الصريح هذه واحد من هجية ديال التدريس اللي تتعتمد على مراحل

0: محددة من أجل ضمان فهم جيد لتلميذ المحتوى الدراسي المقدم. تعتمد واحد خمسة ديال المراحل الأساسية اللي هي تهيئة هذاك التلميذ بعدا باش هو يكون مستعد نفسيا أنه عرف شنو غادي نخدمو اليوم في هذه الحصة. ثانيا تنصرحوا ليه بهذاك الهدف شنو بغينا من هذه الحصة هذه. ثالثا تنديروا ليه نموذج من خلال النموذجات تنقدموا ليه النموذج ديال التعلم اللي غنخدموا عليه. المرحلة الموالية اللي هي عمل في مجموعات يعني بشكل جماعي باش يخدموهم بيناتهم التلميذات على التعلم الجديد قبل ما ندوزوا للمرحلة الأخرى اللي هي يعني العمل بشكل فردي والأستاذ كيتبع مع التلميذات بشكل فردي واش فهموا واش تكاسبوا واش تعلموا إتتر. وهاد العدة هاد المقاربات تعتمد واحد العدة متكاملة اللي فيها ماشي غير الكراسات فيها حتى واحد دروس رقمية تفاعلية اللي تيقدمها الأستاذ بشكل تفاعلي مع الوليدات تيشرح لهم تيتفاعلوا معاه تكون واحد أسئلة أجوبة ما بين تلاميذ والأستاذ من أجل التأكد من الفهم قبل ما ندوزو الكراسة اللي هي خاصة فقط بمرحلة ديال التطبيق.
1: ممتاز.
0: ليس لم يعد الاعتماد فقط على الكراسة ديال التلميذ ولكن كذلك دروس تفاعلية رقمية
1: وهذه التفاعلية وهذا هو مربط الفرس العنيد هو أنه إخراج الطفل أو التلميذ من مرحلة ملل خاصة إذا استمرت التعلمات لساعات وبالتالي بهذه المنهجية نضمن انتباهه وتركيزه. أستاذ نور الدين عكوري بقي الشق المتعلق وهو الشريك الأساسي الأسرة والمواطنات والمواطنين. اليوم سمعنا جديد الوزارة وكل ما هو إن شاء الله إشكالات منذ أشهر أو من يناير المنصرم وهم يستعدون لهذا الدخول. اليوم المطلوب من الأسر المغربية الأستاذ عبد نور الدين عكوري.
2: والمطلوب احنا قلنا في بداية البرنامج أن الأسر باش يساهموا في هذا إنجاح هذه العملية للدخول المدرسي 2026-2027 باش يتلمذوا وليداتهم يلتحقوا بالمؤسسات العمومية كيف كيشوفوا أن التلاميذ الآخرين ديال المدارس الخصوصية يلتحقوا بمؤسساتهم. هذا من جانب باش نضمنوا تكافؤ الفرص ما بين العمومي والخصوصي. فيما يخص واحد المحطة اللي هي مهمة جدا يتكلم عليها السي الحسين هي ديال الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي كان عندنا فيه إشكال ولكن هذه السنة على ما أظن حسب تصريحات وزارة والمسؤولين في الوزارة تبان بأن استدركوا هذه الإشكالات ديال الكتاب المدرسي خصوصا في مدارس الرياضة. كيقولوا بأن العام بأن غادي يكون إن شاء الله متوفر في جميع في المكاتب ديال المملكة. أنا اللي كنقول سي حسين باش هو يتابع معنا هاد الأمور لأنه هو مسؤول في الباب على أساس باش هاد الناشرين يحاولوا يوصلوا الكتب لجميع المناطق في المغرب المناطق خصوصا المناطق البعيدة اللي عندنا اللي كنعرفوها بعيدة بحال الجنوب بحال الصحراء بحال الأقاليم الشرقية بحال الناظور بحال مجموعة ديال المناطق هذه شي شوية هذه كيكون فيها ما كيوصلش لها بعد خطر الكتب الناشرين وكيتولي المضاربة في سوق السوداء. علاش كيولي بعض الناس كيمشي يشرو الكتب من عند الناشرين بعين مكان مثلا في بلايصهم وتيوليهم تيبيعوهم بأثمان ماشي بالأثمان اللي محددها الوزارة مع الناشرين تيوليو بيعها بأثمان أخرى اللي هي كتسمى داخله في سوق السوداء. هذا من جانب اللي غادي احنا غادي نسهروا عليه بالنسبه لنا في اطار اللجنه الاقليميه اللي عندنا على الصعيد الوطني باش نتبعوا هذه العمليه واللي كيبان لينا تيدقهم بهذه العمليه اللي هي ديال السوق السوداء راه غادي يمكن لجميع الاسر باش يخبروا به المسؤولين في هذا الباب. هذا من جانب
1: رغم انه الكتاب اسمح لي استاذ نور الدين هذه مهمه جدا رغم انه الكتاب مكتوب عليه ثمنه وهو
2: علاش انا قلت لها الاخت فرحانه بان السوق السوداء معناها ما كيتباعش بالكتاب بالثمن اللي مكتوب عليه كيولي يتباع بثمن اخر نظرا في بعض الاحيان ما كيلقاوش الاباء في بعض المناطق اللي هي بعيده جدا
1: ولانه مطلوب صحيح
2: ولي الامر. علاش نقول انا السي حسين يحاولوا يركزوا على مع الناشرين على اساس باش يوصلوا الكتب لهذه المناطق اللي هي بعيده على الصعيد الوطني لان العمليات اللي قامت بها وزاره التربيه الوطنيه الى حد الان واحد المجهود جبار كنشكرهم عليه ونشكروا جميع المسؤولين داخل الوزاره على هذا المجهود اللي قاموا به وما كنبغيوش المجهود يضيع في الأخير يضيع. علاش؟ لان الاجراء ديالو على ارض الواقع هي اللي صعبه جدا، نظرا لمجموعه ديال الاكراهات اللي هي كتفوق لها الوزارات فوق اي واحد، مجموعه ديال الاكراهات اللي خاص جميع المتدخلين سواء السلطه الطلابيه سواء وزاره التربيه وزاره التربيه الوطنيه سواء الاسر كذلك والاباء، باش نتعاونوا فيما بيننا باش هاد الكتيبات يكونوا عند التلاميذ في بدايه في الدخول في هذا الدخول المدرسي، ونضمنوا تكافؤ الفرص لجميع الوليدات على الصعيد الوطني. هذا هو النداء ديالنا احنا كأسر بالنسبه لنا في هذا الباب، وكذلك نقوموا بالواجب ديالنا احنا كأسر بان وليداتنا يلتحقوا نهار 7 شتنبير يلتحقوا بالاقسام ديالهم، ونعاودوا ننبهوا ونعاودوا نسطروا السطر احمر بان راه اللي ما التحقش راه غتسجل ليه الغياب وغتحسب ليه في النقطات المراقبه المستمره ديالو.
1: تمام الالتزام بالموعد
2: على الصعيد المديري.
1: طيب خلينا نسمعوا راي الاستاذ حسين في ثواني. استاذ حسين لم يتبقى لي شيء الكثير. استاذ حسين في هذه النقطه بالذات
3: بالنسبه لنا صراحه التواصل المستمر اللي تنديره سواء مع الشريك لجمعيه الاداء او لا مع الناشرين او لا مع الكتبيين او لا مع مختلف الفاعلين مكننا من اننا نلتقطوا هذا النوع من من من من المحاضر. اعطينا درنا واحد جميع ديال المعطيات لعدد التلاميذ كل مديريه على المستوى الوطني، وافينا به الناشرين انتما الناشرين تيتبعوا بواحد العدد محدد اللي طلبنا منهم بناء على المعطيات اللي عندنا، وفي نفس الوقت عطيناهم العدد ديال التلاميذ.
1: اشكرك.
3: كل اقليم باش هما يعرفوا بالضبط، ودرنا لهم حتى في المعطيات اللي عطيناهم المكتبات
1: اللي يلتحقوا بها اللي غادي
3: بالضبط.
1: شكرا استاذ حسين. زطيت للاسف شديد دهمنا وقت انتهى وقت البرنامج. مدير مناهج التعليم الابتدائي بوزاره التربيه الوطنيه، شكرا جزيلا على حضوركم معنا وعلى تنويركم مستمعينا. الشكر موصول ايضا للاستاذ نور الدين عكوري، وحضرتك تمثل جمعيات والفيدراليات، رئيس المجلس الوطني لفيدراليات جمعيات ابناء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب. شكرا للجميع، غدا حديث اخر يا جماعه. I don't know.

0: درجة بأبيجان حيث الطقس غائم، 32 درجة بدكار و34 درجة بباماكو مع أجواء غائمة جزئيا. في باقي أنحاء العالم تشهد باريس أجواء غائمة جزئيا مع 24 درجة، الحرارة تصل إلى 33 درجة في مدريد مع طقس مشمس، 35 درجة في روما، 28 درجة تسجل في نيويورك حيث الطقس غائم جزئيا، فيما تبلغ درجات الحرارة 44 درجة بمكة المكرمة.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين المباغت على مدينة سبتة المحتلة قبل شهر. في المغرب شروع اعتبار من اليوم وإلى غاية منتصف نهار 9 سبتمبر المقبل في إيداع التصريح بالترشيحات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الاستحقاق الانتخابي المقرر 23 سبتمبر. حرب إيران في أول تصعيد عسكري بعد شهر من الهدوء. إيران تعلن شن هجمات على الأردن والإمارات ردا على ضربات أمريكية على جزيرة تيلارك في مضيق هرمز. الولايات المتحدة أعلنت أن هجماتها كانت تهدف إلى منع إيران من نشر المزيد من الألغام البحرية في المضيق بعد أيام من إعلانها الانتهاء من إزالة الألغام منها. تركيا تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المشكل حديثا بين السعودية وباكستان وتركيا. الدول الثلاث وقعت في 7 من الشهر الجاري اتفاقية مكة للدفاع المشترك. جوجل تغير لمستخدميها في الولايات المتحدة اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وذلك عقب قرار لرئيس دونالد ترامب بتغيير اسم البحيرة الواقعة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. كندا تتمسك باسم البحيرة وترى أن القرار لا يغير الواقعة في شيء. في الميدان الرياضي، سكوتي شيفلر يفوز ببطولة تور تشامبيونشيب للغولف المرحلة الأخيرة والحاسمة في منافسات الفيديكس كاب. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز نفى اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغت على مدينة سبتة المحتلة قبل شهر. وقال في تصريح لإذاعة كاديناسور إن ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية عادة أظهر أدنى شك أو حتى ألمح إلى أي شك في دروع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. وقال ما نعرفه حتى الساعة هو أنه تم تحريف مرسوم صادر عن المحكمة العليا في يوليوز الماضي ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي عبر شائعات ومعلومات مضللة، فضلا عن منظمات إجرامية تتاجر بالبشر. من مدريد تقرير مراسلنا محمد لمدة.
3: دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن التعاون مع المغرب عقب الدخول الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة يوم 30 و31 من يوليوز، مؤكدا أن هذا التعاون كان إيجابيا للغاية وفوريا.
4: الخبرة التي لدي بشأن الأزمة السابقة في سبتة هي وجود تنسيق وتعاون فوري ولحظي من قبل السلطات المغربية. لقد كانوا على تواصل مستمر يومي 30 و31 يوليو. صحيح أنه في 31 يوليو بدأ بالفعل مشاهدة انتشار ميداني من قبل السلطات المغربية وتحديدا في منطقة الفنيدق لمواجهة تدفق الأشخاص الذين كانوا يحاولون الدخول بشكل غير نظامي إلى مدينة سبتة.
3: ونفى سانشيز وجود أي معلومات لدى قوات الأمن أو المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية تشير إلى مشاركة السلطات المغربية في الأحداث.
4: لا توجد أي معلومات حتى الآن تثير الشكوك حول مشاركة السلطات المغربية بأي شكل من الأشكال، ويجب أن أقول لكم إنه إذا انتقلنا إلى مجال الهجرة فإن التعاون مع

0: المغربي إيجابي للغاية.
1: ووفقا لسانشيز، دخل نحو 70,000 شخص، عاد 9 من كل 10 منهم، فيما لا يزال في المدينة 5,000 مهاجر من بينهم 1,200 قاصر. ومنذ 10 من غشت غادر أيضا 3,222 شخصا الحدود طوعا. واتهم سانشيز شبكات التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة خلال الأزمة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: في المغرب، بدءا من الساعة 8 من صباح اليوم، انطلقت الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي ستنتهي في الساعة 12 من زوال الأربعاء 9 سبتمبر المقبل. وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر عليهم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين: المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ثم إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة. وستبدأ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر. نتابع توضيحات محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة صلاغنة التابعة لجامعة القاضي عياض، حوره يوسف النعماني.
3: المرحلة المتعلقة بإيداع التصريح بالترشيح تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي إلزامية تتعلق بإيداع التصريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض عبر وكيل اللائحة، الذي يجب عليه أن يلج إلى المنصة ويباشر عملية ملء النسخة الإلكترونية حسب المعلومات المطلوبة، وكذلك وضع الوثائق المرفقة. وكيل اللائحة يمكنه استخدام حاسوبه الشخصي أو أي وسيلة إلكترونية تفي بالغرض، أو يمكن عند الحاجة الحضور إلى مقر الولاية أو العمالة أو المقاطعة المعنية للقيام بهذه العملية. وكذلك يمكن أن يجد المساعدة من طرف الموظفين داخل أوقات العمل الرسمية بما فيها يوم السبت والأحد. وكذلك يمكن لكل وكيل لائحة أن يصطحب معه كل شخص يراه مفيدا له، يمكن أن يساعده على إيداع التصريح، على أن يقوم بتحميل وصل ونسخه للإدلاء به في المرحلة الثانية، هي مرحلة الإيداع المباشر للتصريح بالترشيح. فهذا الوصل الإلكتروني يعتبر أساسيا في كل المراحل.
2: أعلنت سوريا أمس فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاق دام 14 عاما خلال زيارة وزير خارجيتها أسعد الشيباني إلى طرابلس. وتستهدف الخطوة استعادة الحضور الدبلوماسي السوري في ليبيا وتنظيم أوضاع الجالية السورية التي يقدر عدد أفرادها بنحو 200,000 شخص يتركزون في مناطق عدة ولا سيما طرابلس وبنغازي. أعلنت إيران اليوم شن هجمات على أهداف في الأردن والإمارات ردا على ضربات أمريكية على جزيرة لاراك في مضيق هرمز في أول تصعيد عسكري منذ شهر في الحرب. وجاءت سلسلة الهجمات الإيرانية بعدما قالت الولايات المتحدة أمس أنها استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لاراك في مضيق هرمز، وأن هجماتها كانت تهدف إلى منع إيران من نشر المزيد من الألغام البحرية في المضيق بعد إعلانها الانتهاء من إزالة الألغام منه. ورغم الإعلان الأمريكي، أفادت بحرية الحرس الثوري أن النيران اشتعلت في ناقلة نفط عملاقة كانت تحاول المرور عبر المسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغمين بحريين. ومن جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستوجه ردا حاسما للاعتداءات. وجاءت الضربات المتبادلة مع دخول الحرب شهرها السابع منذ أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، وبعد شهر من الهدوء على الصعيد العسكري. وفي الأسابيع الأخيرة أعطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولوية للحرب الاقتصادية على الضربات العسكرية. للتعليق معنا من بيروت العميد الركن المتقاعد ناجم لاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي حوره رضا كريفي.
4: حالة التهادن الموجود منذ 29 تموز بحجة أنه حصار اقتصادي، هذا لم يؤدي إلى نتيجة، وأصبح

0: مثار تساؤل سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في إسرائيل. لذلك اليوم نحن أمام معادلة لا يمكن وقف الأمور عند هذا الحد، لأنه إيران تعودت على الحصار الاقتصادي وكانت تهرب نفطها من غير طريق. لذلك اليوم على الولايات المتحدة أن تنهي هذه الحرب. إذا كان الأمريكي طويل النفس ويعول على حرب اقتصادية أو مشاكل داخلية في إيران، رأينا أن هذه الأمور لم تؤدي إلى نتيجة، لا بل الإيراني الذي يعتمد استراتيجية الصبر الاستراتيجي ممكن يعني إيران ساعتها أن تطلع، يعني إذا لم تكن منتصرة، إذا بقيت إيران وبقيت الحكم في إيران، يعني أمريكا وضعها صعب. إيران التي تقول إسرائيل أنها ما زال لديها 1500 صاروخ باليستي، تقديرات معهد ألما، هل ممكن أن تتورط بحرب جديدة وتتحمل إسرائيل 1500 صاروخ باليستي؟ الأمور صعبة، لكن أنا أرى أن المتنفس العسكري هو الأساس، وإعادة الحرب حتى لو كانت طويلة هي الأساس، مترافقة مع حصار اقتصادي.
1: في اسطنبول ينطلق اليوم الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الأقليمي المشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان. ووقعت الدول الثلاث في 7 من شهر أغسطس الجاري اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع سيشهد إنشاء لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث. نتابع تعليق حمزة تيكن الكاتب والمحلل السياسي من أنقرة، حوله نور الدين إيجاجان.
2: الاجتماع سيكون كبيرا موسعا وهاما جدا من حيث الشكل أنه الأول، ومن حيث الشكل أيضا سيضم وزراء خارجية هذه الدول وأيضا وزراء دفاع هذه الدول إلى جانب قادة جيوش هذه الدول. اجتماع مهم جدا بهذه النظرة إلى جانب المواضيع الهامة التي سيبحثها كأول اجتماع لاتفاقية مكة. النقطة الأولى المهمة التي ستبحث قضية المناورات المشتركة والتدريبات المشتركة بين الجيوش الثلاثة التركية والسعودية والباكستانية. وبطبيعة الحال سنسمع وسنشاهد وسنرى رسائل استراتيجية ستخرج من هذا الاجتماع للجميع، للأصدقاء وللأعداء بكل تأكيد. للأصدقاء أن هذه الاتفاقية اتفاقية مكة جدية، ويمكن لبعض الدول العربية والإسلامية الأخرى أن تنضم إليها، وللأعداء أيضا أن هذه الاتفاقية جدية وستعمل على تغيير كثير من الموازين في الإقليم في المرحلة المقبلة. وبالتالي اجتماع اسطنبول يمكن أن نسميه الانطلاقة العملية لاتفاقية مكة بين تركيا والسعودية وباكستان.
1: يجتمع الرئيس الصيني شي جي بينغ والإيراني مسعود بازجاكيان والروسي فلاديمير بوتين في قمة لمنظمة شانغهاي للتعاون تعقد اليوم وغدا في بشكيك عاصمة كرغستان، في وقت تواجه عدة دول من أعضاء التكتل أزمات كبرى. أشاد البيت الأبيض بإقدام خدمة جوجل مابس على تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا بالنسبة إلى مستخدميها في الولايات المتحدة، وذلك عقب قرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب بتغيير اسم البحيرة الواقعة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. كندا التي تتمسك باسم البحيرة اعتبرت أن القرار لا يغير الواقع في شيء، وشركة التكنولوجيا العملاقة جوجل أعلنت أن المستخدمين في كندا سيظلون يرون اسم بحيرة أونتاريو المستخدم رسميا منذ القرن 17. تقرير مراسلنا في كندا محمد الأشاب.
3: بعد هذا العد العكسي الاحتفالي على الضفاف الكندية لبحيرة أونتاريو، كشف النقاب عن لافتة زرقاء كتب عليها بالإنجليزية والفرنسية بحيرة أونتاريو الآن وللأبد. الرسالة أطلقها رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد ردا على قرار دونالد ترامب إعادة تسمية البحيرة لتصبح بحيرة أمريكا.
4: يمكن لترامب أن يسمي ما يشاء، لكن باقي العالم سيظل يدعوها بحيرة أونتاريو. اتصل بي حكام ولايات أمريكية وأكدوا أنهم سيواصلون بدورهم تسميتها بحيرة أونتاريو.
3: الرفض الكندي لم يقتصر على أونتاريو، رئيس حكومة مانيتوبا واب كينيو اعتبر الخطة

0: خطوة استعراض سياسي مؤسفا.
1: يعتقد ترامب أنه حقق نجاحا باهرا عندما غير اسم خليج المكسيك، وهو الآن يحاول تكرار ذلك ودغدغة مشاعر قواعده الانتخابية. الجميع هنا يرى الأمر محزنا بعض الشيء، وليس هذا أفضل أعماله.
0: في الشارع وعلى الإنترنت عبر كنديون عن رفضهم للخطوة الأمريكية وغضبهم من إقدام خدمات مثل جوجل مابس على اعتماد التسمية الجديدة في الولايات المتحدة.
2: لقد سئمت حقا من مجاراة الشركات الكبرى لجنون دونالد ترامب. ليسوا مضطرين لفعل ذلك مطلقا، هذا أمر مثير للسخرية.
0: ويرى مراقبون أن التسمية الجديدة لا تفرض نفسها على كندا أو على بقية العالم، ولا يترتب عليها أي تغيير في الحدود بين البلدين، وهو ما أكدته وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي في مؤتمر صحفي.
3: سنناديها دائماً بحيرة أونتاريو، نقطة إلى السطر.
0: من تورونتو، محمد لشهب لمدينة.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف المركز الأول عالميا يفوز ببطولة تور تشامبيونشيب للغولف المحطة الأخيرة والحاسمة في منافسات الفيدكس كاب ليحرز لقبه الثاني في هذه البطولة التي تمنح الفائز 10 ملايين دولار. فؤاد الحنوي.
5: زكى المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر هيمنته المطلقة في إسليك بأتلانتا، مكررا بذلك إنجازه الذي حققه سابقا في العام 2024، وذلك من خلال الظفر ببطولة الفيدكس كاب. وقد تفوق اللاعب الأمريكي على حساب فيكتور أوفلاند الذي حقق بطاقة ب13 تحت المعدل، فيما قدم اللاعب الأمريكي بطاقة ب16 ضربة تحت المعدل. وقد أبان الأمريكي عن تركيز كبير خصوصا في الحفر الحاسمة بالرغم من بعض الأخطاء. بعد فوزه ببطولة سان جود الشامبيونشيب قبل أسبوعين، أثبت شيفلر مجددا جدارته بالصدارة في أتلانتا وأحرز لقبه الثاني في فيدكس كاب، رغم أنه لم يكن يمتلك أي أفضلية مسبقة عند انطلاق المنافسة، حيث حقق 3 ألقاب مقارنة بالعام الماضي حينما حمل 6 كؤوس، وقبل كل شيء مقارنة بالعام 2024 عندما أحرز 8 ألقاب، بما في ذلك ذهبية أولمبياد باريس.
4: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
6: مرحبا بك إبراهيم.
4: إذن الملك في وجدان المحامين المغاربة، وأوضاع تونس تنذر بانفجار كبير، ما التفاصيل وماذا عن الداخل الليبي أيضا؟
6: جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على قانون المهنة، تحكي إسبريس. مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كما تنقل الجريدة أكد أن الملك في وجدان المحامين المغاربة كما في وجدان الأمة أسمى من أن يكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني. مواطنون ومهنيون غاضبون من أخنوش بسبب استمرار إغلاق محطة التاكسيات بأجادير، يكتب لوتوغاسون سواسونت. ما تزال محطة سيارات الأجرة بصنفيها بمدينة أجادير مغلقة في وجه المهنيين دون أن تعرف أسباب هذا التأخر لحدود الساعة، الأمر الذي يثير غضب الطرفين، خصوصا أن المحطة المؤقتة غير مؤهلة وغير لائقة بسكان وزوار المدينة. هل تنذر الأوضاع المأزومة في تونس بحدوث انفجار شعبي؟ يسأل موقع عربي 21. تعيش تونس على وقع أزمات متعددة ومترابطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، حيث اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية بأغلب المحافظات بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. وزاد الوضع تعقيدا مع فقدان المواد الأساسية وأبرزها المياه المعلبة، ما دفع المواطنين لاعتراض شاحنات نقل المياه بالطرقات وسلبها. نواب تونسيون يطالبون بجلسة استثنائية لمساءلة الحكومة، تعنون العرب الجديد. طلب نواب تونسيون بقطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة برلمانية استثنائية لمساءلة الحكومة حول تردي الخدمات الأساسية وتواصل أزمتي المياه والكهرباء وغياب بعض الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وعاشت تونس خلال هذا الصيف وضعا محتقنا بسبب عدة أزمات. اتفاق سياسي في ليبيا يمهد إجراء انتخابات وطنية خلال 2، الملف متفاعل في الصحف. وقعت أطراف سياسية وعسكرية ليبية اتفاقا ينص على العمل لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 24 شهرا بعد سنوات من تعثر المسار الانتخابي.
4: هل تشيع حرب إيران بتصعيد

0: عيد كبير، هل تسقط تلال علي الطاهر الاستراتيجية جنوبي لبنان؟
1: أمريكا وإيران على حافة الانفجار، هرمز يشعل التصعيد، عنوان تقرير خاص في موقع سكاي نيوز عربية. تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، وينقل الموقع عن كاتب وباحث سياسي أن الضربات الحالية لا تزال ضمن إطار عمليات خاطفة وسريعة، مرجحا أن تتوقف خلال 24 ساعة ما لم ينتقل الطرفان إلى جولة أوسع تشبه التصعيد الذي استمر سابقا 12 يوما. خبر الضربات المحدودة المتبادلة يلقى تفاعلا في الصحف والمواقع الإلكترونية. في لبنان لا تحمل وجهة التطورات التي تتعاقب ميدانيا في الجنوب اللبناني ودبلوماسيا في كل التحركات كما المواقف الدبلوماسية سوى ازدياد مؤشرات لمعركة حاسمة في تلال علي طاهر الاستراتيجية، التي تقول جهات لبنانية معنية بكل الوضع الميداني والدبلوماسي المتصل بها إن حصولها لم يعد سوى مسألة توقيت يتفق عليه الجانبان الإسرائيلي والأمريكي.
0: والحان الوقت لإنهاء حرب أوكرانيا.
1: أشعل إعلان بولندا رفضها استضافة رؤوس نووية على أراضيها خلافا داخليا حول موقع البلاد في منظومة الردع النووي للناتو، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية من مواجهة محتملة مع روسيا، التي ذكرت مصادر إعلامية أخيرا أنها قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية التكتية، وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل الانتشار العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية وفق صحيفة نيوزويك. فجوة الخسائر البشرية الروسية تبلغ حاليا نحو 6000 جندي، أي أن روسيا لا تستطيع تعويض 6000 جندي تفقدهم كل شهر مقارنة بعدد الأشخاص الذين تستطيع تجنيدهم، مع أن موسكو تستقطب نحو 1000 مجند يوميا تقول الغارديان. نيويورك تايمز تشير إلى أن هذه الضغوط لم تقنع بوتين بأن الوقت حان لإنهاء الحرب، فالرئيس الروسي يبدو مقتنعا بأن الوضع في أوكرانيا أسوأ من وضع روسيا، وأن استمرار القتال سيؤدي في النهاية إلى إنهاء كييف وإلى إجبارها على تقديم تنازلات.
0: شكرا خالدون زين الدين. بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: موسم جديد بنفس جديد، وفي أول أركان الموسم أخبار حصرية خاصة بشريط الأوديسة الذي تحتضنه القاعات العالمية حاليا، أخبار حصرية تخص تصويره في المغرب. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
4: أهلا بكم في موسم جديد. ما الذي يقع حين يتوقف أول القسم في تخصصه ولو مؤقتا؟ لا شيء، يرتاح قليلا ثم يستعيد شارة العمادة، لأن العقلاء يخبرون بأن الأساسي لا يمكنه إلا أن يكون أساسيا، والبدلاء ما هم إلا بدلاء. أعود من الاثنين إلى الجمعة في موسم جديد بنفس الأسلوب الذي لا يملكه آخرون ولا أملك غيره، لأنه الركن الأول في الموسم. من اللازم أن أمنح نفسي هامشا للكلام، لأن شارة العمادة في التخصص لا يصنعها الأسلوب لوحده، بل ما يحمله الركن من أخبار حصرية لا يمكن أن يعثر المتتبع عليها في مكان آخر وبقلم آخر. تريدون مثالا أو بالأحرى تريدون أمثلة؟ طيب، قلت بضعا من كلمات فقط في مقطع فيديو قبل شهر بخصوص شريط الأوديسة لكريستوفر نولان، وهو الفيلم الذي يصنع الحدث حاليا في كل البقاع. هذا الفيلم صور الجزء الأكبر منها عندنا في المغرب، وما لا يعرفه الناس أن التصوير جرى على شطرين، شطر أول في مواقع منها الصويرة وقصبة أيت بن حدو في ورزازات أو مراكش، وشطر ثاني نكاد نتحدث فيه عن أجهزة وطاقة من جديد في الداخل جنوب المملكة مع انضمام النجمة تشارلي ثيرون للتصوير في جوهرة صحرائنا المغربية، باخرات تم استيرادها ولهيب جرب لأول

0: مرة عندنا وسخرت فيه عاكسات ضوء تكلف الملايين ولم يسبق أن استخدمت في شريط سينمائي آخر، وعشاء اعتقد كثير ممن شاهدوا الشريط بأنه صور في بلد آخر، في حين أن التصوير تم عندنا في المسرح الملكي بمراكش. كثير من أخبار حصرية يعثر أن يعثر المتتبع عليها في مقالات وبرامج أخرى، مثلما لا يمكن لأي كان أن يشكك في الصور الحصرية التي وصلتنا من طاقم الفيلم بعد العبور من المغرب. ومنها تلك الرسالة الخطية التي تركها كريستوفر نولان لمصدرنا: Thanks for your usual hard work and the ability to deliver. It's always a pleasure working with you, my friend. Best wishes. بتوقيع كريستوفر نولان. ثم ماذا بعد؟ هي الثقة في المغرب، البلد العظيم الذي استضاف ويستضيف كبار السينمائيين العالميين، ومن ضمنهم كريستوفر نولان الذي سبق له أن صور عندنا منذ قبل في شريط استهلال إنسيبشن. ترون الآن مرة أخرى وبالدليل بأن أول القسم لا يعوض. طيب، أضيف في أول أركان الموسم بأن طنجة تتأهب حاليا بدورها لاستقبال فريق إنتاج عالمي آخر، دمومي فور، جزء جديد من سلسلة أفلام بميزانية خيالية، جزء كبير من الأمكنة التي ستحتضن التصوير في طنجة وبعدها في ورزازات حددت بحسب الأنباء المؤكدة التي بلغتني من المصدر. جزء رابع سيشهد عودة بريندن فريزر وريتشل ويز. باختصار شديد، هو فقط جزء مما ينتظر المتتبعين به في موسم جديد يواصل فيه الركن ريادته في هذا المجال. قبل أن أنهي الركن الأول من هذا الموسم الجديد، لن يفوتني التذكير أولاً بأننا فقدنا قبل أيام واحداً من رواد سينمانا الراحل الكبير مصطفى الدرقاوي، مثلما لن يفوتني التذكير ثانياً بأن الركن سيصلكم هذا الموسم في فترة الصباح وأيضاً في فترة الظهيرة بعد نشرة المنتصف التي أحل ضيفاً عليها. باستثناء هذين التذكيرين لا جديد، كنت في الريادة ولا زلت في الريادة في مجال أنافس فيه قلمي منذ سنوات طويلة. والسلام، إلى الملتقى.
1: كنا إذن في ركن لنعبر مع بلال مرميد ونعود بعد الفاصل.
2: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
3: Il était une fois la mémoire.
2: Écouter une histoire, une voix, un silence, une idée qui dérange,
4: c'est le silence des autres,
2: une émotion qui reste.
5: Il renforce donc la famille.
2: Cette rentrée, écoutez autrement. Nouvelle saison sur Média. La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijali Wafa Bank.
6: Atijali Wafa Bank, croire en vous.
2: Média 1, Al-Muntasaf, Ibrahim Al-Gharbi.
1: والتحقت من الآن الزميلة لينا تاغي استعدادا لتقديم لو غران جورنال. مرحبا، بونجور لينا.
7: بونجور إبراهيم، بونجور ا توتز و ا توس.
2: 12h30 13h30 لو غران جورنال لينا تاغي.
7: Merci d'être à l'écoute de Média 1 et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce grand journal. C'est parti pour une heure d'information, d'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 avant le retour de l'actualité, le journal. Je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo.
8: Au Maroc, le temps sera ensoleillé sur Tadla, El Haouz et Tafilalt, puis partiellement nuageux, à souvent clair ailleurs. Des précipitations sont possibles sur le Rif, Saïs et le Moyen Atlas. Côté température, le thermomètre enregistrera 26 degrés à Agadir, 27 à Rabat, la capitale, 28 degrés pour Casablanca, Nador et Safi, 30 à Essaouira, 32 degrés à Tanger, la ville du Détroit, 32 degrés pour Oujda et Laayoune, 35 à Fès, 38 degrés pour Errachidia et Bni Mellal et 39 à Marrakech. Ce sera la maximale dans le royaume. Ailleurs, au Maghreb et en Afrique du Nord, à Alger, le temps sera souvent ensoleillé avec un thermomètre à 30 degrés. Même temps pour Tunis sous le soleil avec 36 degrés. Vous aurez 32 à Nouakchott, 36 degrés à Tripoli, 35 au Caire et 43 à la Mecque où il fera

0: Les ondes de Radio Méditerranée Internationale, il est 13h et tout de suite, le retour de l'actualité, la synthèse vous est présentée cet après-midi par Nordine et Gajan. Marhaban Nordine.
1: Marhaban Lina. بكم إلى موجز الواحدة. نستهله من نفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين المباغث صوب سبتة المحتلة قبل شهر. رئيس الحكومة الإسبانية أضاف عبر إذاعة كادينا سير أن ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية أظهر أدنى شك أو حتى ألمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. في المغرب أكد وزير الداخلية أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8:00 من اليوم الاثنين 31 أغسطس الجاري وتنتهي في الساعة 12:00 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وأخبر وزير الداخلية ضمن بلاغ الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. إلى الشرق الأوسط، حيث أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذي شنته إيران بطائرة مسيرة قالت إن اعترضتها فوق مياهها الإقليمية، وصفة الحادثة بأنه تصعيد خطير. وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على منصة إكس عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطاري مع إسرائيل من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه من الطرفين كاملا ودون انتقائية، مؤكدا أن حل المشكلة بالقوة العسكرية لم ولن ينجح، ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. عون أكد عقب لقاء جمعه مع الرئيس اليوناني في أثينا أن لبنان وشعبه تعب من الحروب، منبها من أن استقرار بلاده ينعكس مباشرة على استقرار المنطقة وأوروبا. في الولايات المتحدة، يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم وسط مخاوف كبيرة من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة بعد حربه التجارية مع كندا. وفي أعقاب الاجتماع، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مواصلة الجهود الدبلوماسية أمر ضروري للتوصل إلى تسوية سلمية مع إيران واستعادة الاستقرار الإقليمي وضمان الحرية الكاملة للملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز. في المقابل، يجتمع قادة الصين وروسيا والهند إلى جانب عدد من رؤساء الدول في قرغيزستان اليوم للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، فيما تلقي التهديدات الأمريكية المتصاعدة ضد إيران بظلالها على القمة، وتضع تمسك المنظمة التي تضم طهران أمام اختبار جديد. ويشارك في هذه القمة التي تستمر إلى الغد الرئيس الصيني شي جي بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي والرئيس الإيراني مسعود بشكيان. انطلق في اسطنبول اليوم أول اجتماعات اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. وتستضيف تركيا الاجتماع الأول للجنة التي تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطار الاتفاق. ختام الموجز من ملاعب كرة القدم الأوروبية، وبرسم الجولة الثانية من البريمير ليج، يواجه نادي أرسنال نظيره أستون فيلا ابتداء من الساعة 8:00. وفي الليغا، حامل لقب نادي برشلونة يلاقي رايو فايكانو الساعة 6:30، فيما في الدوري الإيطالي يلاقي روما ليتشي الساعة 5:30، فيما يصطدم أتلانتا مع بولونيا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية موجز الواحدة. تواصلون الاستماع إلى لو غران جورنال. مع لينا، إلى اللقاء.
2: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
3: L'Argentine est submergée un peu par ça.
2: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
4: 12h30, 12h30, 13h30, le grand journal, Lina Tagui.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.

0: مارتينيك جان في تقديم الموجز نستهله بنفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين المباغث صوب سبتة المحتلة قبل شهر. رئيس الحكومة الإسبانية أضاف عبر إذاعة كادينا سير أن ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية أظهر أدنى شك أو حتى لمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. في المغرب أكد وزير الداخلية أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من اليوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وأخبر وزير الداخلية ضمن بلاغ أن الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. إلى الشرق الأوسط، حيث أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذي شنته إيران بطائرة مسيرة قالت إنها اعترضتها فوق مياهها الإقليمية واصفة الحادث بأنه تصعيد خطير. وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على منصة إكس عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه من الطرفين كاملا ودون انتقائية، مؤكدا أن حل المشكلة بالقوة العسكرية لم ولن ينجح ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. عون أكد عقب لقاء جمعه مع الرئيس اليوناني في أثينا أن لبنان وشعبه تعب من الحروب، منبها من أن استقرار بلاده ينعكس مباشرة على استقرار المنطقة وأوروبا. في الولايات المتحدة، يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم وسط مخاوف كبيرة من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة بعد حربه التجارية مع كندا. وفي أعقاب الاجتماع، يعتبر الاتحاد الأوروبي أن مواصلة الجهود الدبلوماسية أمر ضروري للتوصل إلى تسوية سلمية مع إيران واستعادة الاستقرار الإقليمي وضمان الحرية الكاملة للملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز. في المقابل، يجتمع قادة الصين وروسيا والهند إلى جانب عدد من رؤساء الدول في قرغيزستان اليوم للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، فيما تلقي التهديدات الأمريكية المتصاعدة ضد إيران بظلالها على القمة وتضع تماسك المنظمة التي تضم طهران أمام اختبار جديد. ويشارك في هذه القمة التي تستمر إلى الغد الرئيس الصيني شي جي بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي والرئيس الإيراني مسعود بشكيان. أعادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية افتتاح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد 14 عاما من الإغلاق في ظل التوترات السياسية والأمنية بين البلدين. وقالت الوزارة إن الافتتاح تم بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء الليبي محمد بن غلبون وبمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في طرابلس. ختام الموجز من ملاعب كرة القدم الأوروبية، وبرسم الجولة الثانية من البريمير ليج يواجه نادي أرسنال نظيره أستون فيلا ابتداء من الساعة 8. وفي الليغا، حامل لقب نادي برشلونة يلاقي رايو فايكانو على الساعة 6:30، فيما في الدوري الإيطالي يلاقي روما ليتشيا الساعة 5:30، فيما يصطدم أتلانتا مع بولونيا. الثانية والدقيقة الرابعة على ميديا، نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد إلى هذا الموعد المتجدد من برنامج الاقتصاد للجميع، البرنامج الذي يواكب كالعادة أهم التحولات الاقتصادية ويقرأ الأرقام والمؤشرات التي ترسم ملامح الاقتصاد المغربي والدولي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في هذه الحلقة سنفتح ملفاً تتقاطع فيه التجارة مع الجغرافيا والسياسة والاستراتيجية. العلاقات المغربية الصينية تتطور بوتيرة لافتة خلال السنوات الأخيرة، من المبادلات التجارية والاستثمارات إلى مشاريع وقطاعات تحمل أبعاداً استراتيجية. الصين التي تبحث عن مواقع جديدة في الاقتصاد العالمي، والمغرب يعزز موقعه كمنصة نحو إفريقيا وأوروبا. فماذا وراء هذا التقارب الاقتصادي المتسارع، وكيف انتقلت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين من منطق التجارة إلى رهانات أوسع بأبعاد جيو اقتصادية؟ هذا ما سنحاول أن نناقشه في موضوعنا الرئيسي بعد قليل، وقبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: رقم واحد يختصر حركية قطاع بأكمله بالمغرب. أكثر من 22 مليون مسافر عبروا مطارات المغرب خلال 7 أشهر، وأوروبا في الصدارة مستحوذة على الحصة الأكبر من حركة النقل الجوي. رقم يكشف حجم الارتباط بين المغرب والأسواق الأوروبية، ويعكس في الوقت نفسه دينامية السياحة والسفر ودور المطارات في تعزيز انفتاح الاقتصاد المغربي على العالم. أزيد من 22 مليون مسافر رقم يعكس الزخم المتواصل الذي عرفه قطاع النقل الجوي بالمغرب خلال هذه السنة. فخلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يوليوز، سجلت مطارات المملكة نموا بنسبة 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. الرحلات الدولية استحوذت على النصيب الأكبر ب 19 مليون مسافر، فيما تجاوز عدد المسافرين عبر الرحلات الداخلية أزيد من 2 مليون مسافر. على مستوى المطارات، تصدر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ب6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة ثم أكادير وطنجة بن بطوطة بأزيد من 1 مليون مسافر. أما أوروبا فواصلت الهيمنة على حركة النقل الجوي من وإلى المغرب بأكثر من 16 مليون مسافر. لم يتوقف النمو عند المسافرين، حيث ارتفعت كذلك حركات الطائرات إلى 164,164 حركة بنمو 9.82%. كما امتد الأداء الإيجابي للقطاع إلى نشاط الشحن الجوي الذي دخل على خط النمو بعدما بلغ أزيد من 66,000 طن، مسجلا زيادة قوية بنسبة تناهز 12%. الخلاصة، أرقام هذه السنة تؤكد أن الطيران بالمغرب يواصل التحليق عاليا، مدفوعا بتوسع شبكة الرحلات وتنامي الحركة السياحية والتجارية وتعادم الربط الجوي مع الأسواق الدولية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: وكما جاء في التقديم، العلاقة المغربية الصينية إذن تبرز كواحدة من العلاقات التي تتطور بوتيرة لافتة. في الآونة الأخيرة، التبادل التجاري بلغ أزيد من 10 ملايير دولار في 2025، مع حضور صيني متزايد في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. الصين، القوة الصناعية والتجارية الكبرى، تنظر إلى المغرب باعتباره أكثر من مجرد سوق، بوابة إلى إفريقيا ومنصة صناعية ولوجستية قريبة من أوروبا، وبلدا يمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وموقعا استراتيجيا على واحد من أهم الممرات التجارية في العالم. المغرب من جهته لا يبحث فقط عن أسواق جديدة، وإنما عن استثمارات نوعية وصناعة بقيمة مضافة ونقل للتكنولوجيا واندماج أكبر في سلاسل الإنتاج العالمية. وهنا تحديدا تتغير طبيعة السؤال: هل نحن أمام علاقة تجارية تتوسع بشكل طبيعي بين اقتصادين يبحث كل منهما عن مصالحه، أم أن ما يجري بين الرباط وبكين بدأ يأخذ أبعادا استراتيجية أوسع؟ يسعدنا أن نرحب حول هذا الموضوع بالدكتور ناصر بوشيبة، خبير في الشأن الصيني ورئيس جمعية التعاون

0: أمنا الإفريقية الصيني للتنمية، أهلا وسهلا بك أستاذ. أولا، كيف تطورت العلاقات المغربية الصينية من تعاون دبلوماسي واقتصادي تقليدي إلى شراكة تجارية واستثمارية متنامية؟ ثم ما الذي جعل المغرب اليوم يحظى بهذا الاهتمام الصيني المتزايد، أو بالأحرى ما الذي يريده كل طرف من الآخر؟
1: أستاذ أسماء، سعيد بالمرور معكم مرة أخرى. كيف تطورت العلاقات المغربية الصينية؟ حسب مراكز الأبحاث الصينية المتخصصة في العلاقات الصينية الإفريقية والصينية العربية، شكلت الزيارة الملكية إلى الصين في عام 2016 نقطة تحول، وممكن القول كذلك بداية مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الصينية. فقبل هذه المرحلة كانت العلاقات بين البلدين تندرج إلى حد كبير ضمن الإطار التقليدي الذي يميز علاقات ما بعد الاستقلال بين الدول النامية، وكان هذا النموذج يقوم أساسا على التآزر الدبلوماسي مع الصين باعتبارها أكبر دولة نامية، وما كان يمثل ذلك من دعم معنوي للدول حديثة العهد بالاستقلال. وإلى جانب هذا البعد الدبلوماسي تطورت كذلك المبادلة التجارية التي تمثلت أساسا في استيراد المنتجات الصينية بأسعار منخفضة مقارنة بالموردين التاريخيين في أوروبا مثلا كألمانيا أو اليابان، وقد ساهم ذلك في تمكين شرائح واسعة من المواطنين محدودي الدخل من الحصول على منتجات كانت إلى وقت قريب في متناول الفئات الميسورة فقط. لكن لفهم انتقال هذه العلاقة بين المغرب والصين من نموذجها التقليدي إلى شراكة ذات طابع استراتيجي، يجب أيضا أن ننظر إلى التحول العميق الذي عرفته الصين. فمنذ عام 1978 دخلت الصين بقيادة مهندس الإصلاح دين شياوبين مرحلة جديدة مع إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح، وبعد 3 عقود أصبحت الصين بدون منازع مصنع العالم ومصدرا لجزء كبير من المنتجات المصنعة الموجهة إلى الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة، وكذلك إلى الدول السائرة في طريق النمو. ومع تراكم الخبرات ورؤوس الأموال عند هذه الشركات الصينية، وكذلك تطوير رؤية دولية لتوطين استثماراتها خارج الصين، لم تعد الصين مجرد مصدر للمنتوجات، بل أصبحت شريكا اقتصاديا واستثماريا تتنافس الدول على استقطابه، بما في ذلك الدول الغربية نفسها. وفي الوقت نفسه جاء هذا التحول في العلاقات في عالم يتجه بشكل متزايد نحو تعددية الأقطاب. ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الملكية لعام 2016 لتفتح مرحلة جديدة انتقلت فيها العلاقات المغربية الصينية من إطار يغلب عليه التآزر الدبلوماسي والتبادل التجاري التقليدي إلى شراكات تجارية واستثمارية متنامية ذات بعد استراتيجي. وهذه الشراكات طبعا تنسجم مع سياسة المملكة القائمة على تعدد وتنويع الشركاء والانفتاح على التحولات الجديدة التي يعرفها النظام الدولي. بخصوص ما الذي جعل المغرب يحظى بهذا الاهتمام الصيني المتزايد، أعتقد أن الأمر يرتبط بعدة عوامل متكاملة. في المغرب انخرط منذ 3 عقود، وخاصة منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، انخرط المغرب في عملية تحديث شاملة لبنيته التحتية بالتوازي مع إنشاء منظومات صناعية متكاملة كمنظومة صناعة السيارات مثلا. وإذا أضفنا إلى ذلك موقعه الاستراتيجي الفريد وعلاقاته التجارية المتميزة مع العديد من الدول والتكتلات الإقليمية، فإن هذه العناصر المجتمعة تجعل من المغرب وجهة مثالية للاستثمارات الصينية في إفريقيا ومنطقات البحر الأبيض المتوسط. وللإشارة يكفي أن نسافر على متن الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وبكين لنلاحظ أنها مليئة بالمستثمرين والتجار ورجال الأعمال الصينيين الذين يأتون بحثاً عن فرص استثمارية وتجارية في المملكة، وهو ما يعكس بشكل ملموس الاهتمام الصيني المتزايد بالمغرب.
0: نعم أكيد أستاذ بوشيبا أن هذا الاهتمام الصيني يتزايد بشكل لافت اليوم، وإذا نظرنا إلى الاستثمارات الصينية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، البطاريات، الطاقة والتكنولوجيا، وإلى موقع المغرب كبوابة نحو أوروبا وإفريقيا، هل نحن أمام استراتيجية صينية لجعل المغرب جزءا من سلاسل الإنتاج والتصدير العالمية؟

0: وليس مجرد وجهة للاستثمار؟ أي العوامل يعني أقرب لتبرر هذه الاستثمارات، هذه الشراكات وهذا التقارب؟
1: من بين العوامل التي تدفع الشركات الصينية إلى اختيار المغرب كما أشرنا، اتفاقية تبادل الحر التي وقعها المغرب في إطار انخراطه في منظومة العولمة، وكذلك إن صح القول باعتماده للليبرالية المقرونة بتأطير الدولة في علاقته التجارية الدولية. اليوم وفي ظل الحرب التجارية المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي بدأت منذ عهد الرئيس باراك أوباما، ثم اشتد الخناق على الصين بعد تولي الرئيس دونالد ترامب زمام الأمور في البيت الأبيض، باتت الصين مهددة بفقدان سوق تستوعب حوالي 16% من صادراتها السنوية، والتي يتجاوز مجموعة 3.5 تريليون دولار، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة للاقتصاد الصيني. لذلك دأبت الصين، أو بالأحرى الشركات الصينية التي تمتلك أسواقا ناضجة في الولايات المتحدة، على البحث عن طرق جديدة للاستمرار في تموين هذه الأسواق ذات القيمة المضافة العالية. وطبعا هنا برز دور المغرب، لكن كما نقول دائما لأصدقائنا في الصين، فإن توفير المغرب لهذه الميزة التنافسية لا ينبغي أن يكون السبب الوحيد للاستثمار، لأن الولايات المتحدة قد تغير سياستها في أي لحظة، والأفضل أن تبنى هذه السياسة الاستثمارية على أسس أكثر متانة في إطار شراكة متبادلة المنفعة، من خلال مثلا تطوير شراكات مع فاعلين مغاربة محليين، والاستعداد أو قبول نقل المعارف والتكنولوجيا وتكوين الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة في احترام لقانون الشغل المغربي، وكذلك برواتب محترمة ومشجعة. بهذه الطريقة يمكن مراكمة عوامل نجاح الاستثمار الصيني في المغرب على المدى الطويل، بدلا من الاعتماد فقط إن صح القول على محاولة للالتفاف على القيود التجارية الأمريكية.
0: نعم، وهذا الاهتمام أيضا يطرح أيضا تساؤلات. المغرب اليوم أمام مفارقة صعبة، الصين شريك تجاري متنامي، لكن الميزان التجاري يميل بقوة إلى بكين. هل يمكن تحويل هذا العجز إلى فرصة، خصوصا أن التبادل التجاري تجاوز 10 ملايير دولار، لكن صادرات المغرب إلى الصين لا تزال أقل بكثير من وارداته؟ هل ستستطيع هذه الاستثمارات الصينية في المغرب أن تغير هذه المعادلة عبر إنتاج سلع داخل المملكة وتصديرها في المراحل المقبلة؟
1: بالفعل هذا موضوع نشتغل عليه في إطار البحث العلمي منذ مدة بين دول البحر الأبيض المتوسط والصين. فالصين هي أكبر سوق عالمي وتتنافس على الولوج إليها كبريات الدول. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا بعض الدول الأوروبية، سأشارككم بعض المعطيات، نلاحظ بوضوح حجم وأهمية السوق الصينية بالنسبة لها. فحسب معطيات الجمارك الصينية لعام 2025، بلغت المبادلة التجارية بين فرنسا والصين حوالي 84 مليار دولار، منها أكثر من 36 مليار دولار من الصادرات الفرنسية إلى الصين، تتركز أساساً في الآلات والمعدات الحديثة والمنتجات الفاخرة طبعاً والأدوية. بالنسبة لإيطاليا، نتحدث عن مبادلة تجارية في حدود 76 مليار دولار، منها نحو 25 مليار دولار من الصادرات الإيطالية إلى الصين، تقريباً نفس التركيبة بتاع الصادرات الفرنسية. أما إسبانيا فقد بلغ حجم مبادلتها مع الصين حوالي 55 مليار دولار، منها أكثر من 9 مليارات دولار من الصادرات الإسبانية، خصوصا المنتوجات الزراعية والغذائية، إلى جانب بعض المنتوجات الصناعية كذلك في منتوجات النسيج. وهنا تشابه كبير مع تركيبة الصادرات المغربية إلى الصين. إذن عندما ننظر إلى هذه الأرقام، نلاحظ أن الصين ليست فقط موردا رئيسيا لهذه الدول، وإنما هي أيضا سوق مهمة جدا لصادراتها، والأهم أن هذه الصادرات كذلك هي متنوعة وتشمل قطاعات صناعية وتكنولوجيا ومنتجات محلية ذات قيمة مضافة عالية. أما بالنسبة للمغرب، فأعتقد أن العجز التجاري يمكن بالفعل تحويله إلى فرصة. لدينا منتجون مغاربة مثل الحال في إسبانيا وفرنسا في قطاعات مثل النسيج الصناعات الغذائية وكذلك المنتجات المعدنية، بإمكانهم ولوج السوق الصينية خاصة مع إلغاء الصين للرسوم الجمركية لفائدة الدول الإفريقية، وهذه السياسة تشمل المغرب كذلك. لكن ولوج السوق الصينية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه السوق، سواء من حيث الترويج أو التراخيص القانونية أو المعايير المعتمدة، والتي تختلف عن الأسواق التي نعرفها جيدا مثل الأسواق الأوروبية أو الأمريكية وكذلك الروسية.
0: هذا مهم طبعا، ولكن السؤال أيضا الأهم هو كيف يحول المغرب اليوم موقعه بين القوى الكبرى من مصدر للقلق إلى مصدر للقوة وللتفاوض. نعرف أن المغرب لديه شراكة استراتيجية مع الصين، اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وشراكة اقتصادية عميقة مع أوروبا. هل يمكن للمملكة أن تحافظ على سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين الاستفادة من التنافس بينهم، أما أن برأيك تصاعد التنافس الصيني الأمريكي سيجعل هذا التوازن أكثر صعوبة في السنوات المقبلة؟ يعني حين تتنافس القوى الكبرى على الشركات والأسواق والمواقع، كيف يصنع المغرب مصلحته؟
1: المغرب يمارس شراكاته الاقتصادية في إطار الشرعية الدولية ومن خلال القواعد والآليات التي وضعتها المنظومة الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة نذكر منها منظمة التجارة العالمية التي تؤطر جانب مهم من العلاقة التجارية والاقتصادية بين الدول. صحيح أن هناك توجه في الغرب بصفة عامة إلى كبح صعود الصين بحكم التنافس الاقتصادي والاستراتيجي، وكذلك الاختلاف الأيديولوجي بين الأنظمة الغربية الليبرالية والحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يجعل البعض كذلك يتحدث عن ملامح حرب باردة جديدة. لكن هذه الحرب الباردة هي مختلفة عن ما كان عليه الحال مع الاتحاد السوفيتي سابقا، فالصين رغم حفاظها على نظامها الشيوعي أو وفق السردية الصينية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، اندمجت بشكل واسع في النظام التجاري العالمي منذ ولوج الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. وكذلك بحكم استفادتها من هذا النظام أصبحت من أبرز المدافعين عن العولمة وعن رفع القيود أمام التجارة الدولية. إلى حدود اليوم ورغم التنافس الصيني الأمريكي، لا يمكن القول إن هناك توجه عام مثلا يفرض على جميع حلفاء الدول الغربية تقليص علاقاتهم الاقتصادية مع الصين. في المقابل كذلك ظهرت وتطورت آليات تعاون متعددة الأطراف بين الدول السائرة في طريق النمو مثل منظمة البريكس ومنظمة شانهاي للتعاون، بما يعكس تحولا متزايد نحو تعددية أكبر في العلاقة الدولية. إذا وصل الأمر مستقبلا إلى فرض الاختيار بشكل مثلا حاد بين الغرب والصين، فسنكون أمام بدون شك مواجهة قوية. لا أعتقد أن الدول السائرة في طريق النمو وليس المغرب فقط ترغب في الدخول فيها، لأنها لن تكون في مصلحة اقتصاداتها. وأذكر هنا مفارقة أثرتها قبل مدة خلال لقاء صحفي مع وسيلة إعلام من دولة أوروبية جارة، عندما عبرت الصحفية عن وجود انزعاج شيئا ما في أوروبا من تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب، وكان جوابي أن علينا أولا الرجوع إلى الأرقام، فرصيد الاستثمارات الصينية المباشرة المتراكمة في الاتحاد الأوروبي بلغ اليوم نحو 200 مليار يورو، في الوقت الذي لا يزال فيه المغرب في بداية مسار استقطاب الاستثمارات الصينية، والتي إلى حدود يومنا هذا لا تتجاوز 10 مليار دولار، ما زالت في طور التنزيل. وبالتالي كذلك لا يمكن اعتماد منطق حلال علينا في الضفة الشمالية البحر الأبيض المتوسط وحرام عليكم في الضفة الجنوبية. كما شرحت لهم من خلال هذا اللقاء الصحفي أن مغربا قويا اقتصاديا ومستقرا اجتماعيا وكذلك محافظا على وحدته الترابية سيكون في النهاية أكبر ضمانة للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة بالنسبة لجارتنا الشمالية إسبانيا. لذلك أعتقد أن سياسة تنويع الشركاء التي تعد من أبرز مميزات السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحكمة وثقة في إمكانيات بلادنا أصبحت من العناصر التي تميز موقع المغرب بين الأمم،

0: تجعله يحظى بالاحترام والثقة لدى القوتين الأمريكية والصينية على حد سواء.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك الدكتور ناصر بوشيبا، خبير في الشأن الصيني، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نغوص في اعماق العصر الرقمي ونكشف اسرار هذا العالم الافتراضي اللي اصبح واقعا يحدد حياتنا اليوميه. وغادي نحاولوا نفهموا كذلك شنو كيوقع من وراء الشاشه. المغرب الرقمي، هل نحن مستعدون؟ هذا هو موضوع حلقة الأولى من الموسم الجديد من حياة أونلاين. اليوم كلنا وكل يوم كنستعملوا التكنولوجيا أكثر، كنشريوا بها، كنخلصوا بها، كنتعاملوا بها، كنخدموا بها، كنتواصلوا بها، وحتى كنطلبوا

0: طلبوا منها تجاوبنا وتعاوننا وتفكر معنا. ولكن اليوم التكنولوجيا ما بقاتش غير حاجة كنستعملوها، ولات جزء من الطريقة اللي كنعيشوا بها. والمغرب طبعا دخل مرحلة جديدة، رقمنة الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، مهارات جديدة، مهن جديدة، وحتى طريقة جديدة في علاقتنا بالإدارة وبالمعلومة وحتى بالخدمات. يعني المستقبل ما بقاش شي حاجة غادي تجي، المستقبل راه بدا ومش حال هادي. ولكن واش حنا مستعدين لهذا الشيء؟ واش المواطن، واش الأسرة، الشباب، المقاولة والإدارة، هذه المنظومة كلها مستعدة لهذا التغيير؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريم، ضيف الحلقة الأولى من الموسم الجديد، الأستاذ عبد الصمد الوافي اللي هو مهندس متخصص في التحول الرقمي. أستاذ عبد الصمد مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
1: حنان شكرا على الاستضافة وعلى الدعوة، وإن شاء الله بداية موسم موفق إن شاء الله وناجح كالعادة
0: إن شاء الله. بارك الله فيك. المغرب كنسمعوا بزاف واحد الكلمة اللي ربما أو جملة اللي كتبان كبيرة شوية، حنا غنحاول نفهموها. كنسمعوا المغرب دخل المستقبل، واش فعلا نقدروا نقولوا هذا الشيء ولا مازال خاصنا شويه ديال الوقت؟
1: هو هذا السؤال كيبان لنا انه عنده يعني جواب اما ولا لا، ولكن ملي كنجيو نتعمقوا فيه ولا كنجيبوا نشرحوه ولا نبسطوه كيرتبط باشياء كثيره. يعني ما نقدروش نقولوا اننا دخلنا المستقبل 100% ولا دخلنا لديك المرحله ديال انه المستقبل رقمي ولا المغرب الجديد، ولكن عندنا واحد النسبه ديال النجاح، عندنا واحد النسبه ديال اننا دخلنا لهذا التحول الجديد ولا الانتقال لمغرب جديد، مغرب تكنولوجي، مغرب رقمي، مغرب بثقافه جديده، مغرب بتكوينات جديدة، مغرب كيف تقولوا بنية تحتية رقمية جديدة. فالسؤال هذا ديال أنه المغرب مستعد، هو اليوم هو مستعد لأنه في إطار الرؤية اللي كاينة دابا ولا الإنجازات ولا الاستثمارات وما كيتم أنا تحقيقه ولا ما تسعى له المملكة المغربية من توفيره في إطار في عدة مجالات، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي أو المستوى الخدماتي المستوى السياسي. هذا كامل كيحيلنا بأن المملكة المغربية هي في أتم الاستعداد لأن لا لا لا لا لا لا المغرب المستقبل. لكن هناك أشياء أخرى اللي غاديش نقوله أنها يعني ماشي 100% أنها مستعد أن تكون المغرب المستقبل اللي غادي نتناولها
0: ما زال ما وجداش. الموضوع اليوم ملي كنهضروا على المغرب الرقمي أو لا كنهضروا على المغرب الرقمي 2030، بزاف كنهضروا على شنو، كيف هضرتي على البنية التحتية الرقمية، شنو مستعد اليوم. بغيت نغير الزاوية ديال المعالجة ونشوفوا حنا كمواطنين واش مستعدين لهذا الرؤية ولهذا المغرب الجديد. باش نبسطوا نفهموا، كنسمعوا التحول الرقمي شنو كيعني بالضبط؟ واش غير اننا غنغيروا الورقه بال يعني بالتطبيقات مثلا؟
1: احنا الاغلبيه كيحسب لهم مثلا ان التحول الرقمي هو انك تستعمل التكنولوجيا، هو انك يعني الخدمات تغيروا مثلا من الورق للمنصات والورق للتطبيقات يعني ولو عن بعد. هذا ماشي هذا غير فرق، هذا واحد الجزء من التحول الرقمي، بينما التحول الرقمي هو ثقافه، لانه خاصها تكون عندنا في الاول. يعني احنا كمواطنين واش عندنا احنا الثقافه ديال اننا الرقميه، واش عندنا الثقافه ديال اننا نتعاملوا بهذوك الوسائل الرقميه؟ لانه لاحظتي انه عندنا واحد كبيرة مثلا احنا اليوم اللي نتكلموا انا كل واحد فينا ولا سواء شاب ولا مسن ولا طفل كيستعمل وسيله رقميه معينه. يعني اقل اضعف الايمان كتلقى واحد كيستعمل تطبيقات ديال التواصل الاجتماعي ولا كيقوم بالتطبيقات البنكيه او قيس على تطبيقات التامين ولا قيس على ذلك. لكن احنا هنا في هذه الحاله واش عندنا الثقافه الرقميه اننا نستعملوا هذوك الوسائل؟ واش عندنا الثقافه الرقميه باننا نعتمدوا غير على هذوك الوسائل في عوض اننا الطرق التقليديه واللي كنا نخدموا بها قبل؟ مثلا على الجانب الاداري واش عندنا حنا ولات عندنا الثقافه ديال اننا نقوموا بالخدمات الاداريه ديالنا عن بعد وبالمنزل ديالنا بلا ما اننا نتبلاصوا لعين المكان ولا نمشيو لعين المكان، عاد نقوموا بهذاك الوثائق ديالنا لانه في الهدف ديالو هو التبسيط. لانه
0: مراحل وهذا الشيء اللي كيخلي بزاف الناس كيقول لك واه مزيان هذا التحول الرقمي، مزيان انه المغرب يدخل نادي الكبار في هذا المجال ومزيان، ولكن انا كمواطن شنو غنستافد؟
1: انت كمواطن غادي تستافد اول حاجه وقتك، دي اهم حاجه. لأنه مثلا أنا كشخصيا ملي كيكون عندك بجانب العمل، لأنه باش أنا تضطر انك تمشي تقوم بواحد الخدمه اداريه معينه كتاخذ لك وقت، تقدر تاخذ لك 3 جو، خصك ديبلاصه مثلا مدينه اخرى ولا المكان ديالك مثلا ولا مدينه المكان الاقامه ديالك. يعني كتشكل لك واحد المشكل وعائق، وخصوصا ملي كيكون عندك التزامات لان مرتبطه بالعمل او التزامات مرتبطه بالدراسه وقيس على ذلك او ظروف عائليه معينه. فانت انا بالنسبه لهذا التحول الرقمي هو بسط لك الحياه ديالك وبسط لك المسائل الاداريه. لكن هو واحد كاين هنا واحد الناحيه، لانه حنا هما المخص تكون عندنا وحنا كشعب مغربي واحد الثقافه ديال اننا نستعملوا هذوك الوسائل الرقميه وننتقلوا لهذوك الحلول الرقميه

0: وننتقلوا لذلك العالم الرقمي أو المغرب الرقمي.
1: بزاف الحاجات قلتيهم دقة واحدة. قلتي أن خصو يكون عندنا وعي رقمي وأننا ماشي نكونوا غير مستهلكين للتكنولوجيا وإنما نشاركوا في الحلول الرقمية. وهذا واحد النيفو اللي هو يعني زايد على وهذا هو السؤال اللي يخليني غنمشيو له دابا. هو كلشي تقريبا كيستعمل التليفون، درتي

0: الرئيسيه بالنسبه للفئه المجتمع الغالب يعني مثلا المسلمين يقدروا يستعملوا، الشباب كيستعملوا، الاطفال كيستعملوا، وهو سهل لانه احنا في التكوين مثلا في الهاتف كيفاش كم زعما البرمجه ديالو ولا كيفاش كم الصنع ديالو ولا التصميم ديالو هو سهل للمستعمل. يعني كتلقى الشخص لانه يقدر يكون انه محتاج بواحد الجانب واحد بالتعليم معين في المسيره ديالو يقدر يوظفو. يعني مثلا الجده ديالك كتلقى انها ما كانش يعني ما كنقدروا انها ما كتقراش ولا ما كتكتبش ولكن
1: خدامه
0: بالتليفون، خدامه
1: بالتطبيق، بالواتساب، خدامه بالتليفون.
0: يعني ما كتلقاش عندهم مشكل
1: يوتيوب كذلك
0: وقت على ذلك. يعني فريمون ما بقاش عندنا داك المشكل انهم الناس انها تستعمل هذوك الوسائل الرقميه. فهذا كيجي احنا مثلا في كمهندسين في التحول الرقمي ملي كتجي تبغي تقاد واحد التطبيق معين
1: كتاخذوا بعين الاعتبار،
0: كتاخذ بعين الاعتبار
1: يكون سهل
0: المستعمل. لانه احنا مثلا في المغرب عندنا نسبه كبيره ديال الناس كانت عندنا ناس كبار في السن هما اللي كيستعملوا بزاف الوسائل التواصل الاجتماعي بحال الواتساب لانه بالتواصل مع العائله وديك الشيء راك عارفه الحاله من هذه الناحيه. فكتاخذ بعين الاعتبار ان يكون اليوزر اكسبيرينس ولا تجربه المستعمل تكون سهله براتيك يقدر انه يستعملها بلا ما يلقى حتى مشكل
1: بوحدو ما كيحتاجش انا شي حد اللي يكون معاه.
0: نعم باش انه وتكون تجربه امنه يعني المطايد ديالو باش تكون مؤمنه المطايد ديالو على المستوى الفهم والاستيعاب ديال هذاك الشخص. مثلا بالنسبه للشباب يقدروا احنا كنقدروا احنا كنستعملوا الحاسوب ولا لي بي سي اكثر من انه كيستعملوا التليفون. هذه بالنسبه يعني
1: على حسب الفئات العمريه.
0: نعم.
1: يعني الهاتف بالنسبه تقريبا لبغينا نقولوا مثلا الشريحه الاكبر غتستعمل الهاتف.
0: الهاتف كيستعملوا كل شيء، البلو براتيك كل شيء كيستعمل، ولكن على حسب مثلا المهنه، على حسب الخلفيه الثقافيه، الخلفيه الدراسيه، الخلفيه المهنيه ديال كل شخص. هذا الشيء اللي كيخلي مثلا هذه الوسائل الرقميه هي الاكثر استعمالا على هذه الوسائل الرقميه بالنسبه لهذه الشريحه.
1: هضرتي على الامان الرقمي ومساله مهمه بزاف، واش كل ما هو يحسن ويجيد استعمال التكنولوجيا فهو واعي رقميا؟
0: راه هذا هو السؤال اللي انا عندنا. احنا ما خصناش نكونوا غير مستعملين التكنولوجيا كما شرتي يا مدام حنان، خصنا نكونوا اننا عندنا الثقافه ديال استعمال هذيك التكنولوجيا، يعني عندنا الوعي باننا نستعملوا هذيك التكنولوجيا. لانه اليوم مثلا كيوصل انا في الهاتف مثلا ديال الام ولا ديال الاب ولا اشخاص الجد ولا الجده كتوصل مثلا واحد اللي كيوصلوا لي ليان ولا روابط، فباش انه كيدخلوا كيلقاو كيبداو يعمروا لي زانفورماسيون ديالهم كدي برومو ولا اعلانات، فهادو هادو كيكونوا الهدف ديالهم انهم يلقاو لك تغرات ديال على مستوى الهاتف ديالك ولا على مستوى التطبيقات ديالك، فقدروا ان يديروا لك هجمات، يقدروا انهم يدخلوا ولا اكسيديو لك للتطبيقات البنكيه ديالك. فهذاك
1: كيولي كتدخل في الاحتيال الرقمي كذلك، كاين بزاف شفنا بزاف ديال
0: النصب كيولي عندك الاحتيال، كيقدر يولي في مرحله ديال الابتزاز الرقمي. فيعني هذا الشيء كيقدر يتطور، فهذا هو المهم اننا خاص نكون عندنا ديك الثقافه ديال ان كيفاش نستعملوا الحلول الرقميه، كيفاش نعرفوا اشنو هما المعلومات اللي خصنا نقدروا نفورنيو مثلا اديستونس ولا عن بعد لهذاك ديك الرقميه، شنو المعطيات اللي ما خصناش الحساسه اللي ديالنا اللي ما خصناش اننا نفورنيو لهذاك
1: الوعي.
0: هذا هو الوعي الرقمي. فاليوم حنا خصنا نخدموا على انه يكون عندنا وعي رقمي، ماشي بالضروره يقدر يكون عندنا حلول رقميه ويكون عندنا كل شيء، ولكن خصنا يكون عندنا الوعي ولا نعرفوا كيفاش نستعملوا هذيك الحلول الرقميه باش تكون انها في صالحنا ماشي تولي ضدنا في بعض الاوقات.
1: كنسمعوا بزاف بانه التكنولوجيا كتسهل الحياه، فوقاش كتولي كتعقدها؟
0: هي كتسهل الحياه بصفه عامه، ولكن الا كانوا ناس اللي كيعرفوا يستعملوها كما قلنا، اما وناس اللي عندهم ثقافه ديال التكنولوجيا وثقافه الاستعمال ديال التكنولوجيا ولا هذوك المتغيرات اللي عندهم ثقافه ديال انهم تحولوا ولا يعني يتحولوا ولا يمشيوا من الطريقه التقليديه للطريقه الجديده اللي هي الطريقه الرقميه. لانه في حالات اللي من شي مدام حنا التكنولوجيا كتولد ضدنا، هي هذه ديال الامن سيبرانك من كيول المعطيات ديالك، يعني كما تقولوا في خطر، يعني انت دار وليتي انت في خطر. ثاني حاجه نورمالمون التكنولوجيا ثاني حاجه ملي كتكون تستعمل في الاعتماد مثلا للجانب الصناعي او للجانب فيها حي يعني كتستعمل على حلول رقميه متطوره جدا، لكن هذاك خاص تكون عندك متابعه وداك الشيء خاص تكون عندك درايه ثاني بالاستعمال ديال هذيك التكنولوجيا وبالكيفيه باش تتفادى الاخطار اللي يقدروا ينجموا عليها. يعني من تعق في الجانب الصناعي ولا الجانب الفلاحي ولا الجانب الخدمات التجاره كتولي كتهضر على لا لا على الاموال، كتهضر على راس مال يقدر يمشي لك بخطا صح. بسيط. فخص تكون في هذه النواحي كتكون عندنا الجانب التكنولوجيا كتقدر تكون خطر، لكن الا كان عندنا كفاءات ولا كان عندنا ناس اللي قادرين يستعملوها بالطريقه الصحيحه ولا بالطريقه كيف ما هو

0: هو محطوط ولا كيف ما هو موضوع لها كيفاش خاصها تستعمل وكيفاش خاصها تكون، فراه ما كيكونش عندنا هذا المشكل.
1: لكن غير الوعي الرقمي عالي فهو راه كيكون ديجا راه عندك واحد الحصانه انه اي حاجه اي رابط ما غتدخلوش غتشك فيه بلاتي نشوف المعلومات ما غتبارطاجيهمش، لانه كاين دابا حنا مازال المشكل مازال بعض الناس اللي كيعتبروا انه شنو كاع غيديو لي في هاد البيانات، انا كاع شنو عندي كاع، انا ما ندخلش غير النمره ديال لاكارت بونكير وما ندخلش النمره ديال التليفون واللي باقي غير مهم، في حين انه البيانات اي حاجه كتخصك فهي ثروة.
0: هذه اليوم حنا وقينا كنا كنهضروا على الذهب الابيض الذهب الاسود فواحد المرحله، فاليوم حنا كنتكلموا على الداتا ولا البيانات المعطيات، لانه دابا كاين شركات كبرى كانهم كيف تقول كانفيستيو ولا تستثمروا مبالغ كبرى باش انهم يقدروا يشريوا هذوك المعطيات ولا هذوك البيانات اللي انت كما كنقولوا كتدخلهم كتشوف انت عادي
1: بيهم.
0: لا راه مسوين والو بالنسبه لك، لا بالنسبه لك انت مسوين والو، ولكن بالنسبه للشخص اللي استقبل هذوك البيانات ولا هذوك المعطيات راه باعهم
1: فلوس عرف ما يدير
0: بهم عرف ما يدير بهم ويعرف بزاف، لانه انت كيولي انت كاين دي زالغوريثم ولا خوارزميات اللي كيقراوك انت كشخص، يعني هاد الخوارزميات كنعتمدوا على ديك البيانات باش كنقادوا دوك الخوارزميات باش انه انت كيعرفوك انت شخص كيولي وانت عارف شنو لو بوزوان ديالك وشنو الاحتياجات ديالك وشنو هما المتطلعات ديالك شنو هما الانشطه اللي كتقدر دير شنو هما يعني حياتك انت راه عند بالك راه واحد ما عارفه، لكن هما عن طريق داك التحليل على هادوك الخوارزميات كيعرفوا كنت كيقراوك كيعرفوك كشخص شكون هو غير بالاسم ديالك
1: صح، وبالتالي كيقدروا انهم هما فلاحقا يوليو يوجهوك في الاستهلاك، يوجهوك في اتخاذ القرار، يوجهوك، وهذا ربما موضوع مهم نجولو ربما الاسبوع القادم ان شاء الله وحنا فتره انتخابات
0: ان شاء الله.
1: وهذه المساله هذه تم توظيفها في دول اخرى اثناء انتخابات رئاسيه مثلا في الولايات المتحده الامريكيه ولا في فرنسا باش استماله الناخبين عن طريق الخوارزميات، موضوع ربما يهم الشباب نهضروا فيه في حلقه قادمه. زوين هضرنا في بدايه الحلقه على التكنولوجيا والمغرب الرقمي، اليوم شنو خاص المواطن في نظرك، اي مواطن مغربي كيف ما كان اللي هو متواجد عنده حياه اونلاين وكيستعمل التليفون وكيستعمل التطبيقات وكيستعمل الذكاء الاصطناعي، شنو خاصو يكون يعرف او شنو المهارات الرقميه اللي خاصو يتوفر عليها باش ما يكونش مستهلك للتكنولوجيا فقط وانما يشارك في الحلول الرقميه اللي هضرتي عليها.
0: اليوم حنا في المملكه المغربيه عندنا تبارك الله كفاءات سواء في المجال الرقمي، وهذا كيجي في رؤيه المغرب 2030 اللي وضعها صاحب الجلب باش انه يكون عندنا تكوين ديال اكثر من 4 مليون شخص في المجال الرقمي قادرين انهم كيف تنقولوا يقوموا بالقياده ديال هذوك الحلول الرقميه ولا هذاك التحول الرقمي والانتقال الرقمي. المشكل الثاني اخر اللي عندنا حنا هو كمجتمع واش كنتقبلوا هذوك لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا ذاك الانتقال الرقمي اللي وقع لنا في الاداره. مثلا بعض الاشخاص اللي كتلقى عندك على سبيل المثال دي بلاتفورم دارتهم الوزاره ديال العدل على حساب انك طلب ديال مثلا السجل العدلي لا لا لا الاوراق اللي خاصه بك، فكاين هذيك البلاتفورم كتعمر لي زانفورماسيون ديالك ولا المعطيات والمعلومات ديالك باش انه كدير لا دوموند ديالك والطلب، فمن بعد كتمبريم ديك لا دوموند كتنهار كتلقى هواج كتمشي غير كتريكوبيري من عندهم في عين المكان وكتادي اللي فخي ولا الواجبات ولا اللي موضوعه. فاحنا لا حنا اشخاص باقي عندنا اشخاص اللي كيمشيو مثلا حتى تيمشيو على عين المكان عاد ولا داك الطر داك اللي مثلا لانه غير كيكون عنده ديجا داك الواجد وكذا غير كيخلص وكيعطيه وكذا قضي لي الغرض ديالو مثلا في 3 دقائق او 4 دقائق كيولي انه مضطر انه يعمر ثاني المعطيات ديالو والمعلومات ديالو
1: اولا كيحيلو كيقولو سير خصك تصيفطها، وهذه كنسمعوا بزاف ديال انه بعض المواطنين كيتدمر كيقولك انا مشيت عنده كيقول لي لا سير لابليكاسيون او لا سير الموقع علاش هو ما يقدرليش. كتسمعت انت بزاف
0: ولكن كاين بعض الاشخاص اللي كيبغيو انه يقضيو الغرض لانه عارفين هذوك الاشخاص ما عندهمش ديرايه مثلا بهذاك الحل الرقمي ولا بهذيك السوليسيون ولا هذيك البلاتفورم ولا هذيك المنصه اللي قامت بها الجهه الاداريه المعنيه. لكن احنا كشعب ولا كمستهلك ولا كمستعمل لهذاك الحل الرقمي ولا هذيك المنصه خاصنا نكون عارفين ان هذوك لي سيرفيس ديالنا ولا هذاك الخدمه اللي غادي نمشيو انا لعين المكان باش نقوموا بها نقدروا نديروها عن بعد.
1: ولكن واخا هضرنا واحد المساله ديال التبسيط مساله مهمه، واش الادارات والواجهات اللي بحال هكا التطبيقات أو المنصات اللي مديرة للتقريب الإدارة من المواطن في نظرك انت وانت متخصص واخده بعين الاعتبار تبسيط وتسهيل الولوج لجل فئات المجتمع؟
0: هي بالنسبه للحلول الرقميه الا شفتي اللي قامت بها مثلا هذه الوزارات ولا قامت بها هذه الجهات المعنيه فكتلقاها انها سهله سهله الاستعمال، يعني كتدخل كتلقى
1: سهله ليك ولا للجميع؟
0: لا انا هادشي اللي قلت لك في الاول منظم حنا، لانه حنا كتاخذ بعين الاعتبار ملي كتبغي ديفلوبي ولا كتبرمج هذاك الحل الرقمي راه كتاخذ بعين الاعتبار المستعمل، فكتكون انها سهله يعني بسيطه واضحه هالمطايد ديالك شنو خاصك دير شنو خاصك دير هنا، يعني
1: اللغات متاحه
0: لغات متاحه وانتهي من غير الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الاميه هنا اللي كيكون شويه حل، يعني كاين دابا بعض الجهات اللي المنصات اللي كيدخلوا الفوكال يعني الصوتي باش انا نقدر نتعامل وتقدر
1: يقدر الاي اي يلعب دور مهم في هذه المساله.
0: يلعب دور مهم، ولكن حنا غير في المشكل في الاي اي، حنا الذكاء الصناعي عندنا واحد النسبه ديال الصحه ديال داك الموضع، يعني تقدر انت مثلا صوتيا غادي تقدر تقول لهذاك البلاتفورم شنو اللي محتاج شنو يعمل كذا، ولكن يقدر يوقع مثلا واحد الخطا معين انت كيفاش لفظتي مثلا هذيك الكلمه ولا لفظتي هذاك الرقم ولا هذاك لو شيفر، فيقدر يعطي بعض الاخطاء هنا. فالناحيه علاش ما كنعتمدوش حاليا خصوصا الناس الكبار في السن اللي انا شويه صعيب انا عليهم كيما نقولوا انا يتعاملوا بهذا الحلول الرقميه.
1: وهذا ربما حتى هي دعوه انه المغرب باش ما يكونش فقط مستهلك للذكاء الاصطناعي، لانه الذكاء الاصطناعي غزا دابا عنده واش نظرك بانه احنا في المغرب خصنا نديروا حلول ديال الذكاء الاصطناعي او ربما اللي تكون كتماشى مع الطبيعه المغربيه؟
0: احنا كاين اليوم كاين تبارك الله شباب مغربي كاين مابقاش كاين غير سهل التكنولوجيا، يعني مثلا كيجيونا مثلا كنشريو حلول ولا كنديروا اشتراك مثلا بالجهه ماينيا، ولكن ولينا كنخدموا حنا على البرمجه ولا المشاركه في هذوك الحلول ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتماشى خصوصا كتماشى مع الثقافه ديال البلد على المعلومات ديال البلد على التفكير ديال البلد كيفاش انه حيت مثلا الجغرافيا اللي جيتي مثلا خديتي واحد الحل مثلا مصمم على المستوى مثلا الولايات المتحده او على المستوى الاوروبي
1: غتنزلوا
0: على الثقافه المغربيه غتلقى مشاكل. هذا هو يعني التقبل المجتمعي ما غيكونش عندك، يعني ما كيضمش لك هذيك الثقافه ديالك كما يجب، بينما هما كيحاول انهم عندهم مثلا فرق اللي كيضيفوا مثلا في ذاك الحل كيحاول يكون شامل، يعني زعما كاع الثقافات ولا كاع القارات ديال العالم يعني بمختلف البلدان ومختلف الكيونات ديالها، لكن كيبقى عندك واحد لا لا لا لا لا واحد كتلقى باقي بعيد لك. فاليوم احنا كاين عندنا وعندنا اليوم حتى مشاريع رقميه، يعني كاينين دي ستارت اب بزاف في المغرب اللي ظهروا مؤخرا اللي خصوصا من بعد 2020 بداو عندنا لي ستارت اب بزاف
1: اللي كتحل مشاكل مغربيه
0: مشاكل رقميه يعني باش وحتى مثلا المشاريع ديال الرقمنه اللي كتقوم بهم الحكومه ولا كتقوم بهم الوزاره والمملكه، فكياخذوهم مثلا مقاولات مغربيه اللي قاطره هي اللي كتقوم بهذاك الحل الرقمي ولا هذوك المنصات ولا هذوك الانتقال الرقمي، وكتاخذ بعين الاعتبار سميتو المعطيات المغربيه والمعطيات التاريخيه والمعطيات الفكريه ديال المجتمع المغربي باش يكون عندك تقبل مجتمعي ملي غادي توضح لهذيك الحل الرقمي.
1: دابا تبارك الله احنا عندنا الشباب المغربي اللي هو منخرط في هذه المساله، وكيف ما قلتي ما بقاش فقط مستهلك للتكنولوجيا وانما يعني حتى هو جزء من كيوجد جزء من الحلول الرقميه، لكن كتشوف بأنه باقي عندنا بعض الفئات اللي هي تقاوم كل ما هو جديد، كل ما هو رقمي، كل ما هو تكنولوجي.
0: كاين بزاف، كاين هاد غير سيرتو الناس اللي ما كنبغيش نقول الناس اللي اجي ولا الناس اللي كبار في السن، ولكن كي قد تجيهم ماشي صعوبه انهم يستعملوا، لكن هما ما باغيش كيقول لك لا انا حتى مثلا
1: كتبغي بغيت نجرب
0: حتى مثلا غير تقول لي غير تعمل مثلا غير الناس اللي تعمل غير بالابليكاسيون بوكار بلا ما دير لي
1: تخوص، ولكن لانه عمي كاينين بعض منهم اللي هما جريئين وكيبغيو
0: المغامرات، لكن كي كتقول لي مثلا غير التطبيق البنكي راه يسهل لك الخدمه ديالكم بلا ما تقاتل، لا كيقول لك اسيدي انا كنعرف انا نمشي نحسب فلوسي ونصيفطهم يعني بطريقه تقليديه، فهذا عندنا مشكل ديال انا قلت لك كما قلت لك ثقافه مع
1: خاصك واش هي ثقافه رقميه اللي ما عندناش او لا كل ما هو مرتبط بالمال كنبغيو نلمسوه.
0: حنا كما قال هادي عندك الصحه ولا لا حنين، يعني ما كتكون كترد البال اكثر. حنا مثلا المعطيات ديالنا راه ما كنردوش لهم بال، ولكن ملي كتجي الفلوس
1: ولا داكشي راه قد داكشي راه قد الحال كيقلو داري على شمعتك تايد كيف ما خلوها المصريين.
0: اكزاكتو كتبدا

0: تحسب كتبدا ترد البال هنا ملي كتوصل للمال. لكن قلت لك حنا كاين خصنا نعرفوا باللي انه كاين شي حاجات اللي ضروري خصك تتعامل بالحلول الرقميه. ماشي انت
1: ضروري، ولكن ما كتشوفش بانه حتى ربما بعض الادارات او بعض الجهات او حتى الابناك مثلا خصها دير واحد المجهود اكبر في تشجيع الناس انهم، لانه الثقه في باقي ما كايناش 100%، الثقه كل ما هو رقمي. كتلمسوا انت هذه المساله دي؟
0: راه لهذا زعما باش انه يكسبوا هاد الثقه ولا ياخذوا الثقه ديال المواطن ولا ديال المستعمل، كاين عندك الامن السيبراني اللي كيخدموا عليه بزاف. يعني مثلا شركه الابناك ولا شركه بصفه عامه راه كيحطوا واحد الانفستيسمون كبير، ولا عندهم فرق اللي مختصه هادشي غير الحلول ديال الامن السيبراني باش انهم يسيكوريزيو ولا يامنوا لك هذاك التطبيق ولا هذيك العمليه اللي كنت كتقوم بها. لكن هما كيديروا واحد النسبه كبيره، يعني مثلا سيف
1: كاين مجهود
0: كبير،
1: لكن واش كافيه؟
0: هم مجهود كبير، لكن حنا كتبقى عندنا
1: ولكن مشكل التوعوي، التواصل والتوعوي والتحسيسي كذلك، صح؟
0: هذا التحسيسي هذا هو كيبقى الجانب الثاني اللي كتقوم به سواء اطر الدوله ولا الاعلام ولا كيقوم به ولا هذوك الحملات اللي كتدير بهم هذوك الابناك في اطار كي كتكون حملات اشاريه، ولكن اوميمتو كتكون حملات توعويه لشنو لي سيرفيس ديالهم ولا شنو فين واصلين، زعما كيفاش يقدروا يامنوا هذوك المستعملين يستعمل هذاك التطبيق بطريقه امنه، وكيفاش هما انهم راه مامنين لك لونفيرونمون، مامنين لك البيئه اللي انت كتخدم بها، البيئه الرقميه اللي انت كتستعملها. فهذا هو المشكل، خاص غير حنا كمجتمع نكون قادرين اننا نتقبلوا هذوك الحلول الرقميه ولا ذاك الانتقال الرقمي وقدروا نتماشاو معه. لانه حنا الا كنا رافضينه راه واخا جبنا الدوله تقدر دير التطبيقات اللي دارتهم وديجيتاليزي لك ولا
1: كتبقى المقاومه
0: الرقم اللي كاع لي سيرفيس ولا كاع الخدمات، لكن انت باقي كتمشي عندهم وكتمشي للاداره وكتوقف لي كتقول لي لا
1: كتديبلاصا
0: عاد باقي كتجمع الوراق ديالك بيدك.
1: وشنو اللي ناقصنا اليوم؟
0: احنا شوف ناقصنا خصنا الجهود تكون عندنا مكثفه من جانب اطر الدوله باش انهم يقوموا بنهوض رقمي ولا بالثقافه الرقميه بالنسبه لفئات كثيره من المجتمع. بالنسبه لفئات الشباب راه اليوم
1: منخرطين
0: هما، غير هما الشباب سيف ذو حدين، لانه يقدر كيستعمل لك التكنولوجيا
1: بشكل ايجابي او بشكل سلبي.
0: خصك تقنن هذاك التقنين ديال هذاك هذاك الحلول الرقميه ولا هذوك التكنولوجيا الرقميه. وكذلك كحنا كشعب ولا كمستعملين خاص يكون عندنا القابليه ديال اننا نستعملوا هذوك الحلول الرقميه وقابليه نخرطوا في هذاك العالم الرقمي ونحاولوا اننا نخرجوا من هذيك القوقعه ديال العالم التقليدي، العالم الورقي اللي كنا خدامين به في طيلات هذه السنوات.
1: لان هذا هو، لانه الغد ما بقاش
0: راه من بعد 2020 راه 2020 تحتم علينا اننا نخدموا بالحلول الرقميه خصوصا الكورونا،
1: وما كناش مستعدين
0: كانت
1: 100%.
0: هي كانت الاستراتيجيه ديال الرقمنا كانت
1: لا وعيا ولا لا مستعدين. حنا ما نهضرش على يعني ماشي غير في المغرب، راه في العالم داكشي ما كانش زعما ماشي الكل كان مستعد،
0: ولكن كانت تنبيه جيد جدا انه عرفنا باللي راه وصل الوقت اللي خاصنا اننا
1: المستقبل راه بدا ماشي عاد غادي يجي. عبد الصمد الوافي مهندس متخصص في التحول الرقمي، شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم في حياه اونلاين.
0: شكرا لاله حنان على الاستضافه، وان شاء الله لقاء اخر ان شاء الله ومواضيع شيقه اخرى
1: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثالثة.
1: نوردين كجان في تقديم الموجز. نستهله بنفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين المباغث صوب السبت المحتلة قبل شهر. رئيس الحكومة الإسبانية أضاف عبر إذاعة كادينا سير أن ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية أظهر أدنى شك أو حتى لمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. في المغرب أكد وزير الداخلية أن الفترة المخصصة

0: دعت لإيداع تصريحاته بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من اليوم الاثنين 31 أغسطس الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وأخبر وزير الداخلية ضمن بلاغ الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. إلى الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي سيرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط بعدما استأنف البلدان ضرباتهما. وقال ترامب إنه سيكون هناك رد وسنضرب إيران بقوة. وأضاف وفق فوكس نيوز أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا. قال الرئيس اللبناني جوزيف عوني أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه من الطرفين كاملا ودون انتقائية، مؤكدا أن حل المشكلة بالقوة العسكرية لم ولن ينجح ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. عون أكد عقب لقاء جمعه مع الرئيس اليوناني في أثينا أن لبنان وشعبه تعبوا من الحروب، منبها من أن استقرار بلاده ينعكس مباشرة على استقرار المنطقة وأوروبا. في الولايات المتحدة، يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم وسط مخاوف كبيرة من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة بعد حربه التجارية مع كندا. وفي أعقاب الاجتماع، يعتبر الاتحاد الأوروبي أن مواصلة الجهود الدبلوماسية أمر ضروري للتوصل إلى تسوية سلمية مع إيران واستعادة الاستقرار الإقليمي وضمان الحرية الكاملة للملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز. في المقابل، يجتمع قادة الصين وروسيا والهند إلى جانب عدد من رؤساء الدول في قرغيزستان اليوم للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، فيما تلقي التهديدات الأمريكية المتصاعدة ضد إيران بظلالها على القمة، وتضع تماسك المنظمة التي تضم طهران أمام اختبار جديد. ويشارك في هذه القمة التي تستمر إلى الغد الرئيس الصيني شي جي بين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي والرئيس الإيراني مسعود بشكيان. أعادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية افتتاح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد 14 عاما من الإغلاق في ظل التوترات السياسية والأمنية في البلدين. وقالت الوزارة إن الافتتاح تم بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء الليبي محمد بن غلبون، وبمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في طرابلس. ختام الموجز من ملاعب كرة القدم الأوروبية، وبرسم الجولة الثانية من البريمير ليج يواجه نادي أرسنال نظيره أستون فيلا ابتداء من الساعة 8. وفي الليغا، حامل اللقب نادي برشلونة يلاقي رايو فايكانو الساعة 6:30، فيما في الدوري الإيطالي يلاقي روما ليتشيا الساعة 5:30، فيما يصطدم أتلانتا مع بولونيا. الثالثة والدقيقة الرابعة على ميديا، نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Brian Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: تخفيضات إيكيا حتل 70% راها بدات من 17 الغشت حتل 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة. استفدوا منها دابة في متاجرنا وعلى موقع إيكيا بويما.
5: إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.
6: ...15h-16h, le spot avec Soufiane.
7: Et oui, le spot, chers amis, bienvenue sur Medi One. Le spot, c'est quoi? C'est votre toute nouvelle émission de la rentrée de 15h à 16h chaque jour, du lundi au vendredi, avec moi-même, Sofiane, au micro, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاه يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاه نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاه نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك لاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاه يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
3: يا غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
1: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: الصف الاجتماعي لميدي ان موجز الرابعة.
1: مرتين كجان في تقديم الموجز. نستهله بنفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين صوب سبتة المحتلة قبل شهر. رئيس الحكومة الإسبانية أضاف عبر إذاعة كادينا سير أن ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية أظهر أدنى شك أو حتى لمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. في المغرب أكد وزير الداخلية أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من اليوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وحسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فإنه إلى غاية الساعة 2 زوالا بلغ عدد التصريحات بالترشيح عفوا المودع عبر

0: المنصة الإلكترونية مجموع 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المصدر ذاته أشار إلى أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. إلى الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي سيرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط بعدما استأنف البلدان ضربتهما. وقال ترامب إنه سيكون هناك رد وسنضرب إيران بقوة. وأضاف وفق فوكس نيوز أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا. في الولايات المتحدة، يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم وسط مخاوف كبيرة من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة بعد حربه التجارية مع كندا. وفي أعقاب الاجتماع، يعتبر الاتحاد الأوروبي أن مواصلة الجهود الدبلوماسية أمر ضروري للتوصل إلى تسوية سلمية مع إيران واستعادة الاستقرار الإقليمي وضمان الحرية الكاملة للملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز. في المقابل، يجتمع قادة الصين وروسيا والهند إلى جانب عدد من رؤساء الدول في قرغيزستان اليوم للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، فيما تلقي التهديدات الأمريكية المتصاعدة ضد إيران بظلالها على القمة وتضع تماسك المنظمة التي تضم طهران أمام اختبار جديد. ويشارك في هذه القمة التي تستمر إلى الغد الرئيس الصيني شي جي بين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي والرئيس الإيراني مسعود بالشكيان. قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا الساري منذ غشت بسبب تدفق المهاجرين لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان أن القرار صدر بناء على التقييم الذي أجرته لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود، ونظرا لاستمرار العوامل التي دعت بالأساس إلى إعادة فرض هذا الإجراء الاستثنائي في الأول من غشت لمدة شهر. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية افتتاح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد 14 عاما من الإغلاق في ظل التوترات السياسية والأمنية في البلدين. وقالت الوزارة إن الافتتاح تم بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء الليبي محمد بن غلبون، وبمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في طرابلس. ختام الموجز من ملاعب كرة القدم الأوروبية، وبرسم الجولة الثانية من البريمير ليج يواجه نادي أرسنال نظيره أستون فيلا ابتداء من الساعة 8. وفي الليغا، حامل اللقب نادي برشلونة يلاقي رايو فايكانو الساعة 6:30، فيما في الدوري الإيطالي يلاقي روما ليتشيا الساعة 5:30، فيما تصطدم أتلانتا مع بولونيا. الرابعة والدقيقة الرابعة لمديئة، نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا، ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديان 16h 17h، لوتر ماتش.

0: Midi 1 signe une nouvelle saison.
1: Les discussions,
0: des infos fiables, des voix qui osent, des débats qui vont plus loin. De la politique à la société, du sport aux arts, des histoires, des visages, des sujets autrement. Un contenu plus proche de vous, au plus près de ce qui vous intéresse. Midi 1, nouvelle saison, nouvelle voix, avec vous.
2: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show.
3: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
4: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
5: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
6: جان في تقديم الموجز نستهله بإعلان أسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي اعتزاله اللاعب الدولي مع المنتخب الأرجنتيني بعد مسار حافل بالإنجازات مع منتخب بلاده يتقدمها كأس العالم قطر 2022 وكوبا أمريكا مرتين 2021 و2024 وكأس الأبطال الأوروبي الأمريكي سنة 2022. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين المباغث صوب سبتة المحتلة قبل شهر. رئيس الحكومة الإسبانية أضاف عبر إذاعة كادينا سير أن ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية أظهر أدنى شك أو حتى لمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى. في المغرب أكد وزير الداخلية أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8:00 صباحا من اليوم الاثنين 31 أغشت الجاري وتنتهي في الساعة 12:00 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وحسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فإنه إلى غاية الساعة 2:00 زوالا بالغ عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية ما مجموعه 702 لائحة الترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المصدر ذاته أشار إلى أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وستتم هذه التعديلات على مرحلتين وتهم المرحلة الأولى تعديلات ظرفية يومي 5 و 6 شتنبر 2026 وستؤدي الأشغال المبرمجة من يوم السبت 5 شتنبر على الساعة 11 ليلا إلى

0: يوم الأحد 6 شتنبر على الساعة 11 ليلا كذلك إلى إدخال تعديلات على حركة القطارات على عدد من الخطوط. وضمانا لاستمرارية تنقل المسافرين المعنيين سيضع المكتب الوطني للسكك الحديدية حلولا بديلة وترتيبات للمواصلة وذلك على النحو التالي: قطار مكوكي سريع الجديدة تقلص مسارات القطارات لتنتهي في بوسكورة مع توفير خدمة المواصلة عبر قطارات الأطلس، قطار مكوكي سريع سطات تعليق مؤقت للخدمة وتوجيه المسافرين نحو قطارات الأطلس، قطار مكوكي سريع المطار تعليق مؤقت للخدمة السككية واستبدالها برحلات عبر حافلات آسفي الدار البيضاء، تعليق القطار المباشر الرابط بين المدينتين خريبكا تقليص مسار القطار لينتهي في برشيد مع توفير خدمة المواصلة عبر قطارات أطلس. إلى الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي سيرد على الهجمة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط بعد استئناف البلدين لضرباتهما. وقال ترامب إنه سيكون هناك رد وسنضرب إيران بقوة. وأضاف وفق فوكس نيوز أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا. في الولايات المتحدة، يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم وسط مخاوف كبيرة من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة بعد حربه التجارية مع كندا. وفي أعقاب الاجتماع، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مواصلة الجهود الدبلوماسية أمر ضروري للتوصل إلى تسوية سلمية مع إيران واستعادة الاستقرار الإقليمي وضمان الحرية الكاملة للملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز. قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع غشت بسبب تدفق المهاجرين لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان أن القرار صدر بناء على التقييم الذي أجرته لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود، ونظرا لاستمرار العوامل التي دعت بالأساس إلى إعادة فرض هذا الإجراء الاستثنائي في الأول من غشت لمدة شهر. ختام الموجز من ملاعب كرة القدم الأوروبية، وبرسم الجولة الثانية من البريمير ليج يواجه نادي أرسنال نظيره أستون فيلا ابتداء من الساعة 8. وفي الليغا، حامل اللقب نادي برشلونة يلاقي رايو فايكانو على الساعة 6:30، فيما في الدوري الإيطالي يلاقي روما ليتشيا الساعة 5:30، وكذلك يصطدم أتلانتا مع بونوليا 5:45 على ميديا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: LESA.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: For decades on the global stage, 100 million records sold.
6: Brian Adams.
5: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
7: Medi One, la radio de toutes les générations.
8: It's me, Brian Adams, and I've got 3 hours of great rock and roll queued up right here on Medi One. Ready? Let's go. Today, we're going to kick off the show with Mr. Tom Petty. You know, sometimes the difference between a good song and a great song can be one line. Tom had a rough idea for this next one for quite a while. Originally called Indiana Girl. Not bad, but not exactly unforgettable either. But when Tom changed the chorus to Last Dance with Mary Jane, suddenly the whole song opened up. It became one of those records people still debate today.

0: On fusionne Mohamed Badaoui.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في موعد جديد مع انفيزيون على ميديا 1. كاين شي اغاني اللي كنعرفوها من سنوات، كنحفظوا الكلمات ديالها وكنتذكروا معها لحظات زوينه بزاف، ولكن اشنو كيوقع ملي هاد الاغاني هادي كتلبس واحد الثوب موسيقي اللي هو جديد؟ هذا هو العالم ديال الفيزيون، بحيث كتلتقي الايقاعات وكتقاطع الثقافات وكتولد الاغنيه من جديد. فانا فرحان بزاف نرافقكم في هاد النص ساعه المقبله باش نكتشفوا مع بعضياتنا نسخ مختلفة جريئة وأحيانا مفاجئة، ولكنها دائما كتحمل واحد احترام كبير للروح ديال الأغنية الأصلية. أنا محمد البدوي وكنقترح عليكم بدور الرحلة ديالنا مستمعينا الكرام في أنفيزيون مع من الأطلس المتوسط والأغنية الأسطورية إناس إناس للراحل محمد رويشة، ولكن بصوت المبدع حمزة نميرة.

هذه كانت بداية هادئة ولكن مختلفة تماما. أم الأطلس المتوسط غادي نسافروا دابا لتجربة أخرى أكثر جرأة. شكون اللي كان كيتوقع أنها تحول ديغنيغ دانس ديال إنديلا للنسخة بروح الشعبي المغربي؟ سمعوا مزيان، لأن بعض الأغاني كتعرف كيفاش تأقلم مع كل الثقافات بلا ما تفقد الهوية ديالها. إنديلا ديغنيغ دانس شعبي.

طاقة جديدة تماما بريميكس ديال ديب سول. ومن بعدها مباشرة مستمعينا الكرام عندنا موعد مع واحد المشروع زوين اللي كيجمع بين الصوت ديال الشاب خالد والروح ديال الفنان شاب مامي في واحد القراءة عصرية وميكس مميز بين جوج ديال الأغاني علاش عليك ديال شاب مامي واللي لدارك للشاب خالد فين كيتلاقى الراي بالتوزيع الحديث. نسمعهم ونرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في انفيزيون على ميديا.

في العالم ديال الفيوجن ما كيتعلقش الامر فقط بتغيير الاغنيه بل باعاده اكتشافها، وهذا السبب علاش كتستمر بعض الاغاني وبعض الاعمال في الحياه لسنوات طويله، لانها كتقبل انها تروي الحكايه ديالها بطرق مختلفه. دابا غادي نسمعوا لشيرين عبد الوهاب فريميكس الكتروني زوين اللي كيحافظ على احساس الاغنيه ديالها لكن كيعطيها واحد نبض جديد للاغنيه ديالها بتمنى نساك. وموراها غادي نسمعوا الفنان المغربي دوزي بايقاعات الافرو هاوس مليئه بالحيويه والاغنيه ديالو الجميله مريمه. اسمعوهم ورجعوا لكم مستمعينا دائما اون فيزيو.

وهكذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا العدد من أنفوجيون. خلال هذه الرحلة هذه سمعنا الأغاني اللي كنعرفوها ولكن بإحساس مختلف، واكتشفنا كيفاش يمكن لحن واحد أنه يعيش أكثر من حياة ملي كيلتقي بثقافات وإيقاعات اللي هي مختلفة وجديدة. شكرا لكم على حسن الإصغاء وشكرا لمرافقتكم لنا. كنت معكم أنا محمد البدوي ونتلاقاو في لقاء جديد إن شاء الله في أنفوجيون، حيث ما كتغيرش الأغاني بل كتجدد الطريقة ديالنا اللي كنسمعوا ليها بها. وإلى ذلكم الحين كنتمنى لكم أوقات موسيقية ممتعة على ميديا. إلى اللقاء.

0: بدأ حصاد اليوم. عثمان الطاهري
1: عبر ميديان نحييكم مستمعينا الكرام، مساءكم سعيد، ونفتح معكم نافذة جديدة على أبرز أحداث اليوم في حصاد اليوم. نواكب فيه أهم التطورات ونرصد تفاصيل القضايا التي تصنع المشهد محليا مغاربيا ودوليا. ساعتان من المتابعة والتحليل نرافقكم من خلالها مع أبرز الأخبار والتقارير والأصوات التي تقرأ لكم ما وراء الأحداث. أنتم على موعد مع قصة هذا المساء، ميدي آن روبورتاج الذي يأتيكم من رام الله. إلى جانب توقيعات التي تقدم لنا في هذا المساء أوراق إسبانية، موعد إخبارية نضع فيها أهم العناوين والتطورات بين أيديكم. أولا بأول يرافقني في حصادي اليوم خلف الميكروفون في القمطرية التقنية رضوان القندوي. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله
3: الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال

0: الخط في جيج اسفي وصافي ومشمش في غرب الخط والماس مراكش بحال حتى في درعاوتة فيلات والمناطق الدخلانية في جنوب بلادنا. أما في النواحي الباقية الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شين شد شتا في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في جل المناطق ما عدا في اللوكوس الغرب تادلا ونحية الحوز فاش غادي صوت غربي القوة ديالو مازال مجهدة شوية في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة قل من 40% في عامة المناطق ما عدا في بعض المحلات الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال ديال البارح ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب ما بين 27 و 37 درجة في عبدة ما بين 27 و 38 درجة في السوس ما بين 28 و 29 درجة في الريف ما بين 28 و34 درجة في الدكالة ما بين 29 و36 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 30 و35 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 30 و36 درجة في اللوكوس ما بين 31 و34 درجة في الشوية ما بين 32 و39 درجة في الساقية الحمراء ما بين 33 و38 درجة في ناحية الحوز 35 و36 درجة في ناحية سايس ما بين 35 و37 درجة في الغرب ما بين 36 و41 درجة في تافيلالت ما بين 37 و40 درجة في تادلا وما بين 39 و41 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس بحال هذا اللي كاين في عامة النواحي الفلاحية ديالنا ما خاصش الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة يعكزوا على النظافة والتطهير ديال الكوري ولا الزريبة ديالهم لأن في الوساخ والتبل من الديلة طول فيهم والمياه المسخة لداخل وخارج الكوري والزريبة تيترباو فيهم عدة جراثيم وميكروبات اللي تيشجعهم هذا الطقس يتكاثروا ويقواو ويضروا بالبهايم والكسيبة. وغير بهذا التطهير والنظافة يمكن نقتصدوا شلة مصاريف من الأدوية والطبيب البيطري وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة مساء بميديا النشرة المغربية.

0: ومن أجل تقديم كل التفاصيل الخاصة بالنشرة المغربية يلتحق بنا اللحظة في الاستوديو زميلي أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
1: مساء الخير عثمان. مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل نشرة المغربية من المغرب، حيث انطلقت يومه الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم اقتراع مجلس النواب المقرر إجراؤه 23 من شتنبر المقبل، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية. وحسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فإنه إلى غاية الساعة 2 زوالا بلغ عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية ما مجموعه 700 لائحة للترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية الإيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية، ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية، وأكد الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يقدم لنا مزيدا من التوضيحات حول هذه المرحلة محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنا التابعة لجامعة القاضي عيادة، وتحدث ليوسف نعماني.
2: المرحلة المتعلقة بإيداع التصريح بالترشيح تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي إلزامية تتعلق بإيداع التصريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض عبر وكيل اللائحة، الذي يجب عليه أن يلج إلى المنصة ويباشر عملية ملء النسخة الإلكترونية حسب المعلومات المطلوبة، وكذلك وضع الوثائق المرفقة. وكيل اللائحة يمكنه استخدام حاسوبه الشخصي أو أي وسيلة إلكترونية تفي بالغرض، أو يمكن عند الحاجة الحضور إلى مقر الولاية أو العمالة أو المقاطعة المعنية للقيام بهذه العملية، وكذلك يمكن أن يجد المساعدة من طرف الموظفين داخل أوقات العمل الرسمية بما

0: فيها يوم السبت والأحد، وكذلك يمكن لكل وكيل لائحة أن يصطحب معه كل شخص يراه مفيدا له، يمكن أن يساعده على بداع التصريح، على أن يقوم بتحميل وصل ونسخه للإدلاء به في المرحلة الثانية، هي مرحلة الإيداع المباشر للتصريح بالترشيح. فهذا الوصل الإلكتروني يعتبر أساسيا في كل المراحل.
1: في المغرب دائما أعلن المكتب الوطني لسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. نواصل بشأن الجزائري، حيث وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة تعديل قانون العقوبات في البلاد لإقرار عقوبة الإعدام مع تنفيذ بحق المتورطين في إدرام الحرائق عمدا، وذلك بعد سلسلة حرائق مهولة شهدتها عدة ولايات تسببت في خسائر بشرية ومادية هائلة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تصريحات تبون التي وجه فيها بتعديل قانون العقوبات قبل 15 من شتنبر المقبل. القرار هو نوع من السباق، كما يشرح إسماعيل معراف الأكاديمي والمحلل السياسي متحدثا من الجزائر العاصمة ليوسف نعماني.
2: قرار الجزائر لتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة منذ 1993 بسبب رفض المنظمات الدولية والهيئات لهذه العقوبة، هو جاء على خلفية الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجزائر من جراء الحرائق التي تعرفتها منطقة الشرق الجزائري بشكل عام، وهذه الحرائق التي أصبحت تقريبا كل سنة موجودة، ما دفع رئيس الجمهورية على أنه يطلب من وزير العدل أنه يسرع من قبل 15 من سبتمبر بتعديل القانون الجنائي وذهب مباشرة إلى إقرار عقوبة الإعدام. وأعتقد بأنه هذا الإجراء فعلي وقد يؤدي إلى تقليل من هذه السلوكيات الإجرامية يجب أن تجرم مثل المخدرات إلى غدك. أعتقد أن هذه سابقة وأيضا نوع من الاستباق من طرف السلطة في الجزائر لمجابهة هذه الآفة الخطيرة، سيما أنه فيه تذمر حقيقي خارج إطار الخسائر، ولكن تذمر حقيقي من المجتمع الجزائري على خلفية هذه الحرائق مع فداحة وأيضا فضاعة ما حدث.
1: نواصل نشرتنا من ليبيا، حيث امتد الانقطاع الذي تشهده شبكة الكهرباء ليشمل مناطق واسعة ممتدة من غرب البلاد إلى شرقها بالتزامن مع موجة حر شديدة. وتشهد ليبيا منذ بداية الصيف انقطاعات متكررة للكهرباء شملت عدة مدن بينها العاصمة طرابلس، انقطاعات تهدد بإغلاق منشآت حيوية. التفاصيل معك نور الدين إيجاجان.
3: أزمة انقطاع التيار الكهربائي عادت لتلقي بظلالها على منطقتي سيرت ووهراوة بعد دخولهما في حالة ظلام دامس، انقطاع بات معتادا للسكان، فهذا هو الحادث الثالث الذي تسجله المنطقتان خلال أسبوع. الشركة العامة للكهرباء من جانبها أوضحت أن الشبكة في المنطقة الغربية تعرضت لاضطراب حاد ومفاجئ تسبب في ظلام جزئي، وذلك إثر خروج دوائر نقل رئيسية عن الخدمة أبرزها دائرتا مصراتة والخمس بئر الغنم والرويس، مما أدى إلى هبوط حاد في التردد. تطورات فرضت تحركات سياسية وخدماتية تستدرك الوضع القائم، بدايتها كانت باجتماع عقده نائب القائد العام للقيادة العامة الفريق أول ركن صدام حفتر بحضور عدد من المسؤولين والأجهزة الأمنية، مؤكدين على أن مرحلة تشخيص المشكلات قد انتهت ومشددين على ضرورة الانتقال إلى التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة تضمن وصول الخدمات الأساسية للمواطنين. اجتماع توسع ليشمل نقاشا حول ملفات الكهرباء والمياه والوقود والأوضاع المعيشية والسيولة النقدية، منتهيا بضرورة وضع خطط عاجلة تحدد المسؤوليات وواضحة في آجالها الزمنية. وإلى جانب سير، تشهد العاصمة طرابلس انقطاعات كهربائية بعد خروج عدد من المحطات عن الخدمة، وهو ما تكرر على امتداد فصل الصيف في مناطق متعددة جعلت مئات الليبيين يخرجون للاحتجاج مطالبين بمزيد من الحكمة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
1: Yeah. في رياضة النشرة المغاربية حديث عن كرة القدم. المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يحرز الميدالية البرونزية لبطولة كرة

0: كرة القدم ضمن منافسات الألعاب المتوسطية المقامة بتورونتو الإيطالية. والمزيد معك الحسن جابري.
1: وعلى غرار ما حققه المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة في منافسات الرجال بألعاب البحر الأبيض المتوسط المتواصلة بإيطاليا بإحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية، صارت فتيات المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على النهج ذاته واعتلينا منصة التتويج باحتلال المركز الثالث. المنتخب المغربي حسم مباراة الترتيب المركز الثالث أمام نظيره سلوفيني بثلاثة أهداف لواحد في مباراة الترتيب اليوم. نسمة مرادي منحت الفتيات المغربيات الأسبقية في الدقيقة 15 قبل أن تضاعف أنيسة حمداني الغلة في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 78 أكملت ليلى بوسحاب الثلاثية المغربية لتؤكد تفوق العناصر المغربية في هذه المواجهة وتحسم المركز الثالث. عن الفوز باللقاء واحتلال المركز الثالث تقول لاعبة المنتخب المغربي مريم أوبيلا:
2: المباراة دازت مزيانة عادية، كنا باغين نزيدو نماركيو بزاف البيوت ولكن ضيعنا شي بيوتها، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله غنخدمو مزيان. الحمد لله ربحنا هاد البرونزية، واخا كنا كنطمحو ناخدو بروميان بلاس، ولكن درنا واحد المباراة ماشي مزيانة شوية ضد إيطالي، ما حالفناش الحظ. وكنبغي نشكر الستاف ديالنا اللي عاوننا، حنايا كنلعبوا هكا كنترينيو باش نوجدوا لا كوب دي موند ان شاء الله، ونديروا احسن حاجة نقدموا احسن من العام اللي فات.
1: وارتباطا بمنافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أهدت العداءة المغربية سعاد الحداد ألعاب القوى المغربية ثالث ميدالية لها في البطولة في هذه الدورة في ألعاب القوى، بعدما أحرزت قبل قليل الميدالية البرونزية في سباق 800 متر. تأتي هذه الميدالية لتعزز حصيلة المغرب في ألعاب القوى بعد الذهبيتين اللتين حققتهما أمس كل من فاطمة الزهراء برداحة في سباق 5000 متر وياسين حسين في سباق 100 متر. رصيد المغرب من الميداليات في هذه الدورة ارتفع إلى 22 ميدالية في المجموع. في المركز الثامن تتوزع بين 8 أو 7 ذهبيات، 8 من الفضة و10 من البرونز، علما أن الغلة مرشحة للارتفاع مع تواصل عدد من المسابقات خصوصا في ألعاب القوى فضلا عن نهائي الفردي في التنس.
0: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية. لحظة أترككم مباشرة مع زميل عثمان لمتابعة باقي فقرات الحصاد.
3: شكرا جزيلا لك زميلي أمين. أيضا الشكر موصول لحسن جابري. مستمعينا الكرام نواصل وإياكم في حصاد اليوم اللحظة إلى ضيفي الحصاد. بالتزامن مع انطلاق فترة إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية، يدخل الاستحقاق الانتخابي والمغربي مرحلة جديدة تنتقل فيها الأحزاب والمرشحون من مرحلة الإعداد والتحضير إلى مرحلة تقديم الترشيحات بشكل رسمي استعدادا لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب. في ضيف الحصاد نفتح ملف الانتخابات التشريعية في المغرب من زاوية انطلاق فترة إيداع الترشيحات التي تمتد من اليوم وإلى غاية 9 شتنبر المقبل. فكيف تبدو مسطرة إيداع الترشيحات، وما هي أبرز شروطها ومحددات، ثم ما أهمية هذه المرحلة في رسم ملامح المنافسة الانتخابية قبل موعد الاقتراع المقرر في 23 شتنبر؟ وإلى أي حد تراهن الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات على الشباب كمرشحين وليس فقط ككتلة انتخابية يعول على أصواتها؟ إلى ضيف الحصاد. وقصد الوقوف عند كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع نسعد كي ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط السيد كمال الهشومي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط. سيد كمال مرحبا بك معنا في ضيف الحصاد عبر ميديا.
4: مساء الخير أستاذ عثمان، وأسعد دائما بحوارك.
3: مرحبا بك سيد كمال بدورنا، نسعد كي تكون معنا في هذا المساء. أستاذ كمال، بداية انطلاق المسطرة الانتخابية رسميا، ماذا يعني بدء إيداع التصريحات بالترشيح، وما دلالة هذه المرحلة في مسار الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيشهدها المغرب؟
4: طبعا انطلقت صبيحة

0: أشهد اليوم بناء على القانون وكذلك بلاغ وزارة الداخلية التي تفصل في الأمر. هذه العملية ديال إيداع ترشيحات واللي هي تعتبر لحظة تنتقل فيها الانتخابات من إذا سميناه زمن سياسي تمهيدي إلى زمن قانوني وإجرائي ملزم. طبعا منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم 31 غشت لم نعد أمام مجرد أسماء متداولة هكذا في الفضاء الأزرق أو في المتمنيات أو في الرغبات التي تعبر عن رغبتها في الترشح، وإنما أمام مسطرة قانونية التي تنتج طبعا واحد الآثار محددة. هذه المرحلة قلت الدلالة المرحلة مهمة سياسيا، تكشف لنا الأول العرض الانتخابي الحقيقي لهذه الأحزاب، أي ما هي الأسماء التي اختارت وأين قررت أن تأخذ المنافسة بقوة. ثانيا تبين لنا ما موقع النساء والشباب والكفاءات وكيفاش وزعات المرشحين جغرافيا. إذن إذا سمحت عثمان، هذا اعتبار هذه الترشيحات هي أول صورة ملموسة للخريطة السياسية التي ستتبارى بها الأحزاب في انتخابات 23 سبتمبر. وطبعا الأجل القانوني يمتد من اليوم كما قلت إلى 12 دولا من يوم 9 سبتمبر، مع إغلاق لابد أن ننتبه إغلاق منصة الإيداع الإلكترونية ماشي 9 سبتمبر، 8 سبتمبر 12 9 سبتمبر نهاية تقديم ترشيح المادي. أن قبله بيوم كامل 24 ساعة قبل تغلق المنصة الإلكترونية بالنسبة طبيعية وعادية تبقى للقانون.
1: نعم، وكي نضع المستمع الكريم في الصورة، حسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فإنه إلى غاية الساعة الثانية زوالا من يومه الاثنين بلغ عدد التصريحات بالترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية ما مجموعه 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين إلى 27 حزبا سياسيا وطنيا. أستاذ كمال، ما أهمية هذا الإجراء؟ وهل يمكن في رأيك أن يسهم في تبسيط المسطرة وضمان مزيد من الدقة والشفافية في معالجة ملفات الترشيح حتى يفهم المستمع أكثر؟ أستاذ كمال،
0: شكرا جزيلا على هذا السؤال، لأن طبعا حتى المترشحين يتوقع عليهم واحد الخلط، أو المواطن أو الناخب عامة، المستجدات اللي جا بها القانون التنظيمي الخاص بانتخابات مجلس النواب ماشي تنستبدل تم استبدال المسطرة الورقية بمسطرة رقمية، ولكن أصبحت المسطرة مركبة تجمع ما بين ما هو رقمي وما هو مادي. هذا الرقمي هو الأساس اللي يعطي القانون على أنه يجب الولوج أو يدخل وكيل اللائحة إلى المنصة وتملأها التصريح وتربط بالوثائق المطلوبة وتشهد بصحة هذه المعلومات وتحصل فيها في الآن ذاته على وصل مؤقت تتضمن واحد الرقم ترتيبي واحد الموعي اللي باش يمشي وضع هادشي اللي قالوا اللي صرح به واللي رفقوا في الإيداع الإلكتروني يحطوا شخصيا في عند السلطة الإدارية المختصة أي أصل الملف. وبالتالي الغاية في تقديري هي مزدوجة ومهمة جدا، حنا نتكلموا عن الرقمنة تطوير الإدارة، هذه مسألة أساسية تبسيط وتنظيم العملية أولا من جهة، وضمان كذلك الأمن القانوني بالترشيح من جهة ثانية. الرقمنة تضبط بها الزمان والترتيب وتتقلل هذا الضغط الإداري اللي كنا نعيشه، كانوا المرشحين يشدوا الصف من أولى الساعات لوضع الترشيح باش يضمنوا واحد الأماكن متقدمة، بينما إيداع الأصول تسمح كذلك بالتحقق من هذوك الوثائق والإمضاءات والذكيات اللي توضعت إلكترونيا.
1: يعني نتحدث أستاذ كمال نتحدث عن النزاهة هنا.
0: طبعا هي مسألة أساسية في النزاهة وفي ضبط الملف، ضبط من حيث مصادقة على الوثائق، من حيث أصول الوثائق، ومن حيث حجية وتبقية الوثائق وسلامة المسطرة. إذا كان شي مشكل راه ما تيتفاليداش داكشي، تيتعطى واحد الفرصة لهذا المترشح يمشي يجيب الوثائق السليمة.
1: نعم، يعني وأنت مراقب للمشهد اليوم أستاذ كمال، هل يمكن أن تطرح هذه الرقمنة فيما يخص إيداع الترشيحات، يعني تحديات أمام بعض المترشحين مثلا؟
0: طبعا هي مسألة تتجاوز مجرد استعمال التكنولوجيا، ولكن

0: نحن أمام إصلاح التعبير بداية انتقال نحو الإدارة الانتخابية الرقمية.
1: نعم.
0: حنا تنطمحوا لماذا تصويت عن بعد، لماذا يعني واحد المجموعة من الأمور وفقا لتطور العمليات الديمقراطية والانتخابية اللي كاينة في الدول المتقدمة، فالمنصة تتحقق حسب رأيي ثلاث وظائف أساسية: توحيد المسطرة، ضبط ديال التاريخ والساعة ديال الإيداع بدقة ماشي بخطأ يمكن أن الموظف الإدارة يكتبوا بيده أو غير ذلك، وإمكانية تتبع العمليات بصورة أكثر انتظاما وأكثر شفافية. وثانيا هذاك الرقم الترتيبي ديال اللائحة ترتبط أصلا بالإيداع الإلكتروني، يعني حسب من ولج ومن يعني وصل إلى نهاية المرحلة الإيداع الإلكتروني حسب الترتيبات، وهي مسطرة مبسطة ووزارة الداخلية ذات واحد الجهد كبير، هذا واقع.
1: نعم.
0: وفتحات قاعات للتدريب في هذا الأمر وللمحاكاة في هذا الأمر في العملات والأفعالين في هذا. فلذلك الرقمنة ليست غاية في ذاتها، ولكن نجاحها يمكن نقيسه بقدرتنا
1: صحيح.
0: على الجمع بين السرعة والشفافية والأمن القانوني والمساواة كذلك بين المترشحين، والمسألة الأساسية لأن الإدارة هي على مسافة متوازنة من جميع الترشيحات.
1: نعم، يعني رهانات أو رهانات التشريعيات 23 من شتنبر أستاذ كمال كثيرة كما تعلم، هل تعكس طبيعة الترشيحات والوجوه المقدمة من طرف الأحزاب وأنت معاين للمشهد السياسي اليوم في المغرب، حجم الرهانات السياسية لهذه الانتخابات، وما الذي يمكن في رأيك أن تقوله هذه المرحلة عن شكل المنافسة المقبلة؟
0: مغربنا وبلادنا هذا مسار غادي فيه الحمد لله في تراكم مهم جدا. إلى لاحظنا حتى الخطابات الرسمية، آخر خطاب لجلالة الملك هو يتكلم عن الدولة الصاعدة، يتكلم عن امتلاك الابتكار، امتلاك الاستثمار وليس فقط الاستثمار الأجنبي، امتلاك أدوات يعني التنمية الحقيقية كما سماها التنمية بسرعة واحدة. كل ذلك يحتاج طبعا إلى منظومة قانونية وإلى قوة للمؤسسات وأكثر من ذلك إلى كفاءات وإلى نزاهة واضحة. فلذلك صعب علي أن أتكلم اليوم عن الترشيحات لأنها ليس لم تكتمل بعد، باختلاف مرجعيات الأحزاب باختلاف كذلك توجهاتها، لكن سنعتقد الأهم شيء بالنسبة لي على
1: هو حجم الرهانات، هو حجم الرهانات
0: وحجم الرهانات. الآن رهانات أمامنا اللي هي كبيرة، حينما أقول دولة صاعدة بمعنى على أنك تكون في مصاف دول متقدمة.
1: نعم.
0: ونحن طبعا بدأنا نخرج حسب تقديري في هذه المجهودات كلها، بدأنا نخرج مما يسمى بالدول النامية، نحن ما بغينا نمشيو للدول الصاعدة، باش نمشيو للدول الصاعدة هذه الرهانات، باش نقويو هدرين خاص جبهة داخلية قوية، خاص مؤسسات قوية، باش تكون مؤسسات قوية بكفاءات قوية ونزيهة ولها من الكفاءة ما يمكن أن تخدم به وأن تسرع به وأن تحول المتمنيات والسياسات العمومية إلى أثر ملموس بالمجتمع لكل طبقات المجتمع في جو من المساواة وجو من احترام لكرامة هذا المواطن المغربي.
1: نعم، يعني إلى أي حد في رأيك أستاذ كمال تراهن الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات من خلال الخطاب السياسي الذي نتابعه اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشباب؟ طبعا يعني فيما يخص الشباب كمرشحين وليس فقط ككتلة انتخابية، هل نشهد بالفعل تجديدا في الوجوه النخبة السياسية، أم أن حضور الشباب ما يزال محدودا في مواقع القرار والتزكيات؟ يعني في رأيك؟
0: أنا أعتقد أن مفروض من الأحزاب السياسية إذا لم تواكب الخطاب وتواكب المستجدات وتفهم رسائل الشباب وتحتضنهم، للأسف أصبحنا نبخس الفاعل الحزبي ونبخس العمل السياسي عامة. لا بد أن نعيد السياسة إلى المجتمع. كيف يمكن أن نعيدها؟ أن نثق فيها. كيف يمكن أن نثق فيها؟ أن تفتح الأحزاب. بغينا ولا كرارة ما يمكنش ديروا انتخابات بالأحزاب، وما يمكنش تكون ديمقراطية بدون أحزاب. أنا أؤمن بالفعل الحزبي.

0: بد أن تقوم الأحزاب بدورها كما يجب أن تقوم النقابات بدورها كما يجب أن يقوم المستمدين بدورها
1: كل من موقعه
0: يعني. تماما لا يمكن أن نختزل أو نقصي أي مكون من هذه المكونات والإعلام كذلك دوره أساسي فلذلك هناك مجموعة من التدخلات اليوم أحزاب شافت بعينها الحركات الاحتجاجية شافت القوة التعبوية التي تجاوزتها في الفضاءات والعلب يعني المغلقة الإلكترونية والفضاء الأزرق فلذلك لا بد لنا أن يكون هناك خطاب منفتح على من أجل استقطاب هذه الكفاءات أعتقد على أن مجموعة من الأحزاب ترشح شباب حتى القانون التنظيمي وإن جاء في مشروعه الأول ينتشر أكثر عدد ترشيحات الشباب وترشيحات المستقلة لكن فيما بعد ذلك والصيغة النهائية تعطي يعني تدعم الأحزاب ماليا أكثر كلما تم اعتماد على ترشيحات في الجانب النساء وفي جانب الشباب أقل من أعتقد 35 سنة فلذلك أظن لا مجال إلا الانفتاح على الشباب والشباب كذلك عليهم أن يتلقون هذه الرسالة صحيح أننا نتكلم عن دستور 2011 الذي جاء ما يقرب 60 حق وأننا نتكلم عن الحقوق فقط ولكن نتكلم عن الواجبات طبعا الشارع هو من حقنا أن نخرج ونحتج ولكن بمسؤولية في إطار القانون ولكن إلى أي حد نظل نحتج يجب أن نكون فاعلين كيفاش غنكون فاعلين إما أن ننتمي إلى أحزاب أو نؤسس إطارات حزبية إذا كانوا هاد الأحزاب كلهم ما تربيوش الرغبات ديالنا أو لا يتماشون مع طموحاتنا فقانون الأحزاب واضح إلا أنه لا يمكن أن نتجاوز العمل المؤسساتي التغيير يكون من داخل المؤسسات وفي إطار الدستور وفي إطار القوانين بمعنى على أن الشباب يجب أن يتحملوا كامل مسؤوليتهم تنخرجوا تنغوتوا تنقولوا بغينا الصحة بغينا التعليم وبغينا المنح وهذا التعليم راه سياسة عمومية وهذا المنح راضي من السياسات العمومية السياسات عموما يقوم بها الحكومة احنا ماشي في الفوضى هذو مؤسسات وهذه الحكومة منين تجي من انتخابات والانتخابات كلشي يشاركوا فيها الأحزاب وأيه وتشاركوا فيها كذلك المستقلين ولذلك نتحمل مسؤوليتنا ويجب أن ندعم ونشارك الشباب وكان مختلف فئات المجتمع المغربي ما نجيش غدا نتشكى خصني نتشكى خصني نترافع على حقي ونمشي نتابع هذا المرشح او هذا الحزب الذي اعتمدت عليه وهو يمثلني اما داخل البرلمان او داخل الجامعه او غيرها ولا ينفذ الوعود او انه يتجاوز الى امور اخرى ذاتيه او امور اخرى ليس لها علاقه بالصالح العام وبفئات التي تكلمنا عليها ولذلك اذا القدره والقوه يجب ان تكون في التتبع بكامل المسؤوليه ولكن اكثر المشاركه وتحمل المسؤوليه وهذه هي شروط المواطنه الكامله حسب تقديري.
1: تحدثت في اقل من دقيقه لو سمحت استاذ كمال تحدثت عن نقطه مهمه جدا هي الثقه من جانب الشباب هل هنالك اليوم في رأيك ثقة فيما يخص الأحزاب السياسية حينما نتحدث عن الشباب في دقيقة لو سمحت
0: بسرعة وإن كان جبتها في الأخر ودي أهم مكان الثقة كنا تنفعوا لها الشباب اليوم أصبح منفتحا أكثر أصبح ملحاحا أكثر لماذا لأن له جميع الوسائل من أجل أن يتابع وأن يقارن الوضع الحالي الوطني بأوضاع أخرى لدول ديمقراطية على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون وعلى مستوى الحياة وعلى مستوى يعني المراكز السوسيوثقافية وتعددها والحقوق ديالهم وكيفاش يعني تسمح لهم فرص للحياة الأفضل التي تحترم كرامتهم وكيفاش يمشيوا الإدارة وتحترمهم شي لبغي وثقة وأن هذه يجتمع في كرامة المواطن ولكن رغم ذلك كنا ساهمنا في تبخيص الفاعل السياسي والفاعل الحزبي يجب أن نعيد الاعتبار لهذا الفاعل الحزبي والسياسي مهما كانت قناعاته وتوجهاته ولكن كما قلت يجب أن نشارك هذه الثقة تتحمل مسؤوليتها كذلك الأحزاب نفسها خاصة تقدم كفاءات وخاصة ترتبط وما تبقاش تدير يعني بعض الوعود اللي هي أنا تشوف بعض الوقت هي كبيرة جدا وتلتهم لأنه صعب التنفذ، ولذلك يجب أن تقدم وعودا قابلة للقياس قابلة للتنفيذ على المستوى القريب، لأن المواطن الآن بدأ يفقد الثقة في جميعهم، وبالتالي لابد أن نلمس هذا الأثر، أن تكون هذه السياسة العمومية وهذه الإدارة ومفهوم الدستور أن يمثل في الحياة اليومية أيمن بالدستور المعاش. إذا كان الدستور 1961 الدستور الحقوق

0: دي آن حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام معنا في حصاد اليوم عبر إذاعتكم ميديا اللحظة إلى القصة. من رحم الفقر ومن كوخ متواضع في ريف ولاية تينيسي بدأت رحلة واحدة من أشهر أيقونات الموسيقى الأمريكية، إنها دولي بارتون التي غادرت عالمنا عن عمر نهز 80 عاما بعد مسيرة استثنائية امتدت لعقود من طفولة قاسية إلى أضواء ناشفيل ثم إلى شهرة هوليود. لم تكتفي دولي بصناعة الأغنيات بل جعلت من حياتها وتجاربها مصدرا للإلهام. حكاية صعود استثنائية يرويها لكم ولنا الزميل عبد العالي الزهر.
2: في كوخ خشبي صغير قرب نهر ليتل بيجن بجبال تينيسي ولدت دولي بارتون عام 1946 طفلة رابعة بين 12 أخا وأختا. عائلة ريفية فقيرة، كان الأب فيها مزارع تبغ وكانت الأم تنشد في أرجاء البيت أغاني التراث التي توارثتها عبر الأجيال كالبلاد والمواويل الإيرلندية والويلزية التي حملها المهاجرون إلى جبال أبالاتشي. في تلك الفترة تفتحت موهبة دولي في الغناء مبكرا. نحن الآن في عام 1959 ودولي في 13 من عمرها. خلف كواليس مسرح جراند أولي أوبري الأسطوري في ناشفيل تقف الطفلة بفستان بسيط من صنع والدتها، تقبض على جيتارتها وتنتظر إشارة الصعود. من بعيد يتقدم الأسطورة جوني كاش ليعلن اسمها عبر الأثير الإذاعي الوطني لتخطو قدمها لأول مرة نحو الأضوال. في اليوم الأول لوصولها ناشفيل عام 1964 التقت بشاب انطوائي يدعى كارل دين أمام مغسلة ملابس عامة لتتزوجه عام 1966 في زواج دام قرابة 60 عاما. على الصعيد المهني انطلقت نجوميتها التلفزية في برنامج بوتر واغنر.
3: Here's a song that's been mighty good to Dolly and I.
4: Teardrops for Pennies.
2: في عام 1973 كتبت أغنيتها الشهيرة جولين المستوحاة من موظفة بنك حمراء الشعر، كانت تمازح زوجها وجمعت بين كلماتها مشاعر الغيرة والجمال الأنثوي. في عام 1974 حين قررت دولي بارتون مغادرة البرنامج لتشق طريقها منفردة لم تجد كلمات تكفي للوداع، فكتبت في اليوم نفسه أغنيتها الخالدة I will always love you سأظل أحبك دائما كرسالة شكر ووداع لواغنر. تحول الأغنية لاحقاً بصوت ويتني هيوستن إلى واحدة من أعظم الأصول المالية في تاريخ صناعة الموسيقى. نحن الآن في عام 1980 داخل موقع تصوير فيلم 9 to 5 في هوليوود. تجلس دولي بمظهرها المعتاد وأثناء تأملها لسيناريو الفيلم الذي يناقش معاناة الموظفات أمام آلات الكاتبة، بدأت دولي تحك أظافرها الاصطناعية ليصدر صوت إيقاعي يشبه ضربات الآلة الكاتبة. ألفت الأغنية فورا على موقع التصوير واستخدم صوت أظافرها فعليا كعنصر إيقاعي في التسجيل النهائي لتترشح لجائزة الأوسكار. وسعت دولي إمبراطوريتها بتأسيس شركة تسجيلات ومنتزه دوليوود ودخلت قائمة فوربس لأغنى النساء العصاميات عام 2022. ودون أن تنسى أصلها أطلقت دولي مشروع مكتبة الخيال لتوسيع ملايين الكتب مجانا على الأطفال تكريما لوالدها الأمي الذي لم يتعلم القراءة. في مارس عام 2025 رحل زوجها كارل دين عن عمر ناهز 82 عاما لتودعه بعد ساعات بأغنية If You Hadn't Been There لو لم تكن هناك. If you hadn't been there where would I be without your trust وبعد عام ونصف رحلت دولي أيضا في ناشفيل لتغلق دولي بارتون الفصل الأخير من رحلتها في عمر ناهز 80 عاما، طاوية حكاية بدأت من كوخ مظلم في تينيسي وانتهت بخلود أغنيتها التي ظلت ملكا لها وحدها، سأظل أحبك دائما.

0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9
2: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
3: في حصادي اليوم مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نشرة الجوية. في المغرب الأجواء غائمة إلى قليلة السحب شمال خط فيجيك أسفي، سماء مشمسة على السواحل الأطلسية مع احتمال تساقطات مطرية بمرتفعات الأطلس الكبير والأوسط. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بشفشاون، 26 بالداخل، 27 بالرباط دار البيضاء، 29 بإفران، 30 بالعرائش الحسيمة، 32 بطنجة العيون السويرة، 34 وجدة، 35 بفاس، 38 بمراكش فيجيج، و 41 درجة أعلى المقاييس تسجل بزاقوره. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة 36 درجة تسجل في القاهرة وتونس، كذلك بالجزائر العاصمة تحت سماء غائمة غالبا، فيما تصل الحرارة إلى 34 درجة في طرابلس ونواكشوط مع أجواء مشمسة. أما في عواصم غرب إفريقيا فتصل الحرارة إلى 28 درجة في أبيدجان وكوناكري، 32 في داكار، 35 درجة في باماكو. في باقي عواصم العالم 16 درجة تسجل في برلين، أما أجواء غائمة غالبا، 21 درجة في بروكسل، 22 في لندن، 23 درجة في باريس. أما في العواصم العربية درجة الحرارة 30 مرتقبة في بيروت، 34 درجة في دمشق، 41 درجة في بغداد، فيما تسجل بمكة المكرمة أعلى درجة 42. الله السابعة بميديا مستمعينا الكرام إلى نشرة الأخبار المفصلة، يقدمها في هذا المساء زميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
4: مساء الخير عثمان، مساء الخير لكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث ينفي أي مسؤولية للمغرب في التدفق الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، ويتهم روسيا وإسرائيل بنشر معلومات زائفة في الأزمة. رداً على استهداف واشنطن لجزيرة لارك الإيرانية، إيران تشن هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن الحرب ليست في مصلحة بلاده، فيما نظيره الأمريكي دونالد ترامب يهدد بمزيد من الضربات. إسطنبول تستضيف اليوم الاجتماع الأول للجنة الدفاعية والاستراتيجية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق لضم دول أخرى. شبكات المنظمة الأهلية الفلسطينية ترفع مطالب مئات الأسر الفلسطينية في قطاع غزة بالكشف عن مصير أزيد من 11,000 من أبنائها المحتجزين في السجون الإسرائيلية والمدفونين تحت الأنقاض خلال حرب الإبادة الإسرائيلية. أسعار المحاصيل الزراعية والحبوب تتجه إلى تسجيل أكبر قفزة شهرية في الأسعار منذ أكثر من عقد، بعدما عطلت الحروب حركة الإمدادات من البحر الأسود وتوالي موجات الحر. أهلا بكم. في أول خروج إعلامي له منذ حدوث الأزمة، نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في التدفق الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و 31 من يوليوز الماضي، منددا بمعلومات زائفة من اليمين المتشددة وشبكات التواصل الاجتماعي. وقال سانشيز إنه لابد من إدراك أنه لا يمكن حل هذه الأزمة سوى بالتعاون وليس بالارتياب من المغرب. المزيد ضمن مراسلة محمد المودن من مدريد.
5: دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن التعاون مع المغرب عقب الدخول الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة يوم 30 و 31 من يوليوز، مؤكدا أن هذا التعاون كان إيجابيا للغاية وفوريا.
6: الخبرة التي لدي بشأن الأزمة السابقة في سبتة هي وجود تنسيق وتعاون فوري ولحظي من قبل السلطات المغربية. لقد كانوا على تواصل مستمر يومي 30 و 31 يوليو. صحيح أنه في 31 يوليو بدأ بالفعل مشاهدة انتشار ميداني من قبل السلطات المغربية وتحديدا في منطقة الفنيدق لمواجهة تدفق الأشخاص الذين كانوا يحاولون الدخول بشكل غير نظامي إلى مدينة سبتة.
5: ونفى سانشيز وجود أي معلومات لدى قوات الأمن أو المركز الوطني الاستخبارات الإسبانية تشير إلى مشاركة السلطات المغربية في الأحداث.
6: لا توجد أي معلومات حتى الآن تثير الشكوك حول مشاركة السلطات المغربية بأي شكل من الأشكال، ويجب أن أقول لكم إنه إذا انتقلنا إلى مجال الهجرة فإن التعاون مع المغربي إيجابي للغاية.
5: ووفقا لسانشيز، دخل نحو 70,000 شخص، عاد 9 من كل 10 منهم، فيما لا يزال في المدينة 5,000 مهاجر من بينهم 1,200 قاصر. ومنذ 10 غشت غادر أيضا 3,222 شخصا الحدود طوعا. واتهم سانشيز شبكات التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة خلال الأزمة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
4: في خرجته الإعلامية مع إحدى الإذاعات الإسبانية، اتهم رئيس الحكومة الإسبانية روسيا وإسرائيل وجماعات دولية تنتمي إلى أقصى اليمين بنشر معلومات مضللة بعد تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة. تصريح رد عليه اليوم الكريملين بالنفي بدوره، فند وزير الخارجية الإسرائيلي هذه المعلومات متهما بيدرو سانشيز بالكذب بحسب تعبيره. ارتباطا بهذا الملف، قررت إيطاليا اليوم تمديد تعليق اتفاقية شينغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع الشهر الماضي بسبب تداعيات أزمة المهاجرين غير النظاميين في سبتة المحتلة لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث أعلنت إيران شن هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات ردا على ضربات أمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز في أول تصعيد عسكري منذ شهر. وفي وقت يتجدد فيه هذا التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة منظمة شانغهاي للتعاون في قيرغيزستان. من جهته، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على هجماتها. فإلى أين تمضي هذه الجولة الجديدة من التصعيد بين البلدين؟ عن ذلك نتابع قراءة العميد المتقاعد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا من بيروت ليوسف نعماني.
7: في الواقع أن لا إيران تريد حرب واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا الرئيس الأمريكي يريد أو يستطيع أن ينغمس في حرب واسعة، سيما والأخبار ترد تباعا على أن رئيس الأركان حذره من أنه لا يمكن الانغماس في مستنقع حرب واسعة مع إيران. كذلك هذا رأي نائب الرئيس الأمريكي، وعلمنا أن البحرية الأمريكية أبلغت وزير الحرب أنها ليس باستطاعتها أن تنغمس في حرب طويلة الأمد مع إيران. هذه ضربات محدودة، وأعتقد أنها مدروسة، وإيران ستواصل الرد على ما اعتبرته عدوانا أمريكيا على جزيرة أراك، وتواصل الرد على القواعد الأمريكية الموجودة في الخليج، ليس أكثر من ذلك، وستتجنب التعرض للبحرية الأمريكية. الرئيس الأمريكي عشية الانتخابات النصفية لا يستطيع برأيه أن يغامر بأي حرب واسعة.
4: نواصل بالتداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط، حيث قالت وزارة الخارجية السعودية في بياننا اليوم إن المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. جاء ذلك بعد اجتماع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول 3 في إسطنبول اليوم. الاجتماع بحث أيضا وضع خارطة طريق لضمان أو لضم دول أخرى لهذا التحالف. المزيد من التفاصيل ضمن مراسلة يوسف الأمجد من إسطنبول.
8: اجتماع أول في إسطنبول نقل الاتفاق الذي وقع في مكة بين السعودية وتركيا وباكستان من إطاره السياسي إلى خطوات أكثر عملية. مخرجات الاجتماع كان أساسها الأول بتحديد تحالف مكة للدفاع تسمية رسمية له، مع الاتفاق على أن تكون أمانته العامة في الرياض وأن يكون أول أمين عام للتحالف من باكستان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد مجددا على أن التحالف ليس موجها ضد أي دولة.
9: نود أن نؤكد مرة أخرى أن التحالف ليس موجها ضد أي دولة، بل هو مفتوح أمام جميع دول منطقتنا التي تلتزم بهذه المبادئ الأساسية. كما أود التأكيد على أن التحالف لا يلغي التزامات بلادنا الناشئة عن حلف الناتو وغيره من التحالفات والاتفاقيات، ولا يحل محلها بل يكملها.
8: التحالف أبقى الباب مفتوحا أمام انضمام دول أخرى تتبنى مبادئه. أما بالنسبة إلى أنقرة، يضع هذا التحالف أمامها معادلة تجمع بين تطوير إطار أمني إقليمي والمحافظة في الوقت نفسه على التزاماتها ضمن منظومتها الدفاعية القائمة.
10: أنقرة وضعت يعني هناك بعض الحدود، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع الناتو. هي
8: المحلل السياسي طه عوداوغلو
10: ما زال في عضو مهم وعضو أساسي في، ولا تتخلى عن التزاماتها. يعني نلاحظ أن هذا التحالف هو بعيد عن العواصم الإقليمية والدولية، وحظي كما تابعنا بمباركة أمريكية.
8: خطوة تنقل اتفاق مكة إلى مرحلة التنفيذ، فيما تبقى طبيعة مؤسساته وآلية عمله وهوية الدول التي قد تلتحق به أبرز الملفات المنتظرة في المرحلة المقبلة. لميديان يوسف الأمجد، إسطنبول.
4: بدأ وزراء مالية مجموعة 20 اجتماعا يستمر حتى الثلاثاء المقبل في منطقة أشفيل بولاية كارولينا الأمريكية، فيما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران. نواصل نشرتنا من قطاع غزة، حيث قتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على القطاع اليوم بحسب مصادر طبية والدفاع المدني، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس. وفي غزة دائما، رفعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مطالب مئات الأسر في القطاع المدمر بالكشف عن مصير ما يزيد عن 11,000 من أبنائها المحتجزين في السجون الإسرائيلية أو المدفونين تحت الأنقاض خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. تفاصيل هذه المعاناة ينقلها لنا مراسلنا في غزة سيف السويطي.
11: من يوم 8/12/2023 ما بعرف إيش عنهم.
12: منذ 3 سنوات تعيش ريم على وقع انتظار لا ينتهي، تحمل سؤالا واحدا لا تجد له إجابة: ما مصير زوجها وابنيها حازم وإبراهيم؟ 3 أعوام مرت منذ فقدوا في بداية الحرب على غزة.
11: أنا بس إني بطالب إشي واحد، إني أعرف وإنهم يرتاح قلبي، بس هاي اللي بدي أعرف عايشين ولا مش عايشين. ليش بيخفوا عنا؟ طب يقولونا يريحوا قلبنا، يطمنوا قلبنا.
12: فيما تأكل الحسرة قلب أم أكرم، منذ أن فقد ابنها خلال الحرب مناشدات تتكرر للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية علها تجد من يساعدها في الوصول إلى إجابة تنهي سنوات الانتظار.
11: بدي أعرف مصير أكرم، نفسي أعرف مصير، نفسي واحد هيك يريح قلبي إنه خبر حلو عنه، إنه أكرم لما راح أقسم بالله قلبي حس كله راح معاه. ليش عاملين عليه إخفاء؟
13: طالما إنه موجود. 10/7 عملت له عيد ميلاد، هو الغالي هو البكري.
12: أكثر من 11,000 مفقود منذ بداية الحرب، رقم يكشف حجم المأساة التي يعيشها ذويهم، فيما يؤكد منسق شبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام عابرة، بل ملف خطير يستدعي التحري والكشف عن مصير المفقودين.
14: نحن في شبكة المنظمات الأهلية ننظر ببالغ الخطورة على الأعداد المهولة جدا من المفقودين، يتجاوز العدد أكثر من 11,000 في قطاع غزة. من حق عائلات المفقودين أن يعلموا مصير أبنائهم، هناك الآلاف من المفقودين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي لا يفصح بالمعلومات.
12: 3 أعوام من الانتظار لم تجب عن السؤال، فبقي المفقودون غائبين عن المشهد، حاضرين في ذاكرة عائلاتهم التي لا تطلب سوى الحقيقة ومعرفة المصير. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
4: في باقي أخبارنا، أعلنت إسرائيل اليوم توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة نحو 3 مليارات أورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان تحمل اسم درع أخيلة، لتكون بذلك اليونان أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمد منظومة مشابهة للمنظومة الإسرائيلية. تتجه أسعار المحاصيل الزراعية إلى تسجيل أكبر قفزة شهرية على مستوى الأسعار منذ أكثر من عقد، بعدما عطلت الحروب حركة الإمدادات من البحر الأسود، في حين دربت موجات الحر محاصيل رئيسية. وأثار اشتداد ظاهرة النينيو مخاوف بشأن الإنتاج خلال الأشهر المقبلة بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ. وتصدر القمح موجة الصعود بعدما بلغت أسعاره مؤخرا أعلى مستوى في 3 سنوات نتيجة تباطؤ صادرات روسيا وأوكرانيا، مع تبادل البلدين الهجمات على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب، ما أدى إلى تراكم كميات غير مبيعة داخل منطقة البحر الأسود، فيما سينعكس الأمر على الدول الفقيرة، كما يشرح أنور القاسم المحلل الاقتصادي متحدثا من برلين.
15: واضح أن المنتجات الزراعية والسلع التي ترتبط بها تدفع ثمنا باهظا نتيجة الحروب، سواء بين أوكرانيا وروسيا أو في منطقة الخليج. إغلاق مضيق هرمز دفع أسعار الأغذية حسب منظمة الفاو للزراعة والأغذية 5% ارتفاعا. تجدد الحرب الروسية الأوكرانية تدفع باتجاه ارتفاع كبير في المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح. نعلم أن روسيا وأوكرانيا لوحدهما تصدران حوالي 60 مليون طن من الحبوب، طبعا إضافة إلى ذلك هناك الكثير مما يرتبط بالسلع الغذائية مثل الأسمدة الزراعية التي ارتفعت أسعارها نتيجة إغلاق مضيق هرمز ونتيجة أيضا تجدد الحر في البحر الأسود. إلى ذلك ظاهرة النينيو التي رفعت الحرارة في دول كثيرة في أوروبا وآسيا، مما أثر على المنتجات الزراعية بشكل كبير، وهذا ينذر حقيقة بأننا أمام موجة كبيرة من الارتفاعات، ارتفاع الأسعار ليس فقط في الطاقة بل أيضا في الغذاء، وهذا أسوأ ما ممكن أن تعانيه الدول النامية والفقيرة. كل ذلك يرتبط بمدى امتداد هذه الحرب واستمرار هذه الحرب، ذلك يؤثر على الغذاء للكثير من الدول خاصة الفقيرة وبطبيعة الحال دول العالم الأخرى.
4: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة 7، ممتنون للطف وكرم المتابعة. أما اللحظة أترككم مباشرة من جديد، معك عثمان.
3: شكرا جزيلا لك زميلي أمين. نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في حصادنا عبر ميديا، عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا هذا المساء أوراق إسبانية. الركوب السياسي لليمين المتطرف على كل الأزمات قاعدة معروفة، لكنها كشفت عن وجه أقبح بالتوازي مع أحداث سبتة المحتلة، توجه صبغ منصة التواصل لدعوات الكراهية والعنصرية والتحريض لدفع الأمور إلى حدودها القصوى، خدمة لأجندات انتخابية لليمين الإسباني مع اقتراب موعد الحسم الانتخابي. السخب والمرتفع للطرف أو للتطرف وجهته أصوات عاقلة بدت ضعيفة وسط زحام صاخب، لكنها كانت أصوات ثابتة وفاعلة. التطرف في مواجهة العقلانية في أحداث سبت المحتلة، عنوان أول أعداد أوراق إسبانية لهذا الموسم الإذاعي الجديد لميديا مع الزميل محمد الغولح.
0: أينما تتأزم الأوضاع تبرز ظاهرة قديمة متجددة، اليمين المتطرف يطفو على السطح محاولا استغلال كل تفاصيل الأزمة لغاياته الانتخابية. هذه قاعدة سياسية معروفة، لكن مشهدها تكرر ببشاعة غير مسبوقة على هامش أحداث العبور الجماعي لأعداد من مرشحي الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة. منذ اللحظات الأولى للأزمة برز خطاب موبوء لليمين المتطرف على المنصات، خطاب عنصري يدعو للكراهية ويحرض على المهاجرين، بل ظهر ومنذ اليوم الأول في شوارع سبتة عدد من الوجوه المعروفة لهذا التيار المتطرف محاولة تأجيج الساكنة وتوجيههم ضد المهاجرين بشكل عام والمغاربة بشكل خاص، مستعملين لغة تعج بالمصطلحات العسكرية المفخمة. هذا التصاعد غير البريء لهذا الخطاب، حيث بدا ممنهجا ومخططا له في استغلال سياسي بائس ومدروس باعتبار قرب المواعيد الانتخابية الحاسمة للتلويح بورقة الهجرة غير النظامية كفزاعة تخويف للناخبين وبناء جدران من الوهم والعداء، متناسين أن ظاهرة الهجرة هي قضية إنسانية وتنموية معقدة لا يمكن اختزالها في شعار تحريضية أو عبارات عنصرية تزرع الانقسام داخل المجتمع. فكلما ظهر وزير من الحكومة الإسبانية في مواقف حكيمة ومسؤولة مؤكدا على التعاون المغربي الإسباني الوثيق في مواجهة الظاهرة والتعامل العقلاني والإنساني مع المهاجرين، تقافزت وجوه اليمين على المنصات والمنابر الإعلامية المائلة ميلهم بشكل متواتر ومتتابع في هجوم منسق وبلغة لا علاقة لها بالممارسة السياسية الطبيعية، ديدنها الصوت العالي والصراخ ونفث السموم التحريضية، مستغلين مخاوف مصطنعة تم زرعها في مخيال الناخبين عبر تلفيق أخبار كاذبة ومفبركة لوس بولوس، التي أصبحت ديدن الساحة السياسية الإسبانية الملغمة بتخاريف منصات التواصل. محاولة اليمين المتطرف شيطنة الآخر واستغلال مآسي المهاجرين هي في الحقيقة تصطدم بجدار من العقلانية السياسية لا زالت تميز نسبة مهمة من الوجوه البارزة في المجتمع الإسباني، عقلانية تدرك أن أمن واستقرار ضفتي المتوسط وحدة لا تتجزأ. صحيح أن صوتهم بدا ضائعا أمام الصخب العالي لمنصات التواصل في هذه الأحداث، لكنه صوت ثابت وفاعل. المراهنة على الكراهية هي مراهنة خاسرة في سوق التاريخ، والشعوب التي تجمعها الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة أقوى بكثير من أن تنال من روابطها أصوات متطرفة تعيش على إشعال الفتن وبناء الأسوار عوضا عن الجسور، فالأخيرة وحدها من تصنع مستقبلا آمنا ومزدهرا للجميع.
16: Please. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
17: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
16: The Brian Adams Radio Show.
17: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
18: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
2: حصاد اليوم عثمان الطاهري.
3: نرحب بكم من جديد عبر ميديان في حصاد اليوم مستمعينا الكرام، اللحظة إلى أبرز ما جاء في اليوم من رياضة في مساء الرياضة. ونرحب في الاستوديو بالزميل الحسن جابري. حسن مرحبا بك.
19: مساء النور عثمان، مساءكم سعيد مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. بدايته ومستهل بأخبار المنتخبات المغربية، فعلى غرار ما حققه المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة في منافسات الرجال بألعاب البحر الأبيض المتوسط بإحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية، صارت فتيات المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على ذات النهج، واعتلينا منصة منصة التتويج باحتلال المركز الثالث فتيات المنتخب المغربي حسمنا البرونز والمركز الثالث بالفوز على منتخب سلوفينيا بثلاثة أهداف لواحد في لقاء الترتيب. عن هذا الفوز واحتلال المركز الثالث تقول لاعبة المنتخب المغربي مريم أوبيلا:
20: المباراة دازت مزيانة عادية، كنا باغي نزيدوا المارك بزاف في البيوت ولكن ضيعنا شي بيوتها، ولكن ماشي مشكل إن شاء الله غنخدموا مزيان. الحمد لله ربحنا هذه البرونزية، وخا كنا كنطمحوا ناخدوا بروميان بلاس، ولكن درنا واحد المباراة ماشي مزيانة شوية ضد إيطالي، ما حالفناش الحظ. وكنبغي نشكر الستاف ديالنا اللي عاوننا، حنايا كنلعبوا هكا كنترينيو باش نوجدوا لا كوب دي موند إن شاء الله، ونديروا أحسن حاجة، نقدموا أحسن من العام اللي فات.
19: هذه البرونزية كانت ثالثة برونزية للمغرب في منافسات اليوم، ففي ألعاب القوى أحرزت العداء سعاد الحداد برونزية سباق 800 متر، فيما أحرزت قبل قليل العداء كوثر فركوسي الميدالية البرونزية لسباق 10,000 متر سيدات بعد احتلالها المركز الثالث. رصيد المغرب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط يرتفع بذلك إلى 22 ميدالية في المجموع، موزعة بين 7 من الذهب، 8 من الفضة، و11 من البرونز، علما أن الغلة مرشحة للارتفاع مع تواصل عدد من السباقات خصوصا في ألعاب القوى، فضلا عن تواصل نهائي فردي كرة المضرب في الأثناء. إلى أخبار انتقالات الدوليين المغاربة بشكل رسمي، وقع الدولي المغربي زكريا الواحدي في كشوفات فريق هامبورغ الألماني قادما إليه من جانكا البلزيكي بعقد يمتد لخمسة مواسم، وفي وقت لم يتم فيه الكشف عن القيمة المالية للصفقة. أوضحت مصادر صحفية أنها تناهز 8 ملايين يورو إضافة إلى 4 ملايين يورو كحوافز، فضلا عن نسبة مهمة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا. الدولي المغربي إجاز بنجاح الجزء الثاني من الفحوصات الطبية، وتم تقديمه اليوم رسميا ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته. انتقاله إلى هامبورغ يأتي بعد موسمين قضاهما مع فريق جانك، فرض نفسه مع العناصر الأساسية للفريق، تألق بشكل لافت بلاعبه ل116 مباراة سجل فيها 20 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة. رفقة المنتخبة المغربية سبق له التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت أقل من 23 سنة، إضافة إلى برونزية ألعاب باريس الأولى مع المنتخب الأولمبي، كما حضر في عدد من المناسبات مع المنتخب المغربي الأول. صفحة كرة القدم الدولية نستهلها بإعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللعب دوليا اليوم مع منتخب بلاده. ميسي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاما يطوي صفحة المنتخب الأرجنتيني في سن 39 المتوج بجائزة الكرة الذهبية في 8 مناسبات، يعلن بذلك عن اعتزاله اللعب دوليا 6 أسابيع بعد هزيمة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال أمريكا أمام منتخب إسبانيا. ميسي أعلن ذلك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. قرار يأتي في سياق شخصي ورياضي بالغ الصعوبة بالنسبة للنجم الأرجنتيني الذي فقد مؤخرا والده ووكيل أعماله خورخي ميسي قبل أن يخوض آخر فصول مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني. في منافسات البطولة الأوروبية في الدوري الإسباني، الجولة 3 من الليغا تختتم هذا المساء بلقاءين، أولهما يتواصل في الأثناء وخلاله فريق أوساسونا يتقدم على خطاف بهدف لصفر، أما فريق برشلونة فيسعى لمواصلة انطلاقته الموفقة حين يلعب أمام فريق رايو فايكان. وما بالدوري الإنجليزي، الجولة 2 من البريمير ليج تختتم هذا المساء على وقع قمة تضع حامل اللقب أرسنال في مواجهة مضيف أستون فيلا. أستون فيلا يسعى لاستعادة توازنه بعد هزيمته الثقيلة في الجولة الافتتاحية، فيما أرسنال يبحث عن مواصلة انطلاقته الموفقة. بإنجلترا دائما تعاقد ليفربول الإنجليزي مع المهاجم الدولي الفرنسي برادلي باركولا قادما إليه من باريس سان جيرمان بطل أوروبا في الموسمين الماضيين بعقد طويل الأمد في صفقة قدرت ب 145 مليون يورو. بعيدا عن كرة القدم في رياضة الغولف، النجم الأمريكي سكوتي شيفلر يؤكد أنه النجم الأبرز حاليا على مسالك الغولف العالمية. اللاعب توج أمس بلقب بطولة The Tour Championship المحطة الختامية للفيدكس كاب على مسالك إيست ليك بأتلانتا الأمريكية. عن هذا التتويج نتابع في الموضوع تقرير الزميل فؤاد الحناوي.
1: زكى المصنف الأول عالميا سكوتي شوفلر هيمنته المطلقة في إيست ليك بأتلانتا، مكررا بذلك إنجازه الذي حققه سابقا في العام 2024، وذلك من خلال الظفر ببطولة الفيدكس كاب. وقد تفوق اللاعب الأمريكي على حساب فيكتور أوفلاند الذي حقق بطاقة ب13 تحت المعدل، فيما قدم اللاعب الأمريكي بطاقة ب16 ضربة تحت المعدل. وقد أبان الأمريكي عن تركيز كبير خصوصا في الحفر الحاسمة بالرغم من بعض الأخطاء.
21: حسنا، لقد تغير ملعب الغولف قليلا اليوم حيث كانت بعض المواقع صعبة وهبت علينا بعض الرياح مما جعل الأمور صعبة بالنسبة للكثير من اللاعبين. تمكنت من تحقيق بداية جيدة، قمت بضربة جيدة في الحفرة الثانية وكرة أخرى جيدة في الحفرة الرابعة، لكنني ارتكبت أخطاء في الحفرتين السادسة والسابعة، وبعد ذلك لعبت بطريقة جيدة وتمكنت من إنهاء البطولة لصالحي.
1: بعد فوزه ببطولة سانت جود الشامبيونشيب قبل أسبوعين، أثبت شوفلر مجددا جدارته بالصدارة في أتلانتا وأحرز لقبه الثاني في فيديكس كاب، رغم أنه لم يكن يمتلك أي أفضلية مسبقة عند انطلاق المنافسة، حيث حقق 3 ألقاب مقارنة بالعام الماضي حينما حمل 6 كؤوس، وقبل كل شيء مقارنة بالعام 2024 عندما أحرز 8 ألقاب بما في ذلك ذهبية أولمبياد باريس.
19: بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرة الحصاد لتتواصل رفقة عثمان طاهري.
22: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
23: Au Maroc, le temps sera le matin nuageux à partiellement nuageux au nord de la ligne Figuig-Safi, partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le reste du littoral atlantique et clair ailleurs. Côté température, il fera 27 degrés à Rabat et Casablanca avec un temps souvent ensoleillé, 32 degrés à Tanger et La Youn avec des nuages épars, prévoir 38 degrés à Marrakech et Rachidia où le temps sera ensoleillé, il fera 28 degrés à Agadir, 34 degrés à Oujda ou encore 26 degrés à Derla et 29 degrés à Ifrane. En Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé sur l'ensemble de la région, à l'exception de Alger, avec un temps souvent nuageux et il fera 29 degrés. Il fera 36 degrés au Caire et à Tunis, ou encore 34 degrés à Tripoli et à Nouakchott. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, prévoir 28 degrés à Abidjan avec des nuages épars également prévus à Lagos où il fera 30 degrés, il fera 32 degrés à Dakar avec aussi des nuages épars, ou encore 28 degrés à Conakry où des averses sont attendues. Ailleurs dans le monde, prévoir 23 degrés à Paris avec des nuages épars également attendus à Londres où il fera 22 degrés, il fera 35 degrés à Madrid avec un temps ensoleillé ou encore 30 degrés à Istanbul où le temps sera également ensoleillé.
19: العرض الإخباري المفصل تقدمه نوى بيغي.
24: Bonsoir à toutes et à tous. Top départ pour les candidats aux futures élections législatives au Maroc. C'est le moment de déposer les candidatures avant le début de la période de campagne. Le 10 septembre prochain, les candidats n'auront plus qu'une dizaine de jours pour présenter leur programme. Nous y reviendrons. Et c'est également dans l'actualité en Tunisie, un drame mis sous silence par les autorités. Le naufrage de Sarzis, qui a fait au moins 14 morts, a suscité la colère dans le pays, alors qu'aucun représentant étatique n'a participé au dernier hommage rendu la semaine dernière. On prendra la direction de la Syrie dans ce journal. 38e édition de la Foire internationale de Damas. Et on parlera de cette exposition glaçante qui reconstitue l'intérieur de la prison de Sadnaya, vitrine de la cruauté du régime Assad. Nous serons sur place. Enfin, retour au Maroc, on parlera culture avec le célèbre peintre Ilyas Selfati qui signe une nouvelle exposition qui revisite le passage à Tanger du peintre français Henri Matisse au début du XXe siècle. On le disait, c'est à la une de l'actualité politique au Maroc. Depuis ce matin, le dépôt des candidatures pour les élections législatives est ouvert, signe que la rentrée politique a dès à présent commencé. Rien qu'aujourd'hui, plus de 700 listes de candidats issus de 27 partis différents ont été déposées. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 septembre prochain, avant quoi l'ouverture cette fois-ci de la campagne électorale le 10 septembre. Les candidats n'auront plus qu'une dizaine de jours pour présenter leur programme et convaincre la population de voter pour eux. 10 jours seulement, c'est peu, selon le journaliste et chroniqueur Abdallah Tourabi. Écoutez-le.
5: On peut faire campagne autour d'idées, on peut faire une campagne autour de ses programmes, de ses projets, et la campagne officielle, qui est celle de déposer des candidats, de poser des listes et aller à l'encontre de ses électeurs. Mais là, le problème, c'est qu'on vous demande aux partis politiques où sont vos programmes, où sont vos idées, dit non, enfin, on n'est pas encore en temps de campagne électorale, il faudrait attendre. Je pense que la vie politique doit changer sur ces questions-là. Les projets, les programmes, les idées doivent être déployés bien, bien avant. Par exemple, dans un autre pays, enfin, la France, il y avait un débat autour des programmes économiques de 7 candidats aux élections en France, presque un an avant les élections. On pourrait très bien imaginer au Maroc des choses qui sont similaires à quelques mois ou une année même entre les partis politiques pour débattre de leurs idées, de leurs programmes. Maintenant, c'est très court. Quand on demande à un citoyen marocain pour qui il va voter et sur quelle base, on est en train de réduire le champ des votes pour les Marocains.

0: الريبورتاج يوقع لكم من رام الله. على الرغم من تراجع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن فكرة عدم تسليم كتب مدرسية لصفوف الابتدائية الأساسية الأربعة الأولى واعتمادها لنظام التعلم بالمصادر، إلا أن المخاوف لدى أوساط مجتمعية وأولياء أمور ما زالت قائمة، خاصة وأن الوزارة لم تتخلى عن تطبيق فكرة نظام التعلم بالمصادر القائمة على إطلاق يد المعلم عبر نظام التعليم النشط الذي يقوم في معظمه على البعد الإلكتروني. الموضوع بالتفاصيل في ميديا ريبورتاج من رام الله مع مراسلنا ماجد سعيد.
1: قبل أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية، ما زال الجدل سيد الموقف بشأن قرار وزارة التربية والتعليم اعتماد نظام مصادر التعلم المفتوحة في السنوات الأربع الأولى من المرحلة الابتدائية. فعلى الرغم من تأكيد الوزارة تراجعها فيما يتعلق بحجب الكتب الدراسية عن هذه الصفوف وقررت تسليم الطلبة فيها لتلك الكتب، إلا أن ذلك لم يمنع كثيرين من الإعراب عن مخاوفهم من النظام الجديد الذي يعتمد في أغلبه على الإلكترونيات من أجهزة عرض وألواح تفاعلية داخل الصفوف وهواتف وألواح ذكية بيد الطلبة، وهو ما يخلق تفاوتا بين الطلبة كما يوضح أحد أولياء الأمور على الرماوي.
2: خشيتنا على مستقبل أبنائنا من ناحية تعليمية، ما ثبت من خلال 35 أو 65 مدرسة عينت استهداف كانت النتيجة للأسف فاشلة للغاية. هذا يرجع لأسباب ثلاث: الأول عدم وضوح المرجعيات، البعد الثاني أدوات القياس غائبة، البعد الثالث نصف مرجع تراكمي منذ 70 سنة. هذا المنهج ستصل فيه الأمور إلى التعويل على إمكانيات المعلم، وهناك قدرات متفاوتة ما بين المعلمين.
1: الوزارة التي تعتقد أن الاعتماد على الكتاب المدرسي وحده كمرجع للتعلم قد فشل، وأن النظم التعليمية الجديدة تذهب باتجاه مصادر متعددة للتعليم، باتت اليوم تقع تحت ضغوط واشتراطات المانحين بضرورة تعديل المناهج الفلسطينية بما يتوافق مع معايير اليونسكو، أمر دفعها إلى اختيار نظام مصادر التعلم المفتوحة كأسلوب أمثل للارتقاء بالعملية التعليمية بعيدا عن التلقين عبر الانتقال إلى مهارات التفكير والتفاعل الحر، كما يقول الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أيوب عليان.
3: كثير من التحديات تعيش فيها وزارة التربية والتعليم، ولكن القائد الناجح يخرج من التحديات، خلينا أقول، بفرص قد تحسن العملية التعليمية. المنهاج الفلسطيني المطبق هو تم تطويره في العام 2017، واليوم إحنا بالعام 2026. المطلوب مننا أنه إحنا نثري المنهاج الفلسطيني، وأعتقد في هذه الخطة هي إثراء للمنهاج الفلسطيني.
1: وبعيدا عن ذلك، فإن التحفظات المعترضين على النظام التعليمي الجديد من مؤسسات مجتمعية ونشطاء وأولياء أمور تتمحور في تعويل النظام التعليمي الجديد على إمكانيات المعلم وعدم النظر إلى إمكانيات الطلبة المتفاوتة بشرائحهم المختلفة، ما يمكن أن ينعكس على هؤلاء الطلبة لجهة تفاوت الاستفادة العلمية من موقع لآخر ومن مدرسة لأخرى، أمر يراه الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أيوب عليان سببا لاختيار هذا النظام وليس الخوف منه.
3: أمر الوسيلة المصاحبة للعملية التعليمية أخي ماجد أمرها ما كانت هي التي تحدد مدى استيعاب الطالب، ربما الوسيلة تكون بسيطة وتؤدي الغرض، وربما تكون الوسيلة معقدة ولا تؤدي الغرض، وبالتالي نحن نطلق يد المعلم. أنا بركز على إطلاق يد المعلم في المحتوى التعليمي، ولكن شريط التحديد اللي هي المهارات والكفايات والأهداف من هذا المعلم.
1: الرغبة في إطلاق يد المعلم قد تواجهها معضلة أخرى، وهي الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية والتي تنعكس بشكل مباشر على عمل هذا المعلم الذي يتقاضى نصف راتبه، ما يجعله غير قادر على الالتزام بأيام العمل كاملة، خاصة بعد تحديد اتحاد المعلمين أيام عمله بين 3 إلى 4 أيام أسبوعياً، أمر من شأنه أن ينعكس على الطلبة الذين يعانون فاقدا تعليميا تفاقم خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تقليص أيام التدريس من جهة، وما سبق ذلك من إضرابات للهيئات التدريسية من جهة أخرى. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

0: ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
2: مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، نواصل معكم في حصادنا ليومه الاثنين ونصل فيه إلى إيكولوجيا. نتيجة الأنشطة البشرية وإزالة الأشجار يفقد كوكب الأرض حوالي 15 مليار شجرة سنويا، رقم مهول تكشف عنه آخر التقارير العلمية في تراجع تاريخي أسبابه عديدة وأثاره مدمرة. إضاءة حول الموضوع الهام في أول أعداد محتوى جديد يعنى بأخبار هذا الكوكب في الموسم الجديد، إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
3: هل تعلم كم عدد الأشجار في كوكبنا حالياً؟ الرقم قد يبدو خارج حدود التوقعات. 3 تريليون شجرة، أي ما يعادل 3000 مليار شجرة تتوزع حول العالم، بمعدل يلامس 422 شجرة لكل إنسان على قيد الحياة اليوم. في الظاهر نحن نعيش فوق كوكب أخضر وآمن، لكن الصدمة تكمن في الجانب المظلم من المعادلة، في حجم ما يتلاشى سنوياً. مستندة إلى أكبر دراسة إحصائية شاملة لغابات الأرض أجرتها جامعة ييل الأمريكية، فجرت مجلة نيتشر العلمية المفاجأة: الأرض تفقد 15 مليار شجرة سنوياً، هذا يعني فقدان قرابة 41 مليون شجرة يومياً. بهذا المعدل تمكنت البشرية منذ بدء النشاط الحضاري المنظم من محو 46% من إجمالي أشجار الأرض، فإذن نحن نتنفس اليوم بما تبقى من نصف ثروة الكوكب فقط. هذه الأرقام لا تعني مجرد مساحات فارغة، فالأشجار هي البطل الأول في احتجاز ثلثي الكربون البري وضبط المناخ. تناقصها لن يضرها في شيء، فالطبيعة قادرة على إعادة تدوير نفسها عبر العصور. الضرر الحقيقي علينا نحن، قطع شجرة أو حرق غابة يعيد الكربون البري الصلب إلى حالته الغازية عائدا فورا إلى الغلاف الجوي، بما يزيد الاحتباس الحراري ويسرع الكارثة المناخية.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Brian Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: جي ان حصاد اليوم عثمان الطاهري.
5: قبل موجز الثامنة من ميدي ان النشرة الجوية. في المغرب الأجواء غائمة إلى قليلة السحب شمال خط فيجيج أسفي، سماء مشمسة على السواحل الأطلسية مع احتمال تساقطات مطرية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. درجات الحرارة 24 بشفشاون، 26 بالداخلة، 27 بالرباط الدار البيضاء، 30 بالعرائش الحسيمة، 32 بطنجة العيون، 32 بالسويرة، 34 بوجدة، 35 بفاس، و41 درجة أعلى المقاييس تسجل بزقورح. في منطقة شمال إفريقيا درجات الحرارة 26 تسجل بالقاهرة تونس، 29

20 درجة في الجزائر العاصمة تحت سماء غائمة غالبا، فيما تصل الحرارة إلى 34 درجة في طرابلس ونواكشوت. أما في عواصم غرب إفريقيا فتصل الحرارة إلى 28 درجة في أبيدجان وكوناكري، 32 في داكار و35 في باماكو. في باقي عواصم العالم 16 درجة تسجل في برلين مع أجواء غائمة غالبا، 21 في بروكسل، 22 درجة في لندن و23 درجة في باريس، بينما 25 درجة في مدريد. باقي عواصم العربية درجة الحرارة 30 درجة في بيروت، 34 درجة في دمشق، 41 في بغداد، فيما تسجل بمكة المكرمة أعلى درجة في الحرارة 42 درجة. موجز الأنباء. أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث أكد وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أن الفترة المخصصة لإيضاع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 من صبيحة اليوم الاثنين 31 من غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 زوالا من يوم الأربعاء 9 من شتنبر. وحسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فإنه إلى غاية الساعة الثانية زوالا من اليوم بلغ عدد التصريحات بالترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية ما مجموعه 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين إلى 27 حزبا سياسيا. المصدر ذاته أشار إلى أن عملية إيضاع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية، وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب المغربي. نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية بطريقة أو بأخرى في تدفق المهاجرين غير النظاميين المباغت صوب جيب سبتة المحتلة قبل شهر. رئيس الحكومة الإسبانية أضاف عبر إذاعة كادينا سير أن ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية أظهر أدنى شك أو حتى ألمح إلى أي شك في ضلوع السلطات المغربية بطريقة أو بأخرى في الملف المذكور. قررت إيطاليا تمديد تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع غشت بسبب تدفق المهاجرين لمدة 15 يوما إضافية، وهو ما ردت عليه إسبانيا على الفور بقرار مماثل. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها أن هذا القرار صدر بناء على التقييم الذي أجرته لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود، ونظرا لاستمرار العوامل التي دعت بالأساس إلى إعادة فرض هذا الإجراء الاستثنائي في الأول من غشت لمدة شهر. إلى أخبار الشرق الأوسط اللحظة، حيث أعلنت إيران شن هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات العربية المتحدة ردا على ضربات أمريكية في مضيق هرمز في أول تصعيد عسكري منذ شهر، وفي وقت يتجدد فيه هذا التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الهندي. من جهته توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على هجماتها. نواصل بالتداعيات الغير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط، حيث قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. جاء ذلك بعد اجتماع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئة الأركان العامة للدول الثلاث في إسطنبول اليوم. في غزة قتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على القطاع اليوم بحسب مصادر طبية والدفاع المدني، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس.

والسبب في كل موجود سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أبان مولده صلوات الله وسلامه عليه عن طيب عنصره، كما يقول مولانا الإمام محمد بن سعيد البوصيري رضوان الله تعالى عليه، والذي كان مولده رحمة للخلق كافة، خرج إلى الدنيا صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا الشهر، وهو شهر ربيع الأول قبل 15 قرنا وسنة. يا خير خلق الله، يا نور الهدى، يا من به تسمو الأنام وتسمك، يا صاحب الإسراء من حرم إلى حرم بليل جنحه محلولك، يا ابن الذبيحين الذي شرفت به عرب على عجم وشرف منسك، يا من هو المبعوث في الدنيا لنا وبكل حال صادق لا يأفك، والمرسلون جميعهم نوابه في كل عصر، بالذي هو أمسك أنت المرجى عند كل ملمة بك، من توسل للمقاصد يدرك، أنت المغيث لمن بجانبك احتمى من فرط ضيم للتصبر يدهك، جد بالقبول فإن مدحي قاصر عن قدرك العالي، وجهدي ممسك لكن مرادي بالمديح تقرب لله حيث أنا به متنسك. الإمام مولانا عبد الغني النابلسي

ينبغي للمحب الصادق أن يهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة، لأنها محل بركة وخير وفضل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أهل لأن يذكر هنالك وفي كل محل شريف، وينبغي له أن يستحضر السلام عليه كما يستحضر الصلاة عليه، وأن يكون هكذا دائما في المحل الذي ذكرنا وفي غيره من الأوقات المعظمة. مولانا الإمام العارف العربي الدرقاوي الحسني المغربي رضي الله

أرى كثيرا من الناس يسلمون على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يصلون، ولا يعلمون أنهم يسلمون عليه وقت سلامهم عليه، إنما يعلمون أنهم يصلون عليه. وليس من علم ما يعمل كمن لا يعلم ما يعمل، فرق كبير بينهما. إذ قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون

والذين لا يعلمون، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وينبغي له، أي المصلي، أن لا يصلي على نبيه وخير خلق ربه إلا على طهارة بدنه وثوبه ومكانه وبطنه من الحرام ولسانه من الكذب، وأن يستحضر ذاته الشريفة بقلبه صلى الله عليه وآله وسلم. من رسائل الإمام مولانا العربي الدرقاوي الحسني المغربي رضي الله عنه.

إذا رمت مدح المصطفى شغفا به، تبلد ذهني هيبة لمقامه، فأقطع ليلي ساهر الجفن مطرقا هوى فيه أحلى من لذيذ منامه. إذا قال فيه الله جل جلاله رؤوف رحيم في سياق كلامه، فمن ذا يجاري الوحي والوحي معجز لمختلفيه نثره ونظامه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
1: Oui, au vu du résultat,
2: l'Argentine est submergée un peu par ça.
0: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
3: Évidemment, c'est celui qui sort.
0: Le 11 de nuit. Le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
4: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
5: عمر بجمعة، أهلا بكم. استبعد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أي تورط مغربي بشكل أو بآخر في أزمة الهجرة غير النظامية في مدينة سبتة المحتلة بعد مضي شهر على تدفق عشرات الألاف من الأشخاص إلى المدينة المغربية المحتلة. أكد سانشيز في تصريح إذاعي أن التحقيقات مستمرة بشأن ما جرى وأن المركز الوطني للاستخبارات قدم تقارير عن الوضع، وكذلك الشرطة الوطنية، مشددا على أن المعلومات المتوفرة آنذاك لم تسمح بتقييم حجم وخطورة الأزمة. سيكون لدى السنغال مركزان جديدان لاستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في عرض البحر، وسيتم إحداثهما في دكار وسان لوي شمال البلاد، وذلك في إطار برنامج يحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المغربية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 702 من اللوائح ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وكانت عملية إيداع التصريحات بالترشيح الانتخاباتي مجلس النواب لل 23 شتنبر قد انطلقت اليوم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية، وتنتهي في الساعة 12 من زوال الأربعاء 9 شتنبر. توعد الرئيس الأمريكي طهران بالرد على هجماته الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، وأكد اليوم أن الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية على ومواقع أمريكية سيكون قويا، وأضاف أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا. في الميدان الرياضي، توج المغربي كريم بناني زيتني اليوم بالميدالية الذهبية لمنافسات التنس ضمن دورة الألعاب البحري الأبيض المتوسط تورونتو 2026، وتغلب بناني في المباراة النهائية على الإسباني أليخو سانشيز جيليز بحصة 2-6 6-3 و6-4، وكان بناني قد تفوق في نصف النهاية على البرتغالي فرانسيسكو روشا ب 6-1 و6-4. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
6: Il était une fois la même.
4: Écouter une histoire, une voix, un silence. Une idée qui dérange,
7: c'est le silence des autres.
4: Une émotion qui reste.
8: Il renforce donc la famille.
4: Cette rentrée, écoutez autrement. Nouvelle saison sur Média.

0: مرحبا يسونك البرنامج لوقت نخياتر إزدين سلانتخابات نغيتو غنك مازير نغسن 23 شو تنبير إتوغا البرنامجات حماد نرارخ في سقطة النون حمادة ونظهر كوشي تيسين ماكم يديوين إزرفانو الجديد للانتخابات
1: إصوتي نونيتي لاقيشان الحشد
0: الانتخابات التشريعية قالوا قتلنا قتين المواطن الرأي النسخول الدي ستيم دلنا غراغي في سينو بقرى البرلمان الدي سوال نخفي زرفان نيزدين ستودرت النس مشور نصويف أنا جوية ذات سوال نقوان سانخ إما مش نصوث هاتين دان ستينيشان إما لنا نريت مزيرت النخ خفوياتخ أصوت وريقي خاس الحق إيقى المسؤولية أسن 23 شو تنبير أذن صوت سقول النخ أذن ستي البرنامج اللي يمساسنا كيد نخ ضد المرشحين نقي للامان وإن غري عاون تمازيرت دو غودون تودرت النخ
2: ميمشان ضمن سمي المرشحين استهلان تميمان النخ
0: يتخصوت نخو المواطن غرسة تيقى خطار القانون الجديد السقصح يسكين نرشح الدغي اللي انشيقان نوري دغيين عودة درشحن أم بدن نيتو كاسنتينيات سكشان توريس الحكم للمحكمة دوين نيتو حكام انتينيات زي المحكمة يتخغان شان إذا مشردو لنوري حلين أين نرسق الانتخابات أذقي من خاسم الدن إن يتوقر القانون هاتصفوني ذنسن إذا يزديقن
3: في خديسين غمتات غوسيوين نيتوغان حمد زرينت الانتخابات زديقنت
0: القانون الجديد يستقصح يزمازي خيون نيرانا ذي سخسر الانتخابات الشان تبريدين وريحلين أمو إن يستغل الأصوات نخدوين نوري التجان بدنا تدونة صوتن الدايكا يزمازاودي وإن يكشم غريز دوان التواصل الاجتماعي نخدي مسن الدكاء الاصطناعي حمدينين غميسن ورسحين نخد دينين شيغان نحلال حماد سخسر نود ميون سجل المواطنين نخد المرشحين نخد السفغ العيب يخصى أبن حضوم الدنس يحلال ناك انطمنس بيستين سنك الانتخابات التوبناخ في نغميس نصحان إذ الديقن لوقت نخياتخ أدن صوت قحنخ حماد زيت مازيرت النغردات

0: أنتم في الاستماع لميدي أن نشرة العاشرة مساء.
1: رئيس وزراء إسبانيا ينفي أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في التدفق الجماعي إلى السبتة المحتلة يومي 30 و 31 يوليوز، منددا بمعلومات زائفة من اليمين المتطرف وشبكات التواصل الاجتماعي. سيكون لدى السنغال مركزان جديدة لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر، وسيتم إحداثهما في دكر وسلوي شمال البلاد. مئات الأسر الفلسطينية تطالب بالكشف عن مصير 11,000 من أبنائها المفقودين في قطاع غزة من بين المحتجزين في سجون إسرائيل والمدفونين تحت الأنقاض خلال الحرب. الاتحاد الأوروبي يدرج تطبيق تشات جي بي تي، وهو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، على قائمة الخدمات الرقمية التي تخضع لرقابة قانونية مشددة. في الرياضة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعتزل اللعب دوليا مع منتخب بلاده حوالي عقدين من مسيرة حافلة مع المنتخب. عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشر. استبعد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أي تورط مغربي بشكل أو بآخر في أزمة الهجرة غير النظامية في مدينة سبتة المحتلة بعد مضي شهر على تدفق عشرات الألاف من الأشخاص إلى المدينة المحتلة. وأكد سانشيز في تصريح إذاعي أن التحقيقات مستمرة بشأن ما جرى، وأن المركز الوطني للاستخبارات قدم تقارير عن الوضع، وكذلك الشرطة الوطنية، مشددا على أن المعلومات المتوفرة آنذاك لم تسمح بتقييم حجم وخطورة الأزمة. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
2: دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن التعاون مع المغرب عقب دخول الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة يوم 30 و 31 من يوليوز، مؤكدا أن هذا التعاون كان إيجابيا للغاية وفوريا.
3: الخبرة التي لدي بشأن الأزمة السابقة في سبتة هي وجود تنسيق وتعاون فوري ولحظي من قبل السلطات المغربية. لقد كانوا على تواصل مستمر يومي 30 و 31 يوليو. صحيح أنه في 31 يوليو بدأ بالفعل مشاهدة انتشار ميداني من قبل السلطات المغربية، وتحديدا في منطقة الفنيدق، لمواجهة تدفق الأشخاص الذين كانوا يحاولون الدخول بشكل غير نظامي إلى مدينة سبتة.
2: ونفى سانشيز وجود أي معلومات لدى قوات الأمن أو المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية تشير إلى مشاركة السلطات المغربية في الأحداث.
3: لا توجد أي معلومات حتى الآن تثير الشكوك حول مشاركة السلطات المغربية بأي شكل من الأشكال، ويجب أن أقول لكم إنه إذا انتقلنا إلى مجال الهجرة فإن التعاون مع المغرب إيجابي للغاية.
2: ووفقا لسانشيز، دخل نحو 70,000 شخص، عاد 9 من كل 10 منهم، فيما لا يزال في المدينة 5,000 مهاجر من بينهم 1,200 قاصر. ومنذ 10 أغسطس غادر أيضا 3,222 شخصا الحدود طوعا. واتهم سانشيز شبكات التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة خلال الأزمة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
1: حول الهجرة أيضا، سيكون لدى السنغال مركزان جديدان لاستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في عرض البحر، وسيتم إحداثهما في دكر وسلوي شمال البلاد، وذلك في إطار برنامج يحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وضحت مصادر إعلامية محلية أن المركز الأول الذي يجري تشييده في دكر منذ بداية 2026 من المرتقب أن يدخل حيز التشغيل عندما تم السنة، فيما يتوقع إنشاء المركز الثاني سنة 2027 بمنطقة سان لوي قرب الحدود مع موريتانيا. هذه توضيحات محمد شكوندي، خبير الشؤون الإفريقية من الرباط. حاور يوسف نعماني.
4: أهمية المشروع لا تكمن فقط في بناء مركزين جديدين على مستوى دكار وسان لوي، اللي كيتوجدوا في واحد نقطة عبور مهمة بالنسبة للمهاجرين الغير نظاميين. كذلك أهمية المشروع تأتي في توسيع التعاون بين السنغال والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والأمن ومراقبة الحدود البحرية. ونعرف بأن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا وماديا للسنغال، لأن الاتحاد الأوروبي هو معني مباشرة بالهجرة الغير نظامية نظرا للقرب الجغرافي بين إفريقيا الغربية وأوروبا. إذن هذا التعاون يشمل مراقبة السواحل، اعتراض القوارب، إنقاذ المهاجرين.

0: استقبالهم تسجيلهم، يعني كاين واحد سلسله قيمه مضافه. هذا المشروع له بعد انساني من ناحيه رسميه، المشروع يحمل بعدا انسانيا واضحا، فالاشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر يحتاجون مباشره بعد وصولهم الى مكان امن الرعايه الطبيه، الغداء والماء. اذا السنغال سوف تقدم الكثير في هذا المجال عن طريق هذان المركزان. وجود مراكز مخصصه يمكن ان يحدث تطورا ايجابيا مقارنه بوضع الاشخاص الذين يتم انقاذهم او اعتراضهم دون وجود بنيه مناسبة، إضافة إلى الجانب المتعلق بتوفير واحد مجموعة من المعلومات، كذلك أو جمع مجموعة من المعلومات حول الأشخاص الذين يهاجرون بطريقة غير نظامية. كما أن من خلال هذا المشروع سيتم تحديد مدة إقامة قصيرة نسبيا وهي 72 ساعة، فهذا يشير رسميا إلى أن الهدف ليس إنشاء مراكز إقامة دائمة.
1: بعث العاهل المغربي برقية التهنئة إلى إسماعيل والشيخ أحمد، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا لتسخير حنكته وتجربته الغنية الممتدة لعقود من العمل الدبلوماسي والأمم النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح الأمة ويوطد جسور التضامن والتعاون المثمر بين شعوبها. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المغربية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 702 في لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وكانت عملية إيداع الترشيحات التصريحات بالترشيح لانتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر قد انطلقت اليوم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية، وتنتهي في 12 من زوال الأربعاء 9 شتنبر. وفي المرحلة الثانية من الترشيح سيتم إيداع ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي هذه الترشيحات. توعد الرئيس الأمريكي طهران بالرد على هجماته الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، وأكد اليوم أن الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية على مواقع أمريكية سيكون قويا، وأضاف أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا. أكثر من 11 ألف مفقود بقطاع غزة. ترفع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مطالب مئات الأسر الفلسطينية في القطاع بالكشف عن مصير أبنائها المحتجزين في السجون الإسرائيلية والمدفونين تحت الأنقاض خلال حرب الإبادة الإسرائيلية. وحسب المنسق العام للشبكة فقد سجل 11 ألف مفقود، غير أن الأعداد الفعلية لهؤلاء المفقودين تبقى أكثر بكثير. وتدعو الشبكة المؤسسات الدولية للانتقال من مرحلة التعاطف إلى تحمل المسؤولية الفعلية بالضغط على إسرائيل للكشف عن مصير المختفين قصرا. هذا ربورتاج سيف سويتين من غزة.
2: من يوم 8/12/2023 ما بعرف إيش عنهم.
3: منذ 3 سنوات تعيش ريم على وقع انتظار لا ينتهي، تحمل سؤالا واحدا لا تجد له إجابة: ما مصير زوجها وابنيها حازم وإبراهيم؟ 3 أعوام مرت منذ فقده في بداية الحرب على غزة.
2: أنا بس إني بطالب إشي واحد، إني أعرف وإنهم يرتاح قلبي، بس هاي اللي بدي أعرف عايشين ولا مش عايشين. ليش بيخفوا عنا؟ طب يقولونا يريحوا قلبنا. طب ما قلبنا.
3: فيما تأكل الحسرة قلب أم أكرم منذ أن فقد ابنها خلال الحرب، مناشدات تتكرر للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية علها تجد من يساعدها في الوصول إلى إجابة تنهي سنوات الانتظار.
4: بدي أعرف مصير أكرم، نفسي أعرف مصيره، نفسي واحد هيك يريح قلبي إنه خبر حلو عنه، إنه أكرم لما راح أقسم بالله قلبي حس كله راح معاه. ليش عاملين عليه إخفاء طالما إنه موجود؟ 10/7 عملت له عيد ميلاد، هو الغالي هو البكري.
3: أكثر من 11 ألف مفقود منذ بداية الحرب، رقم يكشف حجم المأساة التي يعيشها ذويهم. فيما يؤكد منسق شبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام عابرة، بل ملف خطير يستدعي التحري والكشف عن مصير المفقودين.
5: نحن في شبكة المنظمات الأهلية ننظر ببالغ الخطورة على الأعداد المهولة جدا من المفقودين، يتجاوز العدد أكثر من 11 ألف في قطاع غزة. من حق عائلات المفقودين أن يعلموا مصير أبنائهم، هناك الألاف من المفقودين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي لا يفصح بالمعلومات.
3: 3 أعوام من الانتظار لم تجب عن السؤال، فبقي المفقودون غائبين عن المشهد، حاضرين في ذاكرة عائلاتهم التي لا تطلب سوى الحقيقة ومعرفة المصير. من مدينة غزة لإذاعة ميديا.

0: إفلس ويطي
1: أكد وزير خارجية تركيا أن اتفاقية الدفاع الإقليمي مع باكستان والسعودية لا تستهدف أي دولة بعينها وأنها مفتوحة أمام دول أخرى من بينها مصر. وجاءت تصريحات هاكان فيدان عقب الاجتماع الوزاري الأول في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تلزم أطرافها بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. هذه مراسلة يوسف الأمجد من إسطنبول.
2: اجتماع أول في إسطنبول نقل الاتفاق الذي وقع في مكة بين السعودية وتركيا وباكستان من إطاره السياسي إلى خطوات أكثر عملية. مخرجات الاجتماع كان أساسها الأول بتحديد تحالف مكة للدفاع تسمية رسمية له، مع الاتفاق على أن تكون أمانته العامة في الرياض وأن يكون أول أمين عام للتحالف من باكستان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد مجددا على أن التحالف ليس موجها ضد أي دولة.
3: نود أن نؤكد مرة أخرى أن التحالف ليس موجها ضد أي دولة، بل هو مفتوح أمام جميع دول منطقتنا التي تلتزم بهذه المبادئ الأساسية. كما أود التأكيد على أن التحالف لا يلغي التزامات بلادنا الناشئة عن حلف الناتو وغيره من التحالفات والاتفاقيات، ولا يحل محلها بل يكملها.
2: التحالف أبقى الباب مفتوحا أمام انضمام دول أخرى تتبنى مبادئه. أما بالنسبة إلى أنقرة، يضع هذا التحالف أمامها معادلة تجمع بين تطوير إطار أمني إقليمي والمحافظة في الوقت نفسه على التزاماتها ضمن منظومتها الدفاعية القائمة.
4: أنقرة وضعت يعني هناك بعض الحدود، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع ناتو. هي
2: المحلل السياسي طه عودوغلو
4: ما زال فيها عضو مهم وعضو أساسي فيه، ولا تتخلى عن التزاماتها. يعني نلاحظ أن هذا التحالف هو بعيد عن العواصم الإقليمية والدولية، وحظي كما تابعنا بمباركة أمريكية.
2: خطوة تنقل اتفاق مكة إلى مرحلة التنفيذ، فيما تبقى طبيعة مؤسساته وآلية عمله وهوية الدول التي قد تلتحق به أبرز الملفات المنتظرة في المرحلة المقبلة. لميديان يوسف الأمجد، إسطنبول.
1: أدرج الاتحاد الأوروبي تطبيق تشات جي بي تي على قائمة الخدمات الرقمية التي تخضع لرقابة قانونية مشددة في خطوة هي الأولى من نوعها، تستهدف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي وتفرض على التطبيق الالتزام بقواعد سلامة أكثر صرامة. هذه مراسلة سامح رمضان من بروكسل.
5: في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تعكس التوجه الصارم للاتحاد الأوروبي نحو حوكمة الفضاء الرقمي، أدرجت بروكسل تطبيق الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي ضمن قائمة الخدمات الرقمية الخاضعة للرقابة القانونية، كما صنفت المفوضية الأوروبية ريديت وروبلوكس منصتين بالغتي الكبر بعد تجاوز كل منهما عتبة 45 مليون مستخدم شهريا داخل الاتحاد الأوروبي، ويلزمهما هذا التصنيف بالامتثال لقواعد رقابة وشفافية إضافية بحلول العام القادم. وأكد بيان أوروبي أن هذه الخدمات ستخضع لمستوى أعلى من التدقيق والمساءلة وفقا لمسؤولة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين.
6: لقد وصلت سلطة هذه المنصات الرقمية إلى نقطة تحتم علينا وضع المزيد من الحدود. ربما لم يواكب العقل البشري هذا التطور. أنظمة التوصية والخوارزميات تطورت بشكل كبير لدرجة أن العديد من الأشخاص لم يعودوا قادرين حقا على التحكم في استخدامهم لتلك المنصات. الموضوع الملح للغاية في الوقت الحالي يتعلق بمدى إدمان هذه المنصات، وهذا يطرح مشاكل كبيرة على رفاهية.
5: وتسعى بروكسل للموازنة بين حماية المستخدمين والحفاظ على تنافسية قطاع التكنولوجيا، غير أن تجديد الرقابة على المنصات والذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات بشأن قدرة أوروبا توفير فضاء رقمي أكثر أمانا. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
1: رياضة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعتزل اللعب دوليا مع منتخب بلاده حول عقدين من مسيرة حافلة مع المنتخب. التفاصيل في هذا التقرير للحسن جابري.
7: بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاما، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يطوي صفحة المنتخب الأرجنتيني في سن 39 المتوج بالكرة الذهبية في 8 مرات. أعلن اعتزاله اللاعب الدولي بعد 6 أسابيع من خسارة منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم أمام منتخب إسبانيا على الأراضي الأمريكية. ميسي قال في رسالة عبر حسابه على إنستغرام إن القرار لا يزال

0: يزال يؤلمه في أعماقه، لكنه بات يدرك أن هذا هو الوقت المناسب، مؤكدا أنه قدم دائما كل ما لديه من أجل قميص المنتخب الأرجنتيني. قرار يأتي في سياق شخصي ورياضي بالغ الصعوبة بالنسبة إلى النجم الأرجنتيني الذي فقد مؤخرا والده ووكيل أعماله خورخي ميسي قبل أن يخوض آخر فصول مسيرته مع المنتخب. ولم يكن الاعتزال الدولي غريبا على ميسي، فقد اتخذه للمرة الأولى في العام 2016 عقب خسارة نهائي كوبا أمريكا، قبل أن يتراجع ويعود للمشاركة في مونديال روسيا. بعدها بأربع سنوات جاءت لحظة المجد في قطر. ميسي قاد منتخب بلاده إلى لقبه العالمي الثالث، متوجا مسيرة طال انتظارها بكأس العالم. أما في نهائي المونديال الأخير بنيويورك الأمريكية، فكانت النهاية بطعم الخسارة أمام منتخب إسبانيا. مع الأرجنتين تنتهي رحلة ميسي، لكن مسيرة النجم السابق لبرشلونة مستمرة مع إنتر ميامي الأمريكية.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: ميديا توقع لموسم جديد، أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديا، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه.

0: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب نهز 9,400,000 شخص عندما تم النصف الأول من عام 2026، أي عندما تم يونيو المنصرم بارتفاع بنسبة 6% على أساس سنوي. وضحت المديرية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية ب14% والبلجيكية ب9% والهولندية ب10%، وأيضا من باقي الأسواق الأوروبية والأمريكية. وبخصوص إيرادات الأصفار فقد بلغت 64,900,000,000 درهم بارتفاع بنسبة 15.9% عندما تم يونيو 2026 بعد زيادة ب 12.1% قبل سنة. بعث العائل المغربي برقية التهنئة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا لتسخير حنكته وتجربته الغنية الممتدة لعقود من العمل الدبلوماسي والأمم النشيط من أجل النهوض بدور

0: المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح الأمة ويوطد جسور التضامن والتعاون المثمر بين شعوبها. أعلنت عائلة الوزير الأول الفرنسي الأسبق إدوار بلاديور عن وفاته يوم الاثنين في باريس عن عمر ناهز 97 عاما، وكان بلاديور آخر وزير أول في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران، قد شغل المنصب في الفترة من مارس 93 إلى مايو 95، وسيخلد التاريخ السياسي اسمه بوصفه صديق 30 عاما لجاك شيراك الذي تحول إلى منافس له خلال الحملة الرئاسية المحتدمة عام 95 والتي وضعت حدا لطموحاته. وأشاد الرئيس مانويل ماكرون بخادم لفرنسا اتسم بالجد والاعتدال والتفاني. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بالرد على هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، وأكد أن الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية على مواقع أمريكية سيكون قويا، وأضاف أن جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضت باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا. في الرياضة، أعلن نادي ليفربول وباريس سان جيرمان انتقال الجناح الفرنسي برادلي باركولا إلى صفوف الريدز في صفقة قياسية تتجاوز قيمتها 125 مليون أورو لتصبح الأكبر في سوق الانتقالات الحالي. ورغم أن ليفربول لم يكشف عن القيمة المالية الدقيقة للصفقة، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مقربة من بطل فرنسا أن النادي الإنجليزي سيدفع 125 مليون أورو كقيمة ثابتة بالإضافة إلى 20 مليون أورو في صورة متغيرات ومكافآت محتملة. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان تسوري.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العصر الرقمي ونكشف أسرار هذا العالم الافتراضي اللي أصبح واقعا يحدد حياتنا اليوم.

0: الحكومية، وغادي نحاولوا نفهموا كذلك شنو كيوقع من وراء الشاشة. المغرب الرقمي، هل نحن مستعدون؟ هذا هو موضوع حلقة الأولى من الموسم الجديد من حياة أونلاين. اليوم كلنا وكل يوم كنستعملوا التكنولوجيا أكثر، كنشريوا بها، كنخلصوا بها، كنتعاملوا بها، كنخدموا بها، كنتواصلوا بها، وحتى كنطلبوا منها تجاوبنا وتعاوننا وتفكر معنا. ولكن اليوم التكنولوجيا ما بقاتش غير حاجة كنستعملوها، ولات جزء من الطريقة اللي كنعيشوا بها. والمغرب طبعا دخل مرحلة جديدة، رقمنة الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، مهارات جديدة، مهن جديدة، وحتى طريقة جديدة في علاقتنا بالإدارة وبالمعلومة وحتى بالخدمات. يعني المستقبل ما بقاش شي حاجة غادي تجي، المستقبل راه بدا ومش حال هادي. ولكن واش حنا مستعدين لهذا الشيء؟ واش المواطن، واش الأسرة، الشباب، المقاولة والإدارة، هذه المنظومة كلها مستعدة لهذا التغيير؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريم، ضيف الحلقة الأولى من الموسم الجديد، الأستاذ عبد الصمد الوافي، اللي هو مهندس متخصص في التحول الرقمي. أستاذ الصمد، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
1: حنان، شكرا على الاستضافة وعلى الدعوة، وإن شاء الله بداية موسم موفق إن شاء الله وناجح كالعادة
0: إن شاء الله. بارك الله فيك. المغرب كنسمعوا بزاف واحد الكلمة اللي ربما أو جملة اللي كتبان كبيرة شوية، حنا غنحاول نفهم مها. كنسمعوا المغرب دخل المستقبل، واش فعلا نقدروا نقولوا هذا الشيء ولا مازال خاصنا شويه ديال الوقت؟
1: هو هذا السؤال كيبان لنا انه عنده يعني جواب يا اما ولا لا، ولكن ملي كنجيو نتعمقوا فيه ولا كنجيو نشرحوه ولا نبسطوه كيرتبط باشياء كثيره. يعني ما نقدروش نقولوا اننا دخلنا المستقبل 100% ولا دخلنا لديك المرحله ديال انه المستقبل رقمي ولا المغرب الجديد، ولكن عندنا واحد النسبه ديال النجاح، عندنا واحد النسبه ديال اننا دخلنا لهذا التحول الجديد ولا الانتقال لمغرب جديد، مغرب تكنولوجي، مغرب رقمي، مغرب بثقافة جديدة، مغرب بتكوينات جديدة، مغرب كيف تقولوا بنية تحتية رقمية جديدة. فالسؤال هذا ديال أنه المغرب مستعد، هو اليوم هو مستعد لأنه في إطار الرؤية اللي كاينة دابا ولا الإنجازات ولا الاستثمارات وما كيتم أنا تحقيقه ولا ما تسعى له المملكة المغربية من توفيره في إطار في عدة مجالات، سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، أو المستوى الخدماتي، المستوى السياسي. هادو كامل كيحيلنا لأن المملكة المغربية هي في أتم الاستعداد لأن المغرب المستقبل. لكن هناك أشياء أخرى اللي غاديش نقوله أنها يعني ماشي 100% أنها مستعد أن تكون المغرب المستقبل، اللي نتناولها
0: ما زال ما وجداش. الموضوع اليوم ملي كنهضروا على المغرب الرقمي أو كنهضروا على المغرب الرقمي 2030، بزاف كنهضروا على شنو، كيف ما هضرتي البنية التحتية الرقمية، شنو مستعد. اليوم بغيت نغير الزاوية ديال المعالجة ونشوفوا حنا كمواطنين واش مستعدين لهذا الرؤية ولهذا المغرب الجديد. باش نبسطوا نفهموا، كنسمعوا التحول الرقمي شنو كيعني بالضبط؟ واش غير أننا غنغيروا الورقة يعني بالتطبيقات مثلا؟
1: احنا الاغلبيه كيحسب لهم مثلا ان التحول الرقمي هو انك تستعمل التكنولوجيا، هو انك يعني الخدمات تغيروا مثلا من الورق للمنصات والورق للتطبيقات، يعني ولو عن بعد. هذا واحد الجزء من التحول الرقمي، بينما التحول الرقمي هو ثقافه، لانه خاصه تكون عندنا في الاول، لان يعني احنا كمواطنين واش عندنا احنا الثقافه ديال اننا الرقميه، واش عندنا الثقافه ديال اننا نتعاملوا بهذوك الوسائل الرقميه. لانه لاحظتي انه عندنا واحد نسبة كبيرة مثلا احنا اليوم اللي نتكلموا ان كل واحد فينا ولا سواء شاب ولا مسن ولا طفل كيستعمل وسيله رقميه معينه. يعني اقل اضعف الايمان كتلقى واحد كيستعمل تطبيقات ديال التواصل الاجتماعي ولا كيقوم بالتطبيقات البنكيه او قيس على تطبيقات التامين ولا قيس على ذلك. لكن احنا هنا في هذه الحاله واش عندنا الثقافه الرقميه اننا نستعملوا هذوك الوسائل؟ واش عندنا الثقافه الرقميه باننا نعتمدوا غير على هذوك الوسائل في عوض اننا الطرق التقليديه واللي كنا نخدموا بها قبل مثلا على الجانب الاداري؟ واش عندنا حنا ولات عندنا هذيك الثقافه ديال اننا نقوموا بالخدمات الاداريه ديالنا عن بعد وبالمنزل ديالنا بلا ما اننا نتبلاصوا لعين المكان ولا نمشيو لعين المكان، عاد نقوموا بهذيك الوثائق ديالنا لانه في الهدف ديالو هو التبسيط. لانه
0: وهذا الشيء اللي كيخلي بزاف الناس كيقول لك واه مزيان هذا التحول الرقمي، مزيان انه المغرب يدخل نادي الكبار في هذا المجال ومزيان، ولكن انا كمواطن شنو غنستافد؟
1: انت كمواطن غادي تستافد اول حاجه وقتك، دي اهم حاجه. لأنه مثلا أنا كشخصيا ملي كيكون عندك بجانب العمل، لأنه باش أنا تضطر انك تمشي تقوم بواحد الخدمه اداريه معينه كتاخذ لك وقت، تقدر تاخذ لك 3 جوغ، خصك ديبلاص مثلا لمدينه اخرى ولا مكان زي

0: ديالك مثلا ولا مدينه المكان الاقامه ديالك يعني كتشكل لك واحد المشكل وعائق، وخصوصا ملي كيكون عندك التزامات اللي هي مرتبطه بالعمل او التزامات مرتبطه بالدراسه وقس على ذلك او ظروف عائليه معينه. فانت انا بالنسبه لهذا التحول الرقمي هو بسط لك الحياه ديالك وبسط لك المسائل الاداريه، لكن هو واحد كاين هنا واحد الناحيه لانه حنا هما المخص تكون عندنا وحنا كشعب مغربي واحد الثقافه ديال اننا نستعملوا هذوك الوسائل الرقميه وننتقلوا لهذاك الحلول الرقميه وننتقلوا لذاك العالم الرقمي او المغرب الرقمي.
1: بزاف الحاجات قلتيهم دقه واحده، قلتي انه خصو يكون عندنا وعي رقمي واننا ماشي نكونوا غير مستهلكين للتكنولوجيا وانما نشاركوا في الحلول الرقميه. وهذا واحد النيفو اللي هو يعني زايد على وهذا هو السؤال اللي غيخليني غنمشيو له دابا. هو كلشي تقريبا كيستعمل التليفون، درتي التطبيقات كلشي تقريبا دابا ولا كيشري بالتليفون كيخدم بالتليفون، التطبيقات كلها كاينه في التليفون. واش نقدروا نقولوا بانه الهاتف غيرجع هو الواجهه الرئيسيه ديال هاد الخدمات في المستقبل؟
0: بالنسبه للهاتف هو الرئيسيه بالنسبه لفئه المجتمع غالبا، يعني مثلا المصريين يقدروا يستعملوا، الشباب كيستعملوا، الاطفال كيستعملوا، وهو سهل لانه حنا في التكوين مثلا في الهاتف كيفاش كم زعما البرمجه ديالو ولا كيفاش الصنع ديالو ولا التصميم ديالو هو سهل للمستعمل. يعني كتلقى الشخص لانه يقدر يكون انه محتاج بواحد الجانب واحد بالتعليم معين في المسار ديالو يقدر يوظفو. يعني مثلا الجده ديالك كتلقى انها ما كانش يعني ما كنقدروا انها ما كتقراش ولا ما كتكتبش ولا
1: كيف ولا
0: خدامه بالتليفون، خدامه
1: بالواتساب، خدامه بالتليفون،
0: يعني ما كتلقاش عندها مشكل
1: يوتيوب كذلك
0: وقت على ذلك. يعني فريمون ما بقاش عندنا داك المشكل انه الناس انها تستعمل هذوك الوسائل الرقميه. فهذا كيجي حنا مثلا في كمهندسين في التحول الرقمي ملي كتجي تبغي تقاد واحد التطبيق معين
1: كتاخذوا
0: بعين الاعتبار المستعمل، لانه حنا مثلا في المغرب عندنا نسبه كبيره ديال الناس كانت عندنا الناس كبار في السن هما اللي كيستعملوا بزاف الوسائل التواصل الاجتماعي بحال الواتساب لانه بالتواصل مع العائله وديك الشيء راك عارفه الحاله من هذه الناحيه. فكتاخذ بعين الاعتبار انه يكون اليوزر اكسبيرينس ولا تجربه المستعمل تكون سهله براتيك يقدر انه يستعملها بلا ما يلقى حتى مشكل
1: بوحدو ما كيحتاجش أن شي حد اللي يكون
0: معاه. نعم، باش انه وتكون تجربه امنه، يعني المطايير ديالو باش تكون مؤمنه، المطايير ديالو على المستوى الفهم والاستيعاب ديال هذاك الشخص. مثلا بالنسبه للشباب يقدروا احنا كنقدروا احنا كنستعملوا الحاسوب ولا لي بي سي اكثر من انه كيستعملوا التليفون. هذه بالنسبه يعني
1: على حسب الفئه العمريه. نعم. يعني الهاتف بالنسبه تقريبا بغينا نقولوا مثلا الشريحه الاكبر غتستعمل هاتف،
0: الهاتف كيستعملوا كل شيء، البلي براتيك كل شيء كيستعمل، ولكن على حسب مثلا المهنه، على حسب الخلفيه الثقافيه، الخلفيه الدراسيه، الخلفيه المهنيه ديال كل شخص. هذا الشيء اللي كيخلي مثلا هذه الوسائل الرقميه هي الاكثر استعمالا على هذه الوسائل الرقميه بالنسبه لهذه الشريحه.
1: هضرتي على الامان الرقمي ومساله مهمه بزاف، واش كل ما هو يحسن ويجيد استعمال التكنولوجيا فهو واعي رقميا؟
0: راه هذا هو السؤال، لان عندنا كاين احنا ما خصناش نكونوا غير مستعملين التكنولوجيا كما شرطي مدام حنان، خصنا نكونوا اننا عندنا الثقافه ديال استعمال هذيك التكنولوجيا، يعني عندنا الوعي باننا نستعملوا هذيك التكنولوجيا. لانه اليوم مثلا كيوصل انا في الهاتف مثلا ديال الام ولا ديال الاب ولا اشخاص الجد ولا الجده كتوصل مثلا واحد اللي كيوصلوا لي ليان ولا روابط، فباش انه كيدخلوا كيقاو كيبداو يعمروا لي زانفورماسيون ديالهم كدي برومو ولا اعلانات، فهادو مشكل هادو كيكونوا الهدف ديالهم انهم يلقاو لك ثغرات ديال على مستوى الهاتف ديالك ولا على مستوى التطبيقات ديالك، فقدروا ان يديروا لك هجمات، يقدروا انهم يدخلوا ولا اكسيديو لك للتطبيقات البنكيه ديالك. فهذا
1: كيولي كتدخل في الاحتيال الرقمي كذلك، كاين بزاف شفنا بزاف
0: ديال النصب كيولي عندك الاحتيال، كيقدر يولي في مرحله ديال الابتزاز الرقمي، فيعني هذا الشيء كيقدر يتطور. فهذا هو المهم، اننا خاص تكون عندنا ديك الثقافه ديال ان كيفاش نستعملوا الحلول الرقميه، كيفاش نعرفوا اشنو هما المعلومات اللي خصنا نقدروا نفورنيو مثلا اديستونس ولا عن بعد لهذاك ديك الرقميه، شنو المعطيات اللي ما خصناش الحساسه اللي مديرني اللي ما خصناش اننا نفورني ولهذاك
1: التطبيق.
0: هذا هو الوعي الرقمي. فاليوم حنا خصنا نخدموا على انه يكون عندنا وعي رقمي، ماشي بالضروره يقدر يكون عندنا حلول رقميه ويكون عندنا كل شيء، ولكن خصنا يكون عندنا الوعي ولا نعرفوا كيفاش نستعملوا هذيك الحلول الرقميه باش تكون انها في صالحنا ماشي تولي ضدنا في بعض الاوقات.
1: كنسمعوا بزاف بانه التكنولوجيا كتسهل الحياه، فوقاش كتولي كتعقدها؟
0: هي كتسهل الحياه بصفه عامه، ولكن الا كانوا ناس اللي كيعرفوا يستعملوها كما قلنا، اما وناس اللي عندهم ثقافه ديال التكنولوجيا وثقافه الاستعمال ديال التكنولوجيا ولا هذوك المتغيرات اللي وعندهم ثقافه ديال انهم تحولوا ولا

0: يعني يتحولوا ولا يمشيوا من الطريقه التقليديه للطريقه الجديده اللي هي الطريقه الرقميه، لانه في حالات اللي ما كتكلف شي منظم حنا التكنولوجيا كتولد ضدنا هي هذه ديال الامن السيبراني، ملي كيقول المعطيات ديالك يعني كما تقولوا في خطر، يعني انت
1: متاحه
0: وليتي انت في خطر. ثاني حاجه نورمالمون التكنولوجيا ما كت ثاني حاجه ملي كتكون تستعمل في الاعتماد مثلا للجانب الصناعي او للجانب فيها حي كي يعني كتستعمل على حلول رقميه متطوره جدا، لكن هذاك خاص تكون عندك متابعه وداك الشيء خاص تكون عندك درايه ثاني بالاستعمال ديال هذيك التكنولوجيا وبالكيفيه باش تتفادى الاخطار اللي يقدروا ينجموا علينا، يعني تعرف في الجانب الصناعي ولا الجانب الفلاحي ولا الجانب الخدمات التجاره كتولي تهضر على الاموال كتهضر على راس مال يقدر يمشي لك بخطا بسيط، فخاص تكون في النواحي كتكون عندنا الجانب التكنولوجيا كتقدر تكون خطر، لكن الا كان عندنا كفاءات ولا كان عندنا ناس اللي قادرين يستعملوها بالطريقه الصحيحه ولا بطريقه كيف ما هو محطوط ولا كيف ما هو موضوع لها كيفاش خاصها تستعملوا كيفاش خاصها تكون، فراه ما كيكونش عندنا هذا المشكل.
1: كاين غير الوعي الرقمي عالي فهو راه كيكون ديجا راه عندك واحد الحصانه انه اي حاجه اي رابط ما غتدخلوش غتشك فيه بلاتي نشوف المعلومات ما غتبارطاجيهمش، لانه كاين دابا حنا مازال المشكل مازال بعض الناس اللي كيعتبروا انه شنو كاع غيدوا لي في هاد البيانات، انا كاع شنو عندي كاع، انا ما ندخلش غير النمره ديال لاكارت بونكير وما ندخلش النمره ديال التليفون واللي باقي غير مهم، في حين انه البيانات اي حاجه كتخصك فهي ثروه.
0: هذه اليوم حنا بقينا كنا كنهضروا على الذهب الابيض الذهب الاسود في المرحله، فاليوم حنا كنتكلموا على الداتا ولا البيانات المعطيات، لانه دابا كاين شركات كبرى كانهم كما تقول كانفيستو وتستثمروا مبالغ كبرى باش انهم يقدروا يشريوا هذوك المعطيات ولا هذوك البيانات اللي انت كما كنقولوا كتدخلهم كيشوفوا انت عادي لا راه ما مسوين والو بالنسبه لك، لا بالنسبه لك انت مسوين والو، ولكن بالنسبه للشخص اللي استقبل هذوك البيانات ولا هذوك المعطيات راه باعهم
1: فلوس غيعرف ما يدير بهم
0: عارف ما يديرهم ويعرف بزاف، لانه انت كيولي انت كاين ديزالغوريتم ولا خوارزميات اللي كيقراوك انت كشخص، يعني هاد الخوارزميات كنعتمدوا على ديك البيانات باش كنقادوا دوك الخوارزميات باش انه انت كيعرفوك انت شخص كيوليو انت عارفين شنو هو لو بوزوان ديالك وشنو هما الاحتياجات ديالك وشنو هما المتطلعات ديالك اشنو هما الانشطه اللي كتقدر دير اشنو هما يعني حياتك انت راه عند بالك راه واحد ما عارفه، لكن هما عن طريق داك التحليل وعلى هذوك الخوارزميات كيعرفوك انت كيقراوك يعرفوا كشخص شكون هو غير بالاسم ديالك
1: صح، وبالتالي يقدروا انهم هما في لاحقا يوليو يوجهوك في الاستهلاك يوجهوك في اتخاذ القرار يوجهوك، وهذا ربما موضوع مهم نجولو ربما الاسبوع القادم ان شاء الله وحنا فتره انتخابات
0: ان شاء الله،
1: وهذه المساله هذه تم توظيفها في دول اخرى اثناء الانتخابات الرئاسيه مثلا في الولايات المتحده الامريكيه ولا في فرنسا باش استماله الناخبين عن طريق الخوارزميات، موضوع ربما يهم الشباب نهضروا فيه في حلقة قادمة. زوين هضرنا في بداية الحلقة على التكنولوجيا والمغرب الرقمي، اليوم شنو خاص المواطن في نظرك، أي مواطن مغربي كيف ما كان اللي هو متواجد عنده حياة أونلاين وكيستعمل التليفون وكيستعمل التطبيقات وكيستعمل الذكاء الاصطناعي، شنو خاصه يكون يعرف أو شنو المهارات الرقمية اللي خاصه يتوفر عليها باش ما يكونش مستهلك للتكنولوجيا فقط وإنما يشارك في الحلول الرقمية اللي هضرتي عليها.
0: اليوم حنا في المملكة المغربية عندنا تبارك الله كفاءات سواء خصوصاً في المجال الرقمي، وهذا كيجي تاع في رؤية المغرب 2030 لو تعصى عبد الجلاب باش أن يكون عندنا تكوين ديال أكثر من 4 مليون شخص في المجال الرقمي قادرين أنهم كيف تنقولوا يقوموا بالقيادة ديال هذوك الحلول الرقمية ولا هذاك التحول الرقمي والانتقال الرقمي. المشكل الثاني آخر اللي عندنا حنا هو كمجتمع واش كنتقبلوا هذوك لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا ذاك الانتقال الرقمي اللي وقع لنا في الإدارة. مثلا بعض الأشخاص اللي كتلقى عندك على سبيل المثال دي بلاتفورم دارتهم الوزاره ديال العدل على حساب انا كطلب ديال مثلا السجل العدلي لا لا لا الاوراق اللي خاصه بك، فكاين هذيك البلاتفورم كتعمر لي زانفورماسيون ديالك ولا المعطيات والمعلومات ديالك باش انه كدير لا دوموند ديالك والطلب، فمن بعد كتمبريم ديك لا دوموند كتنهار كتلقاه واش كتمشي غير كتريكوبيري من عندهم في عين المكان وكتادي اللي فخي ولا الواجبات اللي موضوعه. فاحنا لا احنا اشخاص باقي عندنا اشخاص اللي كيمشيو مثلا حتى تيمشيو على عين المكان عاد تيولي داك الطر داك الشخص اللي مثلا لانه غير كيكون عنده ديجا داك الواجد وكذا غير كيخلص وكيعطيه وكذا قدر لي الغرض ديالو مثلا في مثلا في 3 دقائق او 4 دقائق

0: كيولي انه مضطر انه يعمر ثاني المعطيات ديالو والمعلومات ديالو
1: اولا كيحيلو كيقولو سير خصك تصيفطها. وهذه كنسمعوا بزاف ديال انه بعض المواطنين كيتدمروا كيقولك انا مشيت عنده كيقول لي لا سير لابليكاسيون.

0: لا لا لا لا لا لا رقمي ولا هذيك المنصه، خاصنا نكون عارفين ان هذوك لي سيرفيس ديالنا ولا هذاك الخدمه اللي غادي نمشيو انا نعاين المكان باش نقوموا بها نقدروا نديروها عن بعد.
1: ولكن واخا هضرنا واحد المساله ديال التبسيط، مساله مهمه، واش الادارات والواجهات اللي بحال هكا التطبيقات او المنصات اللي مديوره لتقريب الاداره من المواطن، فنظرك انت وانت متخصص، واخده بعين الاعتبار تبسيط وتسهيل الولوج لجل فئات المجتمع؟
0: هي بالنسبه للحلول الرقميه الا شفتي اللي قامت بها مثلا هذه الوزارات ولا قامت بها هذه الجهات المعنيه فكتلقاها انها سهله، سهله الاستعمال، يعني كتدخل كتلقى
1: سهله ليك ولا للجميع؟
0: لا انا هادشي اللي قلت لك في الاول مضحنا، لانه حنا كتاخذ بعين الاعتبار ملي كتبغي ديفلوبي ولا كتبرمج هذاك الحل الرقمي راه كتاخذ بعين الاعتبار المستعمل، فكتكون انها سهله يعني بسيطه واضحه هالمطايب ديالك شنو خاصك دير شنو خاصك دير هنا، يعني
1: اللغات متاحه
0: اللغات متاحه وانتهي من غير الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الاميه هنا اللي كيكون شويه حل. يعني كاين دابا بعض الجهات اللي المنصات اللي كيدخلوا الفوكال يعني الصوتي باش انا نقدر نتعامل وتقدر
1: يقدر الاي اي يلعب دور مهم في هذه المساله.
0: يلعب دور مهم، ولكن حنا غير في المشكل في الاي اي، حنا كان الذكاء الصناعي عندنا واحد النسبه ديال الصحه ديال داك المضى، يعني تقدر انت مثلا صوتيا غادي تقدر تقول لهذاك البلاتفورم شنو اللي محتاج شنو يا مالك كذا، ولكن يقدر يوقع مثلا واحد الخطا معين انت كيفاش لفظتي مثلا هذيك الكلمه ولا لفظتي هذاك الرقم ولا هذاك لو شيفر، فيقدر يعطي بعض الاخطاء هنا. فالناحيه علاش ما كنعتمدوش حاليا خصوصا الناس الكبار في السن اللي شويه صعيب انا عليهم كما نقولوا انا يتعاملوا بهذا الحلول الرقميه.
1: وهذا ربما هي دعوه انه المغرب باش ما يكونش فقط مستهلك للذكاء الاصطناعي، لانه الذكاء الاصطناعي غزا دابا عنده. واش نظرك بانه احنا في المغرب خصنا نديروا حلول ديال الذكاء الاصطناعي او ربما اللي تكون كتماشى مع الطبيعه المغربيه؟
0: احنا كاين اليوم كاين تبارك الله شباب مغربي كاين مابقاش كاين غير سهل التكنولوجيا. يعني مثلا كيجيونا مثلا كنشيروا حلول ولا كنديروا اشتراك مثلا بالجهه ماينيا، ولكن ولينا كنخدموا حنا على البرمجه ولا المشاركه في هذوك الحلول ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتماشى خصوصا كتماشى مع الثقافه ديال البلد، على المعلومات ديال البلد، على التفكير ديال البلد، كيفاش انه حيت مثلا الجغرافيا اللي جيتي مثلا خديتي واحد الحل مثلا مصمم على المستوى مثلا الولايات المتحده او على المستوى الاوروبي
1: غتنزلوا
0: على الثقافه المغربيه غتلقى مشاكل. هذا هو يعني التقبل المجتمعي ما غيكونش عندك، يعني ما كيضمش لك هذيك الثقافه ديالك كما يجب، بينما هما كيحاولوا انهم عندهم مثلا فرق اللي كيضيفوا مثلا في ذاك الحل كيحاول يكون شامل، يعني زعما كاع الثقافات ولا كاع القارات ديال العالم يعني بمختلف البلدان ومختلف الكيونات ديالها، لكن كيبقى عندك واحد لا لا لا لا لا واحد كتلقى باقي بعيد لك. فاليوم احنا كاين عندنا وعندنا اليوم حتى مشاريع رقميه، يعني كاينين دي ستارت اب بزاف في المغرب اللي ظهروا مؤخرا اللي خصوصا من بعد 2020 بداو عندنا لي ستارت اب بزاف
1: اللي كتحل مشاكل مغربيه
0: مشاكل رقميه، يعني باش وحتى مثلا المشاريع ديال الرقمنه اللي كتقوم بهم الحكومه ولا كتقوم بهم الوزاره والمملكه، فكياخذوهم مثلا مقاولات مغربيه اللي قاطره هي اللي كتقوم بهذاك الحل الرقمي ولا هذوك المنصات ولا هذوك الانتقال الرقمي، وكتاخذ بعين الاعتبار سميتو المعطيات المغربيه والمعطيات التاريخيه والمعطيات الفكريه ديال المجتمع المغربي باش يكون عندنا تقبل مجتمعي ملي غادي توضح لهذيك الحل الرقمي.
1: دابا تبارك الله احنا عندنا الشباب المغربي اللي هو منخرط في هذه المساله، وكيف ما قلتي ما بقاش فقط مستهلك للتكنولوجيا وانما يعني حتى هو جزء من كيوجد جزء من الحلول الرقميه، لكن كتشوف بأنه بقي عندنا بعض الفئات اللي هي تقاوم كل ما هو جديد، كل ما هو رقمي، كل ما هو تكنولوجي.
0: كاين بزاف، كاين هذا غير سيرتو الناس اللي ما كنبغيش نقول الناس اللي اجي ولا الناس اللي كبار في السن، ولكن كي قد تجيهم ماشي صعوبه انهم يستعملوا، لكن هما ما باغيينش كيقول لك لا انا حتى مثلا
1: بغيت نجرب
0: حتى مثلا غير تقول لي غير تعمل مثلا غير الناس اللي تعمل غير بالابليكاسيون بوكار ولا ما دير لي تخوش،
1: ولكن لانه عمي كاينين بعض منهم اللي هما جريئين وكيبغيو
0: المغامرات، لكن كي كتقول لي مثلا غير التطبيق البنكي راه يسهل لك الخدمه ديالكم. لا ما تقاتل لا كيقول لك اسيدي انا كنعرف انا نمشي نحسب فلوسي وطوم نصيفطهم يعني بطريقه تقليديه. فهذا عندنا مشكل ديال

0: قلت لك كما قلت لك ثقافه مع
1: خاصك واش هي ثقافه رقميه اللي ما عندناش او لا كل ما هو مرتبط بالمال كنبغيو نلمسوه؟
0: حنا كما قلنا هذه عندك الصحه ولا لا حنان، يعني ما كتكون كترد البال اكثر. حنا مثلا المعطيات ديالنا راه ما كنردوش لهم بال، ولكن ملي كتجي الفلوس
2: ولا داك الشيء داك الشيء الحال كيقلو داري على سمعتك تايد كيف ما خلوها المصريين
0: اكزاكتو. كتبدا تحسب كتبدا ترد البال هنا ملي كتوصل للمال. لكن قلت لك حنا كاين خصنا نعرفوا باللي انه كاين شي حاجات اللي ضروري خصك تتعامل بالحلول الرقميه. ماشي انت
1: ضروري، ولكن ما كتشوفش بانه حتى ربما بعض الادارات او بعض الجهات او حتى الابناك مثلا خصها دير واحد المجهود اكبر في تشجيع الناس انهم، لانه الثقه في باقا ما كايناش 100% في الثقه كل ما هو رقمي. كتلمسوا انت هذه المساله هذه؟
0: راه لهذا زعما باش انه يكسبوا هاد الثقه ولا ياخذوا الثقه ديال المواطن ولا ديال المستعمل، كاين عندك الامن السيبراني اللي كيخدموا عليه بزاف. يعني مثلا شركه الابناك ولا شركه بصفه عامه راه كيحطوا واحد الانفستيسمون كبير ولا واحد الفرق اللي مختصه هادشي غير الحلول ديال الامن السيبراني باش انهم يسيكوريزي ولا يامنوا لك هذاك التطبيق ولا هذيك العمليه اللي كنت كتقوم بها. لكن هما كيديروا واحد النسبه كبيره، يعني مثلا
1: سيف لكن مجهود
0: كبير،
1: لكن واش كافيه؟
0: هم مجهود كبير، لكن حنا كتبقى عندنا
1: ولكن مشكلة التوعوي، التواصل والتوعوي والتحسيسي كذلك صح؟
0: هذا التحسيسي هذا هو كيبقى الجانب الثاني اللي كتقوم به سواء اطر الدوله ولا الاعلام ولا كيقوم به ولا هذوك الحملات اللي كتدير بهم هذوك الابناك في اطار كي كتكون حملات اشاريه، ولكن اوميمتو كتكون حملات توعويه لشنو لي سيرفيس ديالهم ولا شنو فين واصلين، زعما كيفاش يقدروا يامنوا هذوك المستعمل يستعمل هذاك التطبيق بطريقه امنه، وكيفاش هما انهم راه مامنين لك لونفيرونمون، مامنين لك البيئه اللي انت كتخدم بها، البيئه الرقميه اللي انت كتستعملها. فهذا هو المشكل، خاص غير حنا كمجتمع نكون قادرين اننا نتقبلوا هذوك الحلول الرقميه ولا ذاك الانتقال الرقمي وقدروا نتماشوا معه. لانه حنا الا كنا رافضينه راه واخا جبنا الدوله تقدر دير التطبيقات اللي دارتهم وديجيتاليزي لك ولا
1: كتبقى المقاومه
0: الرقم اللي كاع لي سيرفيس ولا كاع الخدمات، لكن انت باقي كتمشي عندهم وكتمشي للاداره وكتوقف لي وكتقول لي لا
1: كتبلاصه
0: عاد باقي كتجمع الوراق ديالك بيدك.
1: وشنو اللي ناقصنا اليوم؟
0: احنا شوف ناقصنا خصنا الجهود تكون عندنا مكثفه من جانب اطر الدوله باش انهم يقوموا بنهوض رقمي ولا بالثقافه الرقميه بالنسبه لفئات كثيره من المجتمع. بالنسبه لفئات الشباب راه اليوم
1: منخرطين
0: هما، غير هما الشباب سيف ذو حدين، لانه يقدر كيستعمل لك التكنولوجيا
1: بشكل ايجابي او بشكل سلبي.
0: خصك تقنن هذاك التقنين ديال هذاك هذاك الحلول الرقميه ولا هذوك التكنولوجيا الرقميه. وكذلك كحنا كشعب ولا كمستعملين خاص يكون عندنا القابليه ديال اننا نستعملوا هذوك الحلول الرقميه وقابليه نخرطوا في هذاك العالم الرقمي ونحاولوا اننا نخرجوا من هذيك القوقعه ديال العالم التقليدي، العالم الورقي اللي كنا خدامين به في طيله
1: هذا السنه. هذا هو لانه الغد ما بقاش،
0: راه من بعد 2020 راه 2020 تحتم علينا اننا نخدموا الحلول الرقميه خصوصا بعد الكورونا،
1: وما كناش مستعدين
0: كانت
1: 100%.
0: هي كانت الاستراتيجيه ديال الرقمنه كانت
1: لا وعيا ولا لا مستعدين. حنا ما نهضرش على يعني ماشي غير في المغرب، راه في العالم داكشي ما كانش زعما ماشي الكل كان مستعد،
0: ولكن كانت تنبيه جيد جدا انه عرفنا باللي راه وصل الوقت اللي خاصنا اننا
1: المستقبل راه بدا ماشي عاد غادي يجي. عبد الصمد الوافي مهندس متخصص في التحول الرقمي، شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم في حياه اونلاين.
0: شكرا لاله حنان على الاستضافه، وان شاء الله لقاء اخر ان شاء الله ومواضيع شيقه اخرى
1: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: مرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مرة أخرى. معكم في هذه الانطلاقة اليوم ميديا توقع شبكة برامجها الجديدة لموسم جديد، وتتمنى للكل أطيب الأوقات برفقتنا وأنت تعم الفائدة دائما على الجميع. ويسعدنا في حديث المجتمع أن ننطلق وإياكم في موسم جديد. فشكرا لثقتكم دائما في البرنامج، شكرا لوفائكم للاستماع إليه.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: سنبدأ توقيع دخولنا هذا الموسم بالدخول المدرسي، حيث تستعد المؤسسات التعليمية بالمغرب لاستقبال الموسم الدراسي 2026-2027 في إطار طبعا ترتيبات تنظيمية تربوية ولوجستية ترمي وهدفها الأساسي ضمان انطلاقة مستقرة للدراسة. اليوم يسعدنا أن نستضيف لكم وزارة التربية الوطنية طبعا، وشكرا على قبولهم دعوة البرنامج لتوضيح مجموعة من النقاط ومجموعة من الشائعات أيضا.